0: ثم يدعون أنهم دعاة للصلاح، وبالتالي الغرب مجرم بكل المقاييس، وإفساده خاصة في قتل النساء والأطفال، يعني كم يعني العدد الكبير الذي لا يمكن عده، يعني ينهارون الأب إذا نهر، إذا يعتبرون الأب إذا ربى أولاده ودعاهم إلى الفضيلة ويعتبرونه مجرما ويعتبرونه إرهابيا ويعتبرونه مستبدا، بينما هم يقتلون الأولاد ويقتلون النساء ولا يبالون، يعني هم يفعلون كل شيء. الإشكال ليس فقط في جرائمهم، الإشكال في ادعائهم للطهارة وادعائهم للإصلاح، وهنا المشكل. المشكلة ليست في بعض الناس تجده يقع في الأخطاء ويستغفر ويقول أنا مخطئ وفعلت ذلك وعن جهالة، لكن هؤلاء يفعلون مع سبق الإصرار والترصد والعمد، ثم يدعون أنهم بعد ذلك مصلحون وأنهم طاهرون، وليس فقط صالحون بل مصلحون، ويدعون العالم كما قالت أمريكا ننشر الديمقراطية في العالم وننشر القيم الغربية في العالم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، والعز والعظمة لعلام الغيوب، لك يا أرحم الراحمين سبحانك وجلت قدرتك، عند أرحم الراحمين ما يذئ ولا تنك ولا قحطة خردل ما تضعش، ويجازي أرحم الراحمين يدي كل واحد جزاء بقدر عمله، وحقنا الجواسيس والخون والعملاء أي حين عن بسر شقاهم من عاي حاسبهم بيلحقوا عمال نا معروف بيقوموا بمعروف، ما بتقول وصنيعة بيفعلوا صنيعة، قدو هو بيبيع شعب عن بكرة أبي شمس ونودها وحجارها بترابها بأوادمها بمن فيها جالي هودي والنصراني والسعودي الراسة وغراسة يتطيله. سمعت بوكشتان طالع نازل اللي يفعل وترك وصنع، وهكذا ناس عامة كم قد افتضحوا من أوادم العيون الساهرة والرجال القاهرة الأمن، رجال الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية شغال لن ولها، لكن أنا نفسي والذي بيسمع نفسي بسر أوادم قالوا هذا خاين وهذا جاسوس وهذا باع البلاد والعباد، هذا جزاء جر ذيك الذي عادوا بنغبش ولا بجاب الروحو ولا شيء، قال وأنا ما كلفني الله والدعوة قرشاي بالتوله بوكشتاي يا قهر قلبي قهر، ويقوم يبيع خلق الله ببتاع واشتري في أوادم، ما هو المخوف لكم ما دعدموهم بين خلق الله، يشهدوا الناس ويبصروا ويعتبروا ويرزوا من الأذاوة بأذاوا خلق الله، ما لكم ما تخرجوهم الميدة، أنا كشنق أبو الساعمة ساعمة الكلب شنقه، هذا خاين هذا عميل هذا جاسوس، لا تخافوش من الأمم المتحدة وعيسبوا علينا القنوات والتواصل الاجتماعي وأهالية أم والمقاليد، إن اللي في راسي يفعله بندفن رجال دفنت رجال، هذا تلقى الأسرة داخل البيت ما فيش من يعولها، ما كان معهم إلا الآدمي هذا، وتحرك في سبيل الله ودفع عن البلاد والعباد والدين والمقدسات، لا ساعة وإنه ضاع عيسر دمه كبس خندق حرام ما هانت ولا كانت، قلنا خرجوا أبتهم أنا قهي يعتبروا بالله عليك، لو ما نسمع الإنجازات الأمنية بيقوموا بعملهم وإحنا نشتين بسر. أنجوا العملاء ما اسمع إلا وقلت قالوا فلان ما بش على خرجوا. لا تحكموش بالقانون الخارجي، الدنيا ما مربوشة، ما هو القانون هذا القانون القانون إنه من كتاب الله وعلى ما قال الله يطبق على الكبير والصغير، وإنه قانون مصري ونيابة مصرية وقانون أمريكي وأمم متحدة. يا خلق الله ما بيصيح والناس إلا من المحاكم ويصيحوا من القضاء وهم تحت رأس القانون، بيجوا قضاء أبناء ناس نزيهي وتسمعهم بيصيحوا من المحكمة هذا. وسب القانون إن القانون ترامبي وأوروبي قانو، هذا قال قانو، وين والقانون في غزة، وين والقانون في لبنان، وين والقانون في يدي، ما بش قانون ديني ما بحد مالك، هذا قانو ويطبقوا على من يشتهوا. فحين نشتي يا خلق الله تطبقوا ما قال الله، وما جزاء من يسعى في الأرض الفساد، ما جزاء، قال الله يصلب ولا يعلق ولا ينفى من الأرض. سمروا لنا 4-5 أوادم هانقة صلبوهم على ما قال الله، هي يبصروا الناس وسع ما بيطلعوا في الشاشات والتلفزيون قال هذا خاين، وعلى الآية القرآنية فوق راسه هذا جزء من فعل كذا كذا، قال تعالى على ما هو ما هو، وهذا عضو عبر للباقي. تطيب النفس مش الإنجازات الأمنية بيشكوا للونهار، وانت تجي تفلت له ما بنقولش بتفلتوا، ما بنقولش بتتساهلوا، ما بنقول شيء الا بتقوموا، لكن مقصرين في تيه الصدق ان احنا نشتين بسر نبسر. ما عميد الذي هو يشتين شيطان قال خلاص ما عبش توبه توبه، يبسر ذاك بين عيونه يقرب ياكل وهو بين عيونه يخطأ يرقد وهو بيحلم هالليل، لانه عيب بلادنا بيبيع اوادم جني، اوادم بيبيعهم خلق الله، يا ذاهب نجوع من تحت راسه هذا، وهو بيديه الخبر الحب ما بتوقز الله من داخل. يا خلق الله خيرة الله عليكم عبد حمض، أيوة عيقوع وعد محول ابن محول، هذا باطل، يلا صلب أبو هانكة بقرأة والآية فوق راسه هانكة، هذا جزاه وهذا عمله. ما باقي ما من بتخاف، ومن هذا الأمم المتحدة هذه، ومن يقولوا لها الأمم المتحدة هذا، من حضرتها في حضرة علام الغيوب كتاب الله هذا، نحن مسلمي خاطي الساعة الناس مؤمنين بالله، ولا زنانير ويحري شبخ ربخ يهودي ما عاد فايدة، هيا من الخضاعة قالوا هيبتك تحمي غيبتك، هذا لا تمهزلوا بنا. ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا ندور حول دروس رمضان لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوذي رضوان الله عليه، وهذا الدروس فيها المنهجية والأساليب المنهجية السليمة على أسس القرآن، مفاهيم، رؤى، تصورات، أفكار، عقائد نحتاجها ونحن في أمس الحاجة إليها لبناء الأمة، وأيضا الأساليب، كيفية إيصال هذا الرؤى والأفكار والعقائد والأسس والمفاهيم إيش الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى وإحنا بنتكلم حول بعض أساليب القرآن، وتكلمنا عن موضوع أيضا التخويف، نلحظ أيضا جانب آخر من الجوانب المهمة في القرآن الكريم عندما نتأمل في هذا الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الخطاب رغم أنه موجه للناس جميعا بما فيهم المشركين الكافرين، والخطاب أصلا في تلك الآية موجه لهذا الصنف بالدرجة الأولى للكافرين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بتلاحظ كيف أسلوب القرآن الكريم كبي يقدم اسم الله في الموضوع في كل الآيات تقريبا، يعني بيقول لا تجعلوا لله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني بديها بطريقة ويذكر اسم الله في الموضوع، ما بديهاش بالطريقة حق الفلاسفة الاستدلالية الذي عادي شيء يثبت لك الله موجود أو غير موجود. لا، القرآن قطعا تاما بأنه وجود الله، كل البشر مفطورين على وجود الله، فلذلك بيقدم اسمه في كل الآيات تقريبا، حتى وبيخاطب الكفار بيقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون، لأن الإنسان مفطور على معرفة الله، فمعرفة الإنسان لله قضية هامة وأساسية. يعني ولاحظوا لولا أن الناس عندهم إيمان بالله ما استقامت نبوة وخطاب الأنبياء وخطاب رسول من جهة هي معروفة عند الناس، يعني أما النبي بيجي خاطب الناس وبيخاطبهم على أساس إيش شخص من جهة معروفة عند الناس من جهة الله رب العالمين. يعني لو كانت المسألة عاد النبي يشتي أول شيء يثبت لهم هل هناك إله أو غير إله، هذا المسألة طويلة ومطولة. لا، لاحظ خطاب القرآن بيتكلم على اعتبار أن البشر عارفين أن هناك خالق، هناك الله، هناك هذا الإيمان الجملي معروف عند كل الناس، يعني معروف عند كل البشر. ولذلك عندما تتحرك إلى كل مناطق العالم وتذهب حتى إلى القرى والريف، ستجد قبل كثير من المشاريع الخدمية ستجد إما معبد ولا كنيسة ولا كنست ولا مسجد ولا أي مكان يعبر عن طقوس دينية، بمعنى غريزة التدين موجودة عند كل البشر. اللهم أن من ابتعد عن القرآن والأنبياء انحرفت حقها الفترة التيه ومنيت بألوان من الانحرافات والشرك أما قضية أن هناك انشداد إلى إله الذي هو الله الخالق الرازق، هذا عند الناس كلهم، يعني عند الناس كلهم. فأسلوب القرآن الكريم بتلاحظوا أنه ما هوش مثل أسلوب الفلاسفة أنه يدي لك مقدمات منطقية، لا بيخاطبك باعتبار أنه معرفة الله الجملية والإيمان بوجود الله معرفة هي وجدانية لدى الناس، وهناك التقاء ذهني عند كل البشر على أنها على أن الله سبحانه وتعالى موجود، يعني الله معروف عند البشر. فالله بيقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا يعني مماثلين أو أشياء أخرى بشكل آلهة أو حتى طاعة أشخاص. أن بعض الأحيان قد ربما الإنسان يعني ما بيجعل لله أنداد من الأصنام مثلا اللات والعزى، لكن بيجعل للباري أنداد من الطواغيت، يعني مثلا بيخاف من الزعيم الفلاني أكثر من خوفه من الله ويستجيب له أكثر من استجابة لله، كما هو حال شعوب الخليج مثلا، مثلا الشعب نجد والحجاز الشعب السعودي
2: يخاف من محمد بن سلمان، وسلمان أكثر ما يخاف من الله، أكثر ما يخاف من الله. يعني الشريحة الأوسع داخل هذا المجتمع السعودي، وكثير من الشعوب العربية والإسلامية وشعوب أخرى، وبعض الناس الند حقه بيجعل الباري أنداد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه يعني ما تهواه الأنفس، مثل ما نقول احنا المزاج، الرغبات الشخصية. بعض الناس يعني أهم شيء عنده رغباتها الشخصية، يعني قم بالعمل الفلاني، اتحرك، جاهد في سبيل الله، اخرج المظاهرة، اتخذ موقف، اعمل. لا، هو مكيف، الشيء مزاجه الشخصي، الشيء كيف، الشيء خزن، الشيء أنس، الشيء يرتاح، ما الشيء تعب، ما الشيء اتخذ موقف، ما يشتي، يعني هواه بيمشي بعد رغباته هواه الشخصي. فلا نكون لما نقرأ تي الآية فلا تجعلوا لله أندادا نسير دائما إلى أبو جهل وأبو لهب، لا، قد ربما بعض الناس به داخل صدره صنم مثل الجبل، يعني هوى مزاج، يعني مزاجي إلى آخر درجة، مزاجي لو تجي له توجيهات من السيد القائد، تجي له توجيهات، أي يوجه السيد القائد توجيهات قرآنية ربانية إلهية، علم من علام الهدى بيوجهك. لا، أهم شيء مزاجها الشخصي عنده، يعني مزاجها الشخصي، هذا مشكلة، يعني مشكلة كبيرة عندما يكون المزاج هو الذي إيش يتحكم بالإنسان، يتحكم بالإنسان. الآن مثلا ترامب إله يعبد من دون الله، إله يعبد من دون الله. العبادة ليست كل العبادة يا أخوة هي مجرد طقوس شكلية، مثلا سجود وركوع. الاتباع لغير الله سبحانه وتعالى والطاعة لغير الله هي نوع من أنواع العبادة. تلاحظوا كيف الله بيتكلم عن الذي بيصير على وساوس الشيطان ويتبع خطواته، اعتبرها عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ملان أضل منكم مليارات، هل هؤلاء المليارات الذي أضلهم هل كانوا بيعبدوا الشيطان عبادة طقوسية؟ بالعكس، كلهم بيلعنوا الشيطان، حتى ترامب بيلعن الشيطان، بيقول لعنة الله على الشيطان، وبيعتبر نفسه أنه اصطفاه الباري واختاره لقيادة العالم، وأنها المختار. يعني في آخر خطاب لحق مع حق القساوس قال أنه هو المختار الذي اختاره الله من أجل إقامة إسرائيل الكبرى وينزل المسيح عليه السلام، من حقهم الخرافات. لكن ليش قال الباري بتعبدوا الشيطان؟ لأن الناس وإن لم يسجدوا ويركعوا لكن كانوا يتبعوا خطوات الشيطان، وساوس الشيطان يتحركوا خلفها ينسجموا معها ويتابعوها يعني هنا الموضوع، يعني يتبع الشيطان. يعني لاحظوا الآن مثلا بعض الناس قد ربما حافظ للقرآن الكريم ويسجد لله ويتركع، وربما صلاته في شكلها أفضل من صلاته. مثلا كان نموذج الضجة الذي فعل هذا كالمقرأ الذي اسمه مشاري العفاسي، أحد المقرئين للقرآن الكريم، ما أدري هو سعودي أو كويتي، ما أدري إيش أصله. لاحظوا كيف من اتباعه للشيطان قام يفعل أنشوده وأغنية حول تبت يدا إيران. بتلاحظوا كيف أن إسرائيل قتلت أبناء غزة، غلقت المسجد الأقصى، بتحاول تهد المسجد الأقصى، تحاول تفعل، ما قال تبت يد أمريكا ولا تبت يد إسرائيل ولا تبت. أول ما إيران استهدفت القواعد الأمريكية داخل دول الخليج التي منها 90% من القصف على إيران تقريبا كما يقال، قامت قيامته يعني هذا نفسيته مثل نفسية بني إسرائيل. فرعون كان يذبح أبنائهم، يستحيي نساءهم، يفعل الفعائل بهم، مع ذلك ما اتخذوا موقف حازم من هذا الجرائم لأن نفوسهم كانت منحطة. يعني لكن أول ما نقص عليهم البصل شوفوا النفوس المنحطة ما تتأثر وتتفعل وتتخذ مواقف قوية إلا في الأشياء البأسيسة البعاسيس والخبالات، ولا في الأشياء اللي فيها مصلحة للعدو. ما بلا نقص عليهم البصل، لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، خلاص لا يمكن ينقص البصل وينقص الفوم والعدس علينا، والله ما صبرت عن قوم القيامة يعني. وقوموا القيامة على موسى سلام الله عليه، ولا قوموها على فرعون الذي يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، والذي هو السبب فيما وصل إليهم يعني، حتى من ظروف صعبة، وهي مرحلة فقط يعني، هي مرحلة معينة والباري يرجع يعني يغير الله الحال يعني، ما عاد يستمر الوضع على ما هو عليه. فهنا ينبغي أن نستوعب أن اتباع الهوى وأن الانحطاط في النفوس قد يجعل مقرأ وحافظ للقرآن الكريم وحقها التلاوة موجودة للأسف في التطبيقات حق القرآن. والمفترض أن الشعب اليمني كله يمسح كل قراء القرآن الذي هم تبع النظام السعودي وموالي للنظام السعودي، من بينهم هذا الشخص نفسه اللي حطه كيف. فمفترض أن حتى عن تلاوة القرآن يا أخي لا تسمع القرآن من أفواه قذرة من نفوس نجسة يعني، سمع القرآن من الناس اللي تاريخهم إيجابي، مثل مثلا المنشاوي، مثل المقرئين، كثير من المقرئين اليمنيين، لاحظتوا كيف، كثير من المقرئين الإيرانيين، العراقيين، العرب، به مقرئين جيدين حتى في دول الخليج يعني، وبالذات المنشاوي. السيد حسين ركز على موضوع المنشاوي، ما أجمل تلاوته وما أجمل طريقة التلاوة حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

نظرك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

0: إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا.
3: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري، نشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل نول نول نول نول نول
1: ما على خط

0: انسى ودرجني احمد ارفع راسي فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن روح

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: هدف امريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار تشعل الميدان. هدف امريكا.
1: بس واحد افضل. واحد. واحد. حزة. حزة تنظيم. احسنت.

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزه صحي النائم وش بر بر بريه
1: بر بر بريه
0: جو جو جويه
1: جو جو جويه
0: بح بح بحريه
1: بح بح
0: ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة السعودية
0: ضد الشيعة

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي مالبي مالبي مد الذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول لي يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكا على هذا الهيئه.

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت في إسرائيل الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين شمال حول

0: احسن الله
1: راتبون
0: احسن
1: راتبون راتبون
0: غير خطوه سريعا
1: بوش
0: بوش بوش بوش

0: أحصبهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال أحصبهاش. شد شد الآن قوة. أحصب مال مال مال مال أحصبهاش يا دليل قصب.
1: هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

كل فلسطين وابتلاع جذور الكيان الصهيوني، وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي وأن تستفيد من التخاذل العربي وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى، وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.

0: وسام اف ام وقفة إعلان.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله في أجهزة الأمن والمخابرات. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، عنوان موضوعها ومكر أولئك هو يبور. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع ومكر أولئك هو يبور، الذي هو عنوان بيان وزارة الداخلية الصادر في 12 من ذي القعدة 1447 هجرية، 29 من إبريل 2026 ميلادية، والمتضمن اعترافات الخلية الجاسوسية التي تم القبض عليها والتي كانت بتعمل لصالح الغرفة الاستخبارية المشتركة الصيني وأمريكية السعودية في الرياض. طبعا احنا كلنا تابعنا البيان واعترافات الخلية المجرمة التي باعت نفسها للشيطان وخانت الله والدين والوطن برفع معلومات وتقارير تجسسية وبالاعتماد على أحدث الأجهزة المشفرة التي زودت بها من الرياض عن المنشآت العسكرية والأمنية والمدنية التي بيتم استهدافها من قبل العدو. وطبعا ما تم استهدافه وتسبب في استشهاد العديد من الأبرياء وجرح آخرين. وهنا نقول يا خبرتنا، ما هذه الدناءة والخساسة وقلة الدين وانعدام الضمير الإيماني والوطني وانعدام البصيرة القرآنية لدى هذه الشراذم التي تؤثر المال المدنس على حساب كرامة الوطن والشعب، ومعظمها من بقايا النظام العفاشي، ولا نقل المؤتمريين، فالأغلبية الساحقة شرفاء وأحرار ووطنيين، وقد يكونوا أيضا مرتبطين بالمرتزقة والخونة والعملاء في المحافظات الجنوبية المحتلة. المهم في الموضوع أن سقوط هذه الخلايا الإجرامية تباعا خاصة في السنوات الأخيرة خير دليل على ما حققته وتحققه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تطور كمي ونوعي في أعمالها وخدماتها المتصلة مباشرة بحياة الناس في مجتمع ووطن الإيمان والحكمة والجهاد، كثمرة يانعة لثورة الشعب التصحيحية عام 2014 التي نصرها الله تعالى وانتصرت بإرادة الشعب الحر الذي يلتف حول قيادتها الثورية والسياسية في الدفاع عن الوطن والنصرة لقضايا الأمة في فلسطين وإيران ولبنان وكل محور الجهاد والمقاومة، فما يتحقق من نقلات عظيمة في تطور الجيش بمختلف أفرعه ووحداته، وفي مقدمتها الصواريخ والطيران المسير اللي بتبلي أحسن البلاء في حماية الوطن والدفاع عن الشعب ومقدراته، أو في إسناد ودعم المجاهدين الأعزاء في فلسطين المغتصبة أرضها والمظلوم شعبها. نقول يا رفاق الجهاد أن ما يتحقق من نجاحات وإنجازات في القوات المسلحة بيقابل بفضل الله وعونه التطور والتحديث لأجهزة الأمن والمخابرات، وما سقوط خلايا التجسس والعمالة والخيانة واحدة بعد الأخرى إلا خير دليل على ما توليه القيادة الثورية والسياسية من اهتمام يواكب متطلبات مستجدات وتطور الأحداث على مستوى المنطقة والعالم. وهو ما بيركز عليه سيد الثورة ورجل القول والفعل السيد القائد المجاهد رحمه الله في كلماته عن الأمن وواجبات أجهزتها حفاظا على الأمن والاستقرار وسكينة حياة الناس. وكذلك أيضا بينصح الآخرين من حولنا حول هذا الموضوع. إذا نرتشف من صيني القشر ونتابع أبي جبريل.
1: والجهود الكبيرة والناجحة للأجهزة الأمنية في تثبيت هذا الاستقرار وتحقيق هذا الاستقرار في الداخل، مع أنها تواجه حربا شرسة، وهي في الوقت الذي تواجه هذه الحرب الشرسة ذات الطابع الأمني التي سعى العدو من خلالها لتفكيك الجبهة الداخلية من الداخل، وسعى من خلالها إلى كثير من الأعمال التخريبية والإجرامية، وفشل بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في التصدي لهذا النوع من العدوان، وتسهم في نفس الوقت في كل جبهات القتال. الأجهزة الأمنية ومنها وزارة الداخلية لها مشاركات مباشرة على مستوى المرابطة في الجبهات، وعلى مستوى المشاركة في العمليات الميدانية، وهي في نفس الوقت حاضرة في كل المناطق التي هي في إطار بلدنا خارج إطار الاحتلال، حاضرة باهتماماتها الأمنية بحفاظها على الأمن والاستقرار، وتحقق نتائج مهمة وإنجازات كبيرة في هذا السياق.
3: الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، إن نجاح الخدمات الأمنية لا يكتمل إلا بتعاون المواطن اللي هو صاحب المصلحة الحقيقية من كل تطور وإنجاز، وسواء في المجالين العسكري والأمني دفاعا عن حماة الوطن واستتاب أمنه واستقراره، والتصدي الواعي لأي اختراقات تزعزع أمن واستقرار المجتمع اليمني الناهض المجاهد، أو في مجالات الحياة وميادين التنمية الأخرى. فالأمن يسبق الإيمان، وإذا ضاع الإيمان فلا أمان للإنسان. وما تساقط الخلايا التجسسية اللي بنتكلم عنها إلا دليل على مستوى اليقظة والعيون الساهرة في أجهزة الأمن والمخابرات، ومستوى تطور الوعي والحس الأمني لدى كل مواطن رجل وامرأة صغير وكبير، وكذلك مؤشر هام على أن شعب ووطن حكمة الإيمان والجهاد في سبيل الله والحق أصي على الأعداء والمتغطرسين والمتكبرين في المشروع الصهيوني الأمريكي الذي لا يريد الخير لأي بلد عربي وإسلامي. فبتأمل ما بيحصل من أحداث على مستوى الإقليم والعالم، نجد أن أعضاء الله والدين والأوطان والشعوب الحرة لا يألون جهدا في كيفية الاختراق الأمني بالأعمال الاستخباراتية التجسسية، وبتجنيد العناصر من أبناء أي بلد عديمي الضمير وخونة الله والدين والأوطان، وإغراءهم بالمال المدنس ليكونوا عملاء رخاص لها. ونحمد الله أننا في وطن الثورة والمسيرة القرآنية المظفرة لا نقول أن احنا أقل ضرر فقط، بل بعيدين عن الاستباحة التي هي ديدن اليهود والنصارى لإخضاع الشعوب وأنظمتها. والأمثلة كثيرة، عندكم مثلا سوريا البلد العربي، وحتى يتمكن العدو من إحكام قبضته وسيطرته وهيمنته على الأوطان ونهب خيراتها ومقدراتها. نقول ذلك لأن تاريخ نضال الشعوب بيخبرنا بأن اليمن مقبرة الغزاة والطامعين على مر التاريخ، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه ما دامت ثورة الشعب التصريحية قد خلصتنا من براثن الوصاية والارتهان والعمالة. فعندكم جارت السوء السعودية التي حشدت لمحاربتنا تحالف دولي، وبعد أن خسر رهاناته ومني بالفشل أمام شعب الأنصار أنصار الأصر، واليوم وبعد سنين من هدنة خفض التصعيد اللي هي حالة اللا حرب ولا سلم، وهي من أخطر الحالات على الشعوب والمجتمعات، بيفتح العدو الرياض اللي عاصمة الصهيونة والانفلات الأخلاقي والقيمي لتكون مقر للمكتب المشترك للمؤامرات الاستخباراتية الأمريكية البريطانية الصهيونية لتجنيد وتوريط عملائها من خلايا التجسس الإجرامية. ولكن اليقظة والحذر من قبل أجهزة الأمن توقعهم في فخ أو كمين الفشل وتلقي القبض على هذه الخلايا تباعا بفضل الله وتعاون ووعي المواطنين الأحرار الشرفاء.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والقرآن، ونحن نختتم تناولتنا اليوم في موضوع ومكر أولئك هو يبور، نؤكد على أهمية رفع مستوى الوعي الأمني عند كل مواطن ومواطن، فوطن لا نحميه لا نستحقه، فبتمسكنا بنهج القرآن الكريم وثقافته السامية سيوفقنا الله سبحانه وتعالى القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والقائل سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونرسخ أيضا وصف نبينا العظيم صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وكذلك وصف علم الهدى السيد القائد رعاه الله بأننا أنصار العصر وامتداد لأسلافنا أنصار الدعوة الإسلامية. فالعدو اللي بيفتكر لبنوك أهداف في عدوانه ولما يسعى إلى تحقيقه من أهداف شيطانية كما حصل مع الأمريكي والبريطاني والصهيوني، وكلنا تابعنا هذا المراحل وكيف أنهم فشلوا في عدوانهم على اليمن، ويضطر إلى أن يلجأ إلى تجنيد وتوريط المحسوبين على بلادنا كمواطنين، لكنهم مواطنين غير صالحين، ولا يستبعد أن يكونوا من شراذم الخونة والعملاء والمرتزقة، لأنهم تنكروا لتعليمات الله ونهج قرآنه المجيد، ورضخوا لإغواء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فباليقظة الأمنية والوعي المجتمعي ستفشل بإذن الله كل محاولات المساس بحرية وسيادة الوطن وكرامة مواطنيه، فلتتضافر الجهود الرسمية والشعبية في الجهاد في سبيل الله عسكريا وأمنيا وتنمويا، والله خير مستعان والعاقبة للمتقين. فرسالة إكبار وإجلال وعرفان لرجال الله في الجيش والأمن، بارك الله نجاحاتكم وزاد من إنجازاتكم، ورسالة أمل ورجاء لكل المواطنين صغار وكبار أخو وأخوات لرفع مستوى الوعي الأمني واتباع توجيهات وبلاغات الأمن بالابتعاد عن الأدلة بأي معلومات عبر مجالس القات أو غيرها أو مواقع التواصل الاجتماعي حتى ولو كانت تناولات بريئة القصد، فالعدو بيعتبرها معلومات يستفاد منها في إجرامه الاستخباراتي والعدواني. وعلى الجميع تفعيل منظومة مدري التي أثبتت جدواها في المراحل السابقة وضرورة التبليغ عن أي تحركات مشبوهة على الرقم 199 أو 100. بارك الله في كل مواطن غيور على وطنه وأمن واستقرار المجتمع. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في اليمن وفلسطين ولبنان وإيران وكل محور الجهاد والمقاومة، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقانا مع صين كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام أفتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: أنا عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأن أمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك.
3: أمن

0: وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

صباح الخير صباح حلالي ما هو تفاحة، صباح الخير يا ناجي، صباح الخير يا ناجي، وما سويت يا ناجي، ما سويت يا ناجي. هيها الهم الهم عليك ليك رت الثري يا وليد. هذا الأيام الله صدق أخوان صبحكم بمئة عافية يا رعية. أنا من شدة الحماس والنشاط اللي جت فيني قد أنا أشجع بعبته بعض ضمد بقر أمانة أهيم فوقهن هيامه والمذاري بعدي، وبسم الله الرحمن وتيك المغاردة اللي بيشلوا بها الرعية الله ما أجملها. أنتوا شدوا الهمة المغارد المهاجل المحفزات، حشدوا أنفسكم معنويا ونفسيا وتوكلوا على الحي الذي لا ينام، وتوكلوا وذروا مذرة بصيب نظيف. هيا عاد قولوا مالي رجعت للصيب ذكر انه مش كل الناس تابعوا الحلقه اللي حكيت عن الصيب، قد يمكن بعض الناس اللي عاد ما يدروا ناسي. هيا صلوا على النبي خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا مصلين على محمد وآله، كل وصيب مع ناصب صح ومخزنات، هذا لا شك فيه أبدا، أنا واثق في الرعية أنهم هكذا منتبهين، ما همشي مراعين ما يجي عليهم صيب مغبششات ولا صيب والس ولا صيب واقز ولا صيب عامي قد اندامرات، دارين الصيب كيف نقع على يديهم. يا رعيتي يا أخواني يا أصدقائي يا أعزائي يا كل اليوم، الصيب أساس الانتاج، الصيب ما بيعتمد عليه، مقاومة النبات للأمراض، زيادة في الإنتاج، زيادة في العلف، هذا الصيب، ويعني بيكلف بيخفف عليها جهد كبير قوي قوي قوي لو ما أختار صيب الجيد. هيا كيف أتعامل معه؟ صلى على النبي وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلينا على محمد وآله، هيا يا مصلين على محمد وآله، قلوا الصيب نخرجشن من الأوعية اللي احنا مخبين لهم فيها، أكيد إن في حر فيه برود وفيه هواء مترتت، هذا أنا واثق فيه، لكن ما نفعل ذا عن بالصيب، نخرج من الأوعية اللي احتفظنا بهم فيهن ونبدأ ننكيهن، نجتمع إحنا والجهال حدرة حدرة، نفعل حلقة حلقة، يلا نسقب عند ذي النص شوالة ذي ربع شوالة ذي نفعل لنا ثماني ونقول لهم ينكوا، والنس والنفس الحقا يفعلن حدر عندهن، وبعدها جمن الكاش وغضا ذراء مذرع صيب، وبسم الله الرحمن ويتجابرن ويتقهون وينكين الصيب، والعيال حقنا نشرككم معنا. ليش نشرككم معنا؟ لنزرع فيهم هذا الثقافة، ثقافة تنقية الصيب، ثقافة اختيار الصيب الباهر، نزرعها فيهم من الآن، وعندما احنا بننظف الصيب نقنبر نجابر الجهة، أنت داري يا ولدي أن الصيب الباهرات يتم ثمر خيرات، وأن الصيب الوالسات تتقع الثمر الضعيفة، ونذكرهم بما قال علي ولد زايد، يقول علي ولد زايد صيب الأيش؟ صيب المجعدب مجعدب، وصيب يبيض حلاله. إذا تنقية الصيب النظيف مش معنى أنه أبيض أنه يكون أبيض باللون الأبيض الصادع البياض، لا، عندنا ألوان متعددة، ولكن يضرب المثل هذا على البذرة القوية المنتفخة اللي مشي ضامره، اللي ما بش فيها كوس، اللي ما بش فيها أمارية وقزة، اللي ما بش فيها أمارية جعدب أو تفحم في سفالها الحبة كذا يلابه بعدتو هاتية لأن جت فيها أمارية أصابه، لا شيء بقى أمارية وقزة وخرتوهن وبعدها دوشنوهن. هتقولوا يا زيدنا إيش إنك صيب قد نكيناهن دفرها التفرها الأول، ما ذا الحين مهم نحنا نثنين نكا ما نزرعهن. الوشن ما هي اللي بنستفيد منه؟ أول ما باختبار بنجري بها اختبار عملي، اختبار للحيوية حق النبات، لأنه الجنين سبحان الله العظيم ما شاء الله العظيم تبارك الخلاق العليم، الجنين يبقى حي حق البذرة، وعندما نجي نوشنهم بين الماء ونسكبهم وسط الماء، اللي قد الجنين ميت داخل البذرة ايش بتعمل؟ بتعرش في سطح الماء، نبزهن هؤلاء كلهن ويبسناهن وضحناهن وعصدنا وكوعبنا وأكلنا عصيد خلقة الله من الذرة هذا، وليس الطلين عدا الجنين حي، ابصروا ابصروا مثل الإنسان سبحان الله العظيم، تأملوا تأملوا وتقربوا إلى الله بالتأمل، هذا البذرة هذا اليابسة مثل الإنسان، الإنسان لما لا قطر الله غرق أش بيحصل له؟ وعدوا حي فيها الروح بيسطل وينزل لا القاعة البريق لا قاعة البحر لا بيسطل القاعة، لكن لا وما قدوا خرج روح أنا ما فينا قرشتي أكربكم كيف تتأملوا والله، يعني ما نقول الله يجيرنا وإياكم من موت الفجعة أو الغرق، لكن أشتي أضرب مثل قد يكون مثل جلف من حق صديقهم ذا نعمة فعلكم. على العموم الجنين الحي يسطل ينزل له قاعة السطل بين الماء، والميت اللي ما عبش فيها جنين حي بتسطل بيعرشن فوق الماء، نبزل يعرشن ذوليك ونخلي ذوليك في المتافي وشوية الملح لمدة كم؟ 24 ساعة ولا 36 ساعة، وهو يفضل 36 يعني من قبلها بثلاث أيام، وبعدها نخرجن ذوليك يا مصلين على النبي الصيبة اللي قد وشناهن وفعلناهم في شوال خيش وطرحناهم في بقعة دافية، أن نطرحهم فوق التنور نايك فتين نطرحهم فوق التنور من العشي للصبح، وبكرنا من بعد صلاة الفجر بعد ما نجففهم في المكان الدافي نبكر على يوم ثاني.

حاكي نفسها تتحرك، كلهم بيتحركوا في وقت واحد، وبهذه العمليات بنقرب أشياء كثيرة. هذا بيسموها في علم الزراعة الحديث يسموها هذا القيمة المضافة، الذي هو نشاط مقابل فائدة. إحنا لو ما نقوم بنشاط هذه يسموها قيمة مضافة، وبحاجة اسمها إضافة قيمة ما لهاش علاقة الآن. الآن هو نشاط مقابل فوائد عنجنيها من هذا النشاط. أتمنى أن كل المزارعين والمزارعات يهتموا بهذه المفردات التي تحاكيت بها اليوم، وإن شاء الله يلقوا خير، والخير ما بش أكثر منه. أمس كنا في العداهي صح؟ ذكرت وذر، واليوم إحنا في الصفاري، والصفاري يوم تزرع، إحنا في أب في العدين ومذيخر والحزن، يزرعوها الغرب الغذاء والعلف والوقود، وبتزرع في بريل ومايو وبتحصد في أغسطس. هي بتجي أيش؟ بكر شوية، بكر شوية، نعم. وأيجي بعدها في الحلقات القادمة، لأن قدر الوقت صار عليها خيرات وأنا بين أجابركم في هذه الحلقة، سامحوني. إذن يا مصلين على النبي وآله، شتوقف في نية في هذا الفقرة، وننتقل إحنا ويكم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل الطهري إلى الفقرة أو الفقرة الخاصة بالتقويم المزرعي الحميري. كونوا في

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا يا مصلين على النبي وآله وذاكرين الله خيروت. اليوم 20 ذو النابه، 20 ايش؟ ذو النابه، يوافقه في الأشر الرومي أو السرياني 20 ايش؟ نيسان. 20 ايش؟ نيسان. أما الشهر الميلادي اليوم 30 مايو، ومنزلة الشمس هل أنتم ذاكرين؟ أكيد ذاكرين، ما شاء الله عليكم ما شاء الله. اليوم 7 البطين، كن خلوا يحكوها ولا يدخلن روس فيها لكم، أنا بين أسجلهن لكم على مد من دلهن للأجيال القادمة. وأيضا في الطالع، أو ما بنقولها هنا الطالع فجرا، اليوم 7 الشرطين، 7 الشرطين. والمعلم الزراعي غروب كامل اليوم 3 كم؟ غروب كامل. يوافق كام في المتوسط وقت العشاء عند ذو ذاكرين باسمه؟ الجبهة، يعني جبهة زراعية. بسروا حتى سبحان الله العظيم، قلنا احنا هذا في التواريخ حقنا منذ آلاف السنين، وهذا في علم الفلك في النجوم. اليوم الجبهة، وهي فعلا جبهة، والذي سمي كاد المسمي أن يخلق الجبهة، يعني جبهة شمر لها فوق الركب، مدرى مدرى مدرى مدرى. يا رجال الله، يا خوات الرجال، يا بنات الرجال، يا أبناء رجال الرجال، مذرى الكل الكبير والزري، وكلوا على الله ودروا. طبعا اليوم 2 الجبهة، والجبهة هي عبارة عن 4 كواكب فيها عوجاج، 2 زاهران، رقم 2 و4 في الجنوب، هذا باتجاه الجنوب، ورقم 1 و3 في الشمال، وبين كل واحد وآخر حوالي متر، ونستطيع أن نشاهد بعد صلاة العشاء بالعين المجردة. لا نزال يا أصدقاء المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المتابعين في شهر الثلاث، وإن شاء الله تكون المعلومات التي في هذا الحلقة مفيدة، تستفيدوا منها خيرات. وأنا سعدت كثيرا بلقائكم، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله إلى جولة سريعة من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 16 من ذو القعدة لسنة 1447، 3 مايو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من واجهة صحيفة الثورة. اتحاد نقابات العمال يؤكد عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. عمال اليمن، عقد من المعاناة والحرمان في ظل العدوان والحصار. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ يحيى بوتج. التعنت الأمريكي يهدد بنسف جهود التهدئة. طهران، الميدان سيقدم الردع العملي على الحصار والتهديدات الأمريكية.

0: أنشودة العفاسي تضع شاهد على قبر الوهابية السياسية، اختطاف سفينة نفط قبالة سواحل شبوة، مسيرات راجلة لطلبة المدارس الصيفية وزيارات ميدانية لروضات الشهداء. إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة، إدانات رسمية وحزبية لبنانية للإساءة للرموز الدينية والثوابت الوطنية، حزب الله وأمل يدعوان لعدم الانجرار للفتنة. إلى موقع المسيرة في الشأن المحلي، عميد كلية الزراعة بجامعة ذمار، التعليم الزراعي ركيزة للتنمية الزراعية ومخرجات الكلية تتواءم مع سوق العمل، أنشطة وفعاليات وزيارات ورحلات وأمسيات ثقافية وتوعوية متنوعة للمدارس الصيفية بصنعاء والمحافظات، وقفات وأنشطة وفعاليات وزيارات متنوعة لمدرسات المدارس الصيفية للبنات في عموم المحافظات. إلى موقع المسيرة أيضا في الشأن العربي، خروقات صهيونية متواصلة جنوب لبنان رغم الهدنة والمقاومة ترد بعمليات نوعية، العدو الصهيوني يواصل تصعيده في غزة والضفة والقدس، تصعيد خطير يستهدف المسجد الأقصى ومحاولات لفرض طقوس تهويدية بحماية الاحتلال. المقاومة تفرض معادلات استنزاف جديدة وتربك حسابات العدو الإسرائيلي، ارتفاع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف العدوان الصهيوني على غزة إلى 228، حماس تطالب بمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمة الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود، تصاعد الانتهاكات الصهيونية في القدس والضفة، هدم واعتقالات واستيطان متسارع. مدير مستشفيات غزة منع العدو دخول المعدات والأجهزة الطبية يفاقم المعاناة الإنسانية، 10842 شهيدا وجريحا حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس، على خلفية الإساءة لرموز دينية دعوات واسعة في لبنان لعدم الانجرار وراء الفتنة، المقاومة تستعرض فخر الصناعة اللبنانية والعدو يقر بالعجز التام أمام هذا التحدي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، عراق جيل نظرائه في دول المنطقة جاهزون سلما وحربا للدفاع عن إيران بشكل حاسم ضد أي تهديد، السيد الخامنئي بات لزاما على إيران أن تلحق الهزيمة بأعدائها في الاقتصاد والثقافة بعد إثبات قدراتها العسكرية. المقاومة تفخخ أحلام الصهاينة بشبح المسيرات ووضعية الميدان الجديدة، استنزاف نحو الانسحاب الحتمي، بين جشع ترامب ويقظة حرس الثورة إيران ترسخ معادلاتها وتسقط رهانات الابتزاز، انعكاسات العدوان على إيران تدفع أوروبا لعصيان أمريكا، واشنطن أمام مأزق سياسي واقتصادي عالمي. وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان آخر المستجدات بشأن إنهاء العدوان الأمريكي الصهيوني، واشنطن تضخ صفقات أسلحة بمليارات الدولارات لتعزيز أدواتها في المنطقة، أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها وكاليفورنيا تتجاوز 6 دولارات، المجرم ترامب يقر بتحول العسكريين الأمريكيين إلى قراصنة في البحار. إصابة 31 ناشطاً في اعتداء صهيوني على أسطول الصمود واحتجاز المشاركين، اللواء أسدي القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي اعتداء، يدعوت أحرنوت الردع الإيراني وضربات المقاومة يفجران الاقتصاد الصهيوني بغلاء وتضخم متواصلين. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. إلى موقع الميادين، لبنان: المقاومة تنشر مشاهد إسقاط طائرة هرمز 450 زيك بصاروخ أرض جو. الرئيس الكونغولي السابق يدين العقوبات الأمريكية غير مبررة وذات دوافع سياسية. مالي: مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقيمون نقاط تفتيش حول العاصمة. بعد تأجيل رحلته، الرئيس الإقليمي لتايوان يصل إستيوان تي في زيارة رسمية. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات جنود الاحتلال في بنت جبيل والقنيطرة. قيادة الجيش اللبناني: اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم. غريب أبادي: إيران قدمت طرحا رسميا يهدف إلى الإنهاء الدائم للحرب. إيران: نائب رئيس مجلس الشورى يكشف خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز. ارتقاء شهيد وسط غزة وباسم نعيم للميادين: ما يحصل ليس وقفا لإطلاق النار. قاآني: اختطاف أساطيل الصمود من قبل الصهاينة مصداق للإرهاب الدولية. القناة 13: إحباط داخل الجيش الإسرائيلي وعجز عن مواجهة تهديد المحلقات. اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية: 6 إصابات وتدمير ممتلكات زراعية. الجيش الإيراني: لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن من قواتنا. فارس: عن مصادر مطلعة، طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا إلى واشنطن. الصحة الإسرائيلية: منذ بدء الهدنة مع إيران 673 إصابة على الجبهة الشمالية. الجيش الأردني: استهدفنا مواقع لتصنيع المخدرات في السويداء جنوب سوريا. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: شعبنا لن يسلم خليج فارس لأمريكا. ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة. كانين ردا على ترامب: لن تجد استسلاما في كوبا. إسرائيل هيوم مع خطر المحلقات، الجيش يعيش فخا استراتيجيا جنوب لبنان. أخيرا كوبا: على المجتمع الدولي تحديد ما إذا كان سيسمح بعمل إجرامي خطير لإرضاء مصالح فئة صغيرة ثرية ونافذة. كوبا: الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب محاولة واضحة لفرض نموذج سياسي في كوبا من خلال الإكراه الاقتصادي. وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعترف بأن القوات تعيش فخا استراتيجيا في عقاب التهديد المتزايد لمحلقات حزب الله. كانت هذه أهم وآخر الأنباء. تقبلوا خالص التحايا عددا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم أفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الثالث من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على المعسكر الجمهوري بصعدة وأربع على جزيرة العمال وكريتر في عدن، وشن عدة غارات على مطار الحديدة، وشن قصف صاروخ استهدف ناقلات محملة بالمواد الغذائية في منطقة الظاهر بصعدة، وشن عدة غارات على مصانع الغلال في عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة برصاص قناصة المرتزقة في قرية الدمين غرب اللواء 35 بتعز، واستهدفت مدفعية المرتزقة منازل المواطنين في صرواح وخلفت أضرار كبيرة فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان ثلاث غارات على مديرية الخوخة بالحديدة، وشن غارتين على البقع في كتاف بصعدة، وشنت طائرته خمس غارات نفذت إحداهن بطائرة بدون طيار على منطقة آل سبحان بباقم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح خطرة، كما استهدف بخمس غارات سوق الملاحيد في الظاهر، واستهدف بغارة سيارة أحد المواطنين في حباب بصرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان غارة على منطقة نقم شمال العاصمة، كما استهدفت بغارة منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء، وشنت سبع غارات على مناطق متفرقة بموزع بتعز، خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن نحو 12 عنصرا من القوات الخاصة الأمريكية ما تعرف بالقبعة الخضر نفذوا عملية سرية على الحدود السعودية للمساعدة على تحديد أماكن الصواريخ البالستية في اليمن وتدميرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بثلاث غارات ساحل اللحية في الحديدة في ظل تحليق مكثف لطيرانه في خرق متواصل اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان خمس غارات على مديرية خب والشعب في الجوف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا، من بينها غارتان لطيران تجسسي واستحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية، وشملت الخروق 31 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و34 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكب العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات للطيران التجسسي و16 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي و22 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني عدوانا جويا بخمس غارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية بريطانية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استهدف العدو الأمريكي بثمان غارات مديرية خب والشعب في الجوف، واستهدف بغارة مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وشن ثلاث غارات على مديرية الحرف سفيان في عمران، واستهدف عدوان أمريكي بست غارات مديرية مدغل في مارب، وشن غارتين على جزيرة كمران وأخرى على مديرية الصليف في الحديدة في محاولات أمريكية فاشلة لإيقاف جبهات الإسناد اليمنية لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد مواطن متأثر بجراح أصيب بها بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
7: الشباب.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016. لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون أثناء صد المجاهدين زحفا مكثف على وادي ملح في مأرب، وأفشل المجاهدون محاولة التسلل باتجاه مواقعهم في منطقة الأشقري بصرواح، وتصدوا لمحاولة تسلل باتجاه مديرية ذناع في البيضاء، وقتل نحو 40 مرتزقا وجرح العشرات، وتم تدمير عدد من آلياتهم في زحوفات باتجاه منطقة نهم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العسكريين السعوديين في موقعي الخشل والعبارة بجيزان، وقتل وأصيب عدد منهم جراء قصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في موقعي سلا والسايبة وموقع مستحدث بنجران، وقتل وأصيب العشرات من قوى الغزو والمرتزقة بينهم سعوديين وعناصر من الجنجويد السوداني خلال تصدي المجاهدين لزحف فاشل باتجاه صحراء ميدي الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية وبعد عملية استخباراتية دقيقة تجمعات القوى الغزو المرتزقة بصلية صواريخ وعدة قذائف شمال شرق المخاء، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوى الغزو المرتزقة بينهم قيادات عسكرية بارزة، كما استهدفت وحدة الدروع آليتين عسكريتين للعدوان بصاروخين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل من فيهما في جبهة المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة، وتم تدمير مدرعة عسكرية ومعدل 14 في عملية نوعية نفذتها وحدات متخصصة في المجاهدين في مديرية المخاء الساحلية، كما استهدفت الفرق الهندسية مدرعة للمرتزقة بعبوة ناسفة ما أدى إلى تدميرها في منطقة حوزان في ذباب، واستهدفت وحدة الدروع بمضادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في ناطع بالبيضاء، وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بأربعة صواريخ زلزال واحد تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في الربوعة، ونفذ المجاهدون عملية هجومية استهدفت مواقع العدو في الربوعة وخلفت قتلى وجرحى في صفوفه، كما تم إحباط محاولة تسلل العدو قبالة منفذ علب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف سلاح الجو المسير والمدفعية بعملية مشتركة تجمعات السعوديين في موقع الستل العسكري بجيزان، وسقط عدد من المرتزقة بين قتلى وجرحى إثر الاستهداف على تجمعاتهم بصاروخ زلزال واحد شرق جبل جحفان، كما انفجرت عبوة ناسفة في المدخل الشرقي لمدينة القطن بحضرموت، كما قصفت قوة الإسناد المدفعي تجمعات المرتزقة في مثلث الوازعية وقتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية عسكرية واسعة انتهت بتطهير سلسلة جبلية قبالة السديس بنجران المحتلة، سقط على إثرها قتلى وجرحى واغتنام عتاد عسكري متنوع، وكسروا زحفين لهم قبالة جبل قيس من عدة مسارات ما أدى لمقتل وإصابة العشرات. وفي حجة تم تدمير ثلاث آليات للمرتزقة غرب حيران وقتل وأصيب من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة من نوع قاصف توكي وصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد، استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بحمد الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمجاهدين من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع من نوع CH-4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة والقيام بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرب بحج.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين المرحلة الرابعة من التصعيد، وتتضمن استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدي القوات المسلحة اليمنية. كما أكدت القوات المسلحة استمرارها في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في غزة حتى وقف العدوان والحصار.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك تتابع العرض المطروح على المقاومة الإسلامية حماس، والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار وعلي، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابة لنداءات المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم. ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي، فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد، وعلى النحو التالي: أولاً، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانياً، يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. ثالثاً، في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، ثم استنادا إلى دعم وإسناد أبناء شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة، لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 24 من شوال 1445 للهجرة، الموافق للثالث من مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. الله

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا، ونفذت العملية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 وصل إلى هدفه بفضل الله دون اعتراض. وأكدت القوات اليمنية يومها الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني وإسناده حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له. إن كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع، فما يجري في غزة ستمتد تداعياته عاجلاً أو آجلاً إلى بلدان أخرى، وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها. والتحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 3 مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
9: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

0: صباح الخير وكل الخير لكم أعزائنا المستمعين تستمعون إلينا عبر أثير إذاعتكم سام اف ام 99.1 في يومنا هذا الأحد الثالث من مايو لعام 2026. حياكم الله إلى أثير إذاعتكم، ولا صباح ولا خير لمن لم تكن فلسطين والقدس قضيته الأولى والمركزية، لا صباح ولا خير لمن لم يقاطع إلى الآن المنتجات الداعمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير سامعينا الكرام، وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5، وكذلك التحية موصولة لكم أعزائنا المستمعين عبر البث المباشر عبر تطبيقات راديو البث العالمي راديو جاردن ومكسلار واتيون ان، او عبر موقعنا الالكتروني samyaman.fm. نعم، هي طريق اخترناها ولن نحيد عنها، فمن أرضيت يا رب خذ حتى ترضى، إلى ألسنا على حق إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا هو نهجنا وهذه هي قيادتنا وهذا هو الطريق الذي اخترناه لنا ولأجيالنا. إذن نحييكم سامعينا إلى صباح الخير يا قدس إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل.
1: فمن فوائد الصرخة في وجه المستكبرين أنها تضبط مسألة الموالاة والمغاداة في الاتجاه القرآني، وهذا واجب الإنسان المسلم، وأيضا في الاتجاه الصحيح بمنطق الفطرة بمقتضى الحكمة بمقتضى الحق بمقتضى العدل. القرآن الكريم هو يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، كله حق، ليس فيه تجنن على أحد، يوجهك إلى مغاداة من لا ينبغي أن تعاديه، من تكون مغاداته خروجا عن الحق والعدالة. القرآن يوجهنا إلى أن نغادي أعداءنا، أعداء الله، أعداء الحق والعدل والخير، الذين يتحركون بشرهم وظلمهم وطغيانهم وإجرامهم لاستهدافنا. شرهم هو خطر علينا لأنهم يستهدفوننا به، الظلم، الإفساد، الإضلال، الإجرام، كله يتوجه منهم نحونا باستهدافنا.

0: لا يزال الوضع في غزة مأساوي، ولا يزال العدو الصهيوني يمعن في القتل، يمعن في الحصار، يمعن في جرمه ويعني سفكه للدماء بمختلف الأشكال، سواء بالحصار، سواء بالقتل بالمعدات، بكل ما يستطيع. المهم هو تضييق الخناق على أهالي غزة. مدير مستشفيات غزة يصرح بأن منع العدو دخول المعدات والأجهزة الطبية يفاقم من المعاناة الإنسانية. حيث تواصل سامعين الكرام قوات الاحتلال لليوم 105 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة عبر سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الميدانية المتواصلة في مختلف أنحاء القطاع، بالتزامن مع تشديد الحصار وعرقلة وصول المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية الضرورية لسكان المحاصرين في القطاع المكلوم. وفي هذا الإطار كشف مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور محمد زقوت في تصريحات صحفية اليوم السبت عن تعمد الاحتلال وضع عراقيل كبيرة تمنع خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن حصيلة ممن تمكنوا من المغادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم لم تتجاوز 715 مريضا، وهو رقم وصفه بالمحدود للغاية. كما أنه لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات لآلاف الحالات الحرجة التي تنتظر دورها في السفر لإنقاذ حياتها. تطرق أيضا إلى معضلة الحصول على الموافقات الأمنية التي يفرضها العدو الإسرائيلي، حيث يستغرق اعتماد كشوفات المرضى مدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوما، مما يتسبب في تدهور بالغ للحالات الصحية ويهدد حياة المصابين والمنكوبين بشكل مباشر. وبالتوازي مع منع سفر المرضى، أكد زكوت أن الاحتلال يفرض حظرا شاملا على دخول المعدات والأجهزة الطبية الحيوية، لا سيما أجهزة الأشعة والتشخيص، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قدرة المنظومة الصحية على تقديم الرعاية اللازمة، حيث وصل الأمر إلى تعذر إجراء عمليات القسطرة القلبية التي كانت تجري يوميا في السابق، وذلك نتيجة منع دخول الدعامات الطبية اللازمة، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويضع القطاع الصحي أمام كارثة غير مسبوقة. وفي سياق متصل، وثقت مصادر ميدانية ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني ما يقارب 11 خرقا لاتفاقية الهدنة وإنهاء الحرب العدوانية، مضافا ل 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 مواطنا فلسطينيا وإصابة 376 آخرين. ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي نحو 828 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2342 إصابة، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الفائت، بينما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 وفق المعطيات الرسمية إلى أكثر من ربع مليون ضحية ما بين شهيد وكذا مصاب.
1: أيهم أطفال قاعدين في كياس بنلعب فيهم، كياس بنحط فيهم يا عمي، في كياس. حسبي الله ونعم
2: الوكيل. 205 أيام من هدنة لم تتحقق في غزة، ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة كيف يحسب الصهاينة إنجازاتهم اليومية. هل بالمتر وخط شرم الشيخ الأصفر قد قضم أكثر من نصف مساحة القطاع؟ أم بالنفس وهم يزهقون منها في متوسط كل يوم 4؟ أم بالخروج وقد ارتكبوا منها أكثر من 3000 قصف وقنص وتوغل واقتحام؟

0: وقف إطلاق نار لا تتوقف، ومن بروتوكول إنساني لفك حصار لا يتفكك. كيف يحصي اليهود خسائرهم اليومية في القطاع؟ هل بنقصان مخزون الذخائر التي تسفك الأرواح؟ أم بمهدور أعداد القذائف التي تقطع الأطراف؟ أم بمنزوف صناديق الرصاص التي ترمل النساء وتيتم الأطفال وتثكل الأمهات؟
1: لا زال الاحتلال أيضا يمنع دخول المعدات الطبية والمستهلكات الطبية خصوصا المعدنية منها، ويمنع دخول الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة والتشخيص إلى قطاع غزة. هذا يفاقم المعاناة. هناك أيضا الحالات التي لا نستطيع إجراء العمليات لها، مثل عمليات بسيطة مثل القسطرة القلبية كنا نجريها بشكل يومي في قطاع غزة. الآن الاحتلال يمنع دخول حتى الدعامات القلبية إلى قطاع غزة.
0: بعد نصف عام من خديعة كبرى ووقيعة خزوة، لم يكن الإخوة من أوقعوا فيها، بل هم من صنعوها ووقعوا عليها. بعد نصف سنة مما تبقى من أرض غزة وممن نجا من سكانها، بلغ إبداع الصهاينة في وحشية الإبادة منتهاها، وتجاوز خذلان الأمة لفلسطين زباها، وفي كبد الصمود لأهل غزة أن يتساءلوا بمرارة أيان ينال ترامب جائزة السلام، وأيان يلاقي العرب جريرة الاستسلام.
2: بلعبوا هاي جريمتهم، بلعبوا بلعبوا بلعبوا
3: وروحنا عربي.

يتعرض له اليوم حزب الله. ومن هو حزب الله؟ انهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة. فعلا لقد ظهروا بالشكل الذي كنا نقول ما زال هؤلاء يحافظون على ماء وجوهنا. هم الذين حفظوا الشهادة على أن الإسلام لا يمكن أن يهزم. هم اليوم تحاكوا بالدهم والمؤامرات بأسلوب آخر. هل اتهموا حزب الله بأنه كان وراء عملية ضرب البرج في نيويورك؟ لا أعتقد. لو اتهموه بذلك لشد أنظار الأمة إلى حزب الله، وهذه حالة خطيرة جدا جدا على أمريكا وإسرائيل أن يعملوا أو تنطلق من أفواههم كلمة واحدة تشد المسلمين إلى حزب الله.

0: مستمعينا الكرام، سادة المجاهدين في هذا العالم ما زالوا حاضرين حتى هذه اللحظة، وما زالت الانتصارات تتوالى على أيديهم بعون الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. المقاومة في لبنان تفرض معادلات استنزاف جديدة وتربك حسابات العدو الإسرائيلي، حيث يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا يتخذ طابع مركبا يجمع بين كثافة الغارات على العدو الإسرائيلي وتنوع أدوات الردع التي تعتمدها المقاومة الإسلامية، في مشهد ينبئ عن تحولات واضحة في طبيعة المواجهة وكذا حدودها.
1: وتتصاعد وتيرة الاستهداف لتشمل رقعة جغرافية واسعة من القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، وسط اعتماد كيان العدو على الغارات الجوية والقصف المدفعي، بما في ذلك استخدام ذخائر محرمة دوليا في محاولة لإحداث ضغط ميداني ونفسي متزامن. في المقابل تتقدم المقاومة بأساليب قتالية متجددة ترتكز على إدارة الاشتباكات ضمن تكتيكات الاستنزاف والكمائن، مع توظيف متصاعد للتقنيات الحديثة، ما يفرض معادلات جديدة في ساحة المواجهة.
0: وفي السياق ذاته تفيد المصادر في لبنان بأن العدو الإسرائيلي يواصل تنفيذ سلسلة غارات مكثفة تستهدف قرى وبلدات جنوبية ضمن قضاء النبطية ومحيطها، من بينها قعيقعة الجسر، عدشية الشقيف، وجرجوع حاروف، الرازية، ودير الزهراني، وصولا إلى أنصار. ويؤكد أن وتيرة الاعتداءات تتصاعد، حيث طالت غارات عنيفة بلدتي زروط الشرقية والغربية بالتوازي مع استهداف بلدات أخرى في نطاق أوسع. وتلفت المصادر إلى أن القصف المدفعي والمسير يطال مناطق متعددة وصولا إلى قضاء صور، إضافة إلى استهداف الأودية والمناطق المفتوحة، مع تسجيل استخدام قذائف فوسفورية وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير فوق الجنوب والبقاع وحتى صيدا والضاحية الجنوبية.
1: المعطيات تشير إلى أن وتيرة العمليات تتسع كما ونوعا في ظل استمرار القصف المتبادل، حيث تحاول قوات الاحتلال فرض ضغط ناري واسع، فيما تعتمد المقاومة على تكتيكات دقيقة تستهدف تجمعات الجنود وتحقق إصابات مباشرة، ما يدلل على تماسك عملياتي وقدرة على إدارة الاشتباك بفعالية. من جانبه يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس فرحات أن ما يجري في جنوب لبنان يكشف بوضوح سقوط الرواية للعدو الإسرائيلي، مشددا على أن الحديث عن عجز حزب الله لم يعد سوى ترهات وأكاذيب، وأن السحر انقلب على الساحر في الميدان.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، عدنا.

0: وبهذا نجد أن المقاومة نجحت في فرض معادلة استنزاف حقيقية عبر توظيف تقنيات متطورة وكمائن مدروسة تستدرج جنود الاحتلال إلى جغرافيا قاتلة داخل الأراضي اللبنانية. ويشيد المحلل فرحات يشدد على أن حزب الله لم يكتفي بتطوير أدواته القتالية، وإنما نجح في رصد تجمعات العدو والقضاء عليها في مشهد أربك التقديرات الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء. ويلفت إلى أن المسيرة السلكية شكلت تحولا إلى أن المسيرة السلكية شكلت تحولا مفصليا، إذ عجز الاحتلال حتى الآن عن إيجاد وسيلة لردعها أو تحييدها ما فاقم خسائره الميدانية.
1: إذن هذه التطورات رتبت أعباء ثقيلة على جيش العدو الصهيوني، وصلت إلى حد الاستقالات في صفوف بعض الضباط، مؤكدا أن المعادلة تغيرت بالكامل وأن المقاومة باتت تمسك بزمام المبادرة في الميدان ضمن استراتيجية قتالية جديدة لم تكن في حسابات العدو. ويؤكد الحزب على أن تداعيات هذا التحول تتجاوز الجبهة لتضرب عمق الداخل للكيان الإسرائيلي، وتتصاعد التساؤلات والضغوط على حكومة المجرم نتنياهو وسط عجز واضح عن تحقيق أي إنجاز، ما يعكس إخفاقا سياسيا وعسكريا يتفاقم مع استمرار المواجهة.
2: من هدنة العشرة أيام إلى هدنة الأسابيع الثلاثة، لا شيء تغير في لبنان إلا مشهد الرد المتصاعد من حزب الله على اعتداءات العدو الإسرائيلية. الموقف الرسمي ممثلا في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسعى لجري لبنان إلى مربع إعادة تشكيل النفوذ على حساب توازنات مختلة لنتائج المعركة. وفي السياق، عقد قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اجتماعا وصف بالاستثنائي لمناقشة الوضع الأمني مع استمرار الاعتداءات الصهيونية، لكن دون إعلان تفاصيل تذكر، إلا أن الاجتماع جاء دون إشعار مسبق للجيش اللبناني، ما يعكس الدور الفاعل للاعب الخارجي في إدارة المسار الرسمية. وحتى المشهد الرسمي لم يخلو لهواة التطبيع بعد المعارضة الواضحة من قبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من إجراء مفاوضات مباشرة. تنقل مصادر مطلعة على موقف بري بأنه يعتقد أن على بيروت السعي إلى اتفاق عدم اعتداء لا إلى اتفاق سلام، وحتى تلك الزعامات المؤيدة للتفاوض المباشر تتباين حول شكل وأهداف هذه المفاوضات، ما يعكس هشاشة الموقف الرسمي وأخطر منه خطورة هذا المسار، حيث ينزلق بلبنان إلى الحظيرة الأمريكية الإسرائيلية دون فكاك منه. في مقابل هذه الصورة، يعمد حزب الله إلى صناعة مستقبل يفخر به لبنان رغم قتامة المشهد. يبعث المجاهدون برسائل في صميم المواجهة من مشهد يخاطب العقل والوجدان، ويؤكد أن هذا المسار وما يحمي لبنان، وهذا ما يردع أعداءه، ويذكر من يهرولون وراء خيار التطبيع أو قل الوهم بأن ما يحمي لبنان هي مراكمة القوة بوجه عدو متوحش أذاق لبنان ويلات الحروب والاعتداءات. حينها لم تكن ثورة إسلامية في إيران ولا مقاومة إسلامية في لبنان.

0: على خلفية الإساءة لرموز دينية، دعوات واسعة في لبنان لعدم الانجرار وراء الفتنة.
1: حيث تصاعدت موجة إدانات لبنانية واسعة على خلفية بث قناة البي سي التابعة للمؤسسة اللبنانية للإرسال التي تديرها حكومة نواف سلام، مقاطع فيديو ساخرة تستهدف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطوة استفزازية اعتبرت محاولات خطيرة لإثارة فتنة طائفية تستهدف الداخل اللبناني بعد فشل كل أشكال المساعي الصهيونية لضرب الجبهة الداخلية، حيث حذرت هذه الإدانات من أن هذه الخطوة تأتي في سياق خلق انقسامات وتحريض طائفي وسياسي وحزبي داخل لبنان يخدم بالدرجة الأولى العدو الصهيوني، لسيما وأنها تأتي في توقيت حساس يشهد اعتداءات صهيونية متواصلة، وفي المقابل يتصاعد الردع الذي تنفذه المقاومة الإسلامية وسط موقف رسمي استسلامي اعتبره مراقبون ركيزة أساسية للانقسام السياسي.
0: وفي سياق متصل، أصدر حزب الله بيانا نشرته منصة العلاقات الإعلامية واعتبر فيه هذه المواد تجاوز لحدود الاختلاف السياسي ومحاولة متعمدة لإثارة الفتنة ورزع الانقسام بين اللبنانيين. وقال البيان، انتشرت في الأيام الماضية فيديوهات من قبل المؤسسة اللبنانية للإرسال البي سي تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز. وأضاف أن تلك الخطوات قد تتحول إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع بهدف استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازي نفسه بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين.
1: وأهاب حزب الله بجمهور المقاومة وأنصارها التنبؤ إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا، ودعاهم للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وأعداء لبنان عن كامل قصد وتخطيط. وذكر في ختام البيان أن الترفع عن الهبوط إلى مستوى تلك الاستفزازات يأتي انسجاما مع أخلاقنا وقيمنا التي عبر عنها أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عندما خاطب أنصاره بأن يكره لهم أن يكونوا سبابين. من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، مؤكدا أن الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية مدان من أي جهة أتى، سواء في الإعلام أو في الفضاء الافتراضي.
0: إلى ذلك، أدلى الرئيس اللبناني جوزيف عون بتصريحات قال فيها إن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان مدان ومرفوض، غير أنه لم يتخذ إجراءات صارمة بحق قناة باعتبارها رسمية وتدير الرئاسة والحكومة في لبنان. وفيما ذكر عون أن على الجميع عدم المساس بالقيم التي تجسد وحدة لبنان، ونؤكد أن القوانين المرعية الإجراء تمنع هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، إلا أن مراقبين يرون أن التصريحات دون اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المسيئين المحسوبين على الجانب الحكومي الرسمي ليست سوى خطوة لامتصاص السخط المتنامي ضد هذا المسار الخطير.
2: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو ما نروح من أولنا لآخرنا، والله لو نقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

0: مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية.
1: دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مرحلة جمود مدفوعة بمحاولات واشنطن المستمرة لابتزاز طهران. نائب وزير الخارجية الإيراني أفاد بأن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء الحرب المفروضة عليها بشكل نهائي إلى باكستان، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار بين طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. وبموازاة ذلك أكدت القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها الكاملة لأي تطورات متوقعة حدوث مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، كما صرح بذلك مساعد شؤون التفتيش في مقر ختم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي، الذي أوضح أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق.
0: الإيرانيون يأملون ألا ترتكب أمريكا أي خطأ، مؤكدين أنها هزمت في البحر والجو وأي مغامرة برية ستلاقي المصير ذاته وسيتكبد العدو الأمريكي خسائر باهظة. بالتوازي مع المسار التفاوضي يبرز تطور أكثر خطورة على صعيد الأمن البحري، فقد كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عن مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع سفن العدو الإسرائيلي من العبور في أي وقت، منوها إلى أن مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب، كما يسمح مشروع القانون لباقي السفن بالعبور عبر المضيق عن طريق الحصول على تصريح وموافقة إيران، مؤكدا أن هذا المشروع سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.
1: وفي السياق يؤكد الكاتب والباحث الدكتور حسين رويوران أن طهران لن تقبل بالابتزاز الذي تمارسه واشنطن، معتبرا أن أي اتفاق يجب أن يرتبط باحترام سيادة واستقلال إيران وأن يكون في إطار القانون الدولي. وأوضح في سياق تحليله لمسار الأحداث على قناة المسيرة أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب والعدوان على إيران، بدءا من فشلها في إسقاط النظام الإيراني ومحاولة تجيش الشارع ضد النظام وإدخال عناصر كردية للسيطرة على جزء من إيران خارج إطار السلطة المركزية، وصولا إلى الفشل في ضرب البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي للقوة الإيرانية.
0: وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون هنالك حل خارج إطار معادلة الصراع الموجودة حاليا، ولا يمكن أن يكون هنالك حوار خارج هذا الإطار، لافتا إلى أن الحصار الذي فرضته أمريكا فشل أيضا، حيث استطاعت إيران الالتفاف عليه، مؤكدا أن التفاوض بين الطرفين يجب أن يكون ضمن إطار ندية بعيدا عن الإملاءات، مشيرا إلى أن أمريكا كانت تتصور أنها في موقع قوة وتحاول في السابق أن تفرض على إيران أمورا من خلال التهديدات بالحرب، أما الآن فالحرب حدثت وليس هنالك شيء آخر تمركه أمريكا لتفرض به الأمور على إيران، مضيفا أننا أمام مرحلة جديدة تطرح فيها إيران شروطها ضمن إطار مشاريع للاتفاق عبر الوسيط الباكستاني بعيدا عن الإملاءات الأمريكية التي كانت تحكم جولات التفاوض السابقة. إيران تثبت مجددا أنها رقم صعب في المعادلة الدولية وأن العصا الأمريكية لا يمكن أن تؤثر عليها، فما لم يتحقق بالقوة العسكرية لن يتحقق عن طريق المفاوضات، بالتالي فإن الابتزاز الأمريكي لن يغير من قواعد اللعبة، وأن واشنطن ليس أمامها سوى القبول بالمقترح الإيراني أو الدخول في مواجهة جديدة ستكون عواقبها على المنطقة وخيمة جدا.
2: مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل ورقة قوة استراتيجية تتحكم طهران بمفاتيحها، ترابط إيران كحارس يقظ على بوابته، مؤكدة التزامها الصارم بأمن الملاحة فيه، وأي محاولة لإشعال فتيل الحرب مجددا ستقابل برد حاسم واسع النطاق وطويل الأمد.
3: لا العدو لم يستطع تحقيق أهدافه عبر الحرب ولن يحققها عبر الدبلوماسية. سنرد بقوة على أي اعتداء ولن نتراجع عن استيفاء حقوقنا كاملة. والذين جاءوا من خلف البحار لا مكان لهم هنا، ومكانهم في قعر البحر. إيران حازمة في هذا الشأن، وحتى اليورانيوم هو بالنسبة لنا كالتراب المقدسة، ولن نسمح بخروجه من البلاد.
4: الخليج ومضيق هرمز هما جزء من جغرافيتنا وهوية شعبنا. الشعب الإيراني لم ولن يقبل بالإملاءات، ومن يشكك بذلك فليراجع التاريخ. اليوم نحن ندافع ونتحكم بالمضيق باعتباره مسألة سيادية وطنية، ولن نسمح لأي طرف بالتدخل في نطاقاته الجغرافية والحضارية.
5: يعني ما أسلم.
2: الحرب لم تنتهي وهي مستمرة بتكتيكات مختلفة. طهران لن تتنازل عن حقوقها السيادية ولن تسمح للعدو بتحقيق مآربه.
3: مسار الثورة لم يتوقف منذ انتصارها رغم الاغتيالات والمؤامرات والحروب. الآن العدو يركز على الحرب الاقتصادية بحصار الموانئ بعد فشله العسكري الذريع، لكنه سيفشل أيضا، فإيران بحوزتها أوراق قوة عديدة، ولقد شاهدوا جزءا من بأسنا.
2: في جعبة إيران العديد من الأوراق الاقتصادية والعسكرية المؤثرة، ما يمنحها قدرة على المناورة ويعزز موقعها التفاوضي ويظهر استعدادها لجولة جديدة من النزال. علي جعفر، المسيرة، طهران.

العدو الإسرائيلي هو خطر كبير جدا على المسلمين جميعا، خطورته عليهم شاملة، هو عدو مجرم. لذلك المستوى من الإجرام والوحشية والدموية الذي تجلى في غزة، لماذا لا يأخذ المسلمون العبرة؟ لماذا لا تترسخ لديهم هذه النظرة؟ إنه عدو بذلك المستوى من الخطورة، لأنه في غاية الوحشية والإجرام والدموية، عدو يبيد الأطفال بدون أي رحمة، بدون أي ذرة من الشعور الإنساني، يقتل النساء والأطفال والكبار والصغار بالقنابل، يبيدهم بكل وسائل الإبادة، بالتجويع، حتى بمنع وسائل التدفئة لهم، فيموت الأطفال وهو يتلذذ بذلك.

صباح فيك سامعينا الكرام. للسي ان ان كشف عن تضرر غالبية أو بالأحرى كل القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج بضربات إيرانية. التحقيق كشف عن التي أجرته قناة سي ان ان عربية كشف عن تضرر المواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط جراء ضربات الصاروخية الإيرانية. في تطور وصفه التقرير بأنه كشف حجم الهشاشة التي أصابت بنية الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة بعدما كانت هذه القواعد تقدم لعقود بوصفها حصونا متقدمة يصعب اختراقها. وفقا للتحقيق الذي أعادته مراسلة الشبكة، فإن ما لا يقل عن 16 موقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالشرق الأوسط تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة الضربات الإيرانية

0: مراقبه المجال الجوي فوق منطقه الخليج.
1: كما شملت الضربات بحسب التقرير أنظمة الاتصالات الحساسة ولا سيما القباب الرادارية المعروفة باسم ريدومس، وهي الهياكل التي تحمي أطباق الأقمار الاصطناعية المستخدمة في نقل البيانات والاتصالات العسكرية.
0: التقرير هذا التحقيق ذكر أن إيران تمكنت خلال أقل من شهر من تدمير معظم هذه القباب في المنطقة المستهدفة، ولم يبقى منها سوى واحدة، الأمر الذي يمثل ضربة مباشرة لقدرات الاتصال ونقل المعلومات داخل منظومة القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط. أشار أيضا إلى أن أنظمة الرادار الأمريكية المتطورة كانت من بين أبرز الأهداف باعتبارها من الموارد العسكرية المحدودة والمكلفة في المنطقة، ولأنها تشكل جزءا أساسيا من بنية الدفاع الجوي والإنذار المبكر. وبحسب CNN فإن استهداف هذه المنظومات لا يقتصر على إحداث ضرر مادي، بل يضعف قدرات القوات الأمريكية على رصد التهديدات الجوية والصاروخية والتعامل معها في الوقت المناسب.
1: ومن أبرز ما كشفه التحقيق استهداف غرفة العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر مرتين، وهي القاعدة التي تعد مركز القيادة والتحكم للعمليات الجوية الأمريكية في 21 دولة. ووفقا لCNN فإن ضربات ألحقت أضرارا جسيمة بهذا المركز، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول قدرة واشنطن على حماية أكثر منشئاتها العسكرية حساسية في الخليج، حتى تلك التي تمثل عصب إدارة العمليات الجوية في المنطقة.
0: التقرير يرى أن ما حدث غير النظرة الأمنية إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة جذرية، فهذه المواقع التي اعتبرت سابقاً نقاط ارتكاز منيعة للردع الأمريكي تحولت إلى أهداف مكشوفة يمكن الوصول إليها بضربات دقيقة. CNN اعتبرت أن هذا التحول يضع حلفاء واشنطن الخليجيين أمام معضلة أمنية معقدة، فمن جهة ما زال الوجود العسكري الأمريكي ينظر إليه باعتباره عنصرا ضروريا في معادلة أمن الخليج، ومن جهة أخرى أثبتت الضربات أن هذا الوجود نفسه قد يتحول إلى نقطة ضعف ومصدر خطر مباشر على الدول المضيفة.
1: CNN نقلت عن مصدر سعودي أن الحرب أظهرت للحلفاء بمن فيهم أقدم حديث عربي للولايات المتحدة أن التحالف مع واشنطن لا يمكن أن يكون حصريا، وأن القواعد الأمريكية لم تعد مانعة كما كان يعتقد. هذا التقييم يعكس اتجاها متزايدا لدى بعض العواصم الخليجية نحو إعادة حسابات الأمن الإقليمي وعدم الاكتفاء بالاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وربط التحقيق بين دقة ضربات الإيرانية والتطور الملحوظ في قدرات طهران الاستطلاعية، مشيرا إلى أن إيران حصلت في عام 2024 على قمر صناعي صيني متطور، ما منحها قدرة أعلى بكثير على تحييد الأهداف ومراقبتها.
0: ووفقا للتقرير فإن هذه القدرة الجديدة وفرت لطهران رؤية أكثر وضوحا للمواقع العسكرية الأمريكية، وساعدتها على تنفيذ ضربات سريعة وموجهة بدقة ضد أهداف حساسة. وبحسب CNN فإن استخدام إيران للصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة مدعوما بقدرات استطلاعية فضائية متقدمة كشف أن البنية العسكرية الأمريكية في المنطقة لم تعد محصنة أمام نمط جديد من الهجمات المركبة، حيث تتداخل المعلومات الاستخباراتية عالية الدقة مع الضربات الصاروخية والهجمات الجوية غير التقليدية.
2: تحقيق أجرته CNN يكشف تضرر غالبية المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة جراء الضربات الإيرانية.
3: Camp Buring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. This is now. Once bustling American micro-city in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. one of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel pummeled the Islamic Republic's large arsenal. So what impact

0: Sam Buring, Kuwait.
1: تفاصيل حساسة ومعلومات جديدة وشواهد إضافية على ما سبق أعلنتها الجمهورية الإسلامية عقب كل عملية. تحقيق شبكة CNN الأمريكية عن 16 منشأة عسكرية أمريكية في 8 دول في المنطقة يؤكد تضررها بشكل بالغ جراء الردع الإيراني، بعضها خرج عن الخدمة فعليا. مصادر أمريكية وصفت الهجمات بأنها سريعة وموجهة وعمليات جراحية وبتقنيات تكنولوجيا متقدمة لم يسبق لهم رؤيتها. إيران لم تضرب عشوائيا، هكذا قال التحقيق الصحفي للشبكة الأمريكية، بل استهدفت أغلى ما تملكه واشنطن، طائرات بوينغ سنتري التي تكلف نصف مليار دولار وتعتبر عين أمريكا في الخليج، كما تم استهداف قباب الرادار الحساسة وأنظمة الاتصالات المعقدة. كلها كانت في مرمى نيران الردع الإيراني. إحدى القواعد دمرت فيها كل قباب الرادار في شهر واحد فقط باعتبار هذه الأنظمة عصب الدفاع الجوي الأمريكي الذي يصعب جدا استبداله. يتساءل صانع التحقيق في CNN الأمريكية عن سر سيادة التكنولوجيا لإيران، ويجيب عن نفسه بأن إيران اليوم تمتلك صوراً فضائية بدقة مذهلة عبر أقمار صناعية متطورة يجعلها ترى كل شبر داخل تلك القواعد، ولأول مرة في التاريخ تجد أمريكا نفسها أمام خصم يراها من فوق بوضوح تام ويملك الجرأة والقدرة على التنفيذ. هذا الواقع الجديد كما يقول التحقيق جعل حتى أقرب حلفاء واشنطن كالسعودية يعيدون حساباتهم. فالرسالة الإيرانية كانت واضحة، التحالف مع واشنطن ليس صك أمان وهذه القواعد ليست منيعة. ويخلص التحقيق في هذه الشبكة الأمريكية إلى أن الوجود العسكري الأجنبي في الخليج بات عبئا على المنطقة ومصدرا للتوتر لا للأمن. والضربات الإيرانية وإن اعتبرت ردا عسكريا لكنها كتبت إعلان نهاية لزمن الوصاية الأمريكية. وكثيرا ما أكد مراقبون أن الأمن الحقيقي لن يأتي من قواعد عسكرية أجنبية، بل من تعاون دول المنطقة مع بعضها بعيدا عن مصالح وحروب وصراعات واشنطن التي لا تنتهي. وهذه دعوات إيرانية متكررة سبقت الحرب وتزامنت معها وأعقبتها، لكن أحدا في الخليج لم يلتقطها، ويبدو أن هذا التجاهل سيستمر دون إدراك أن دوام الحال من المحال.
2: صباح الخير يا قدس.

0: لازلنا معكم أعزائنا المستمعين في هذه الفترة المباشرة من صباح الخير يا قدس. في هذه الأثناء وصلنا إلى الفقرة الرئيسية التي اخترنا أن نناقش فيها موضوع هام، وهو موضوع تقرير CNN الذي تحدثنا عنه قبل قليل، الذي كشف عن دمار قواعد أمريكية وسقوط منظومة ثاد، يثبت انتهاء أسطورة التفوق التكنولوجي الأمريكي ويفضح زيف الخطاب العربي المنكر لهذا الوجود. يعني وفي المقابل يظهر الثبات الإيراني وتصاعد عمليات المقاومة في لبنان تحولا جذريا، حيث انتقلت طهران من الردع العسكري إلى تحصين الجبهة الاقتصادية والثقافية. إذن هذا ما سنغوصه في عمقه وإياكم مع ضيفنا الخبير العسكري اللواء خالد غراب المتواجد معنا عبر الهاتف. أسعد الله بالخير صباحكم حضرة اللواء خالد.
1: وصباحكم إن شاء الله وأنتم وجميع المستمعين.
0: حياكم الله. التصريحات الإيرانية تشير إلى التحام الشعب مع القوات العسكرية والانتقال نحو تعزيز الجبهة الاقتصادية والثقافية كأولوية قصوى. برأيكم إلى أي مدى يمثل هذا التماسك الداخلي الركيزة الأساسية التي سمحت لطهران بتجاوز كل ضغوط الحرب والدبلوماسية؟
1: نعم، التماسك هو أسقط كل الرهانة، لأن كان العدو أصلا يعتمد على أنه ستكون تلك الضربات الاستراتيجية الأولى الغادرة، ثم تتحرك الخلايا النشطة التي قد كان قد تم التنسيق معها مسبقا أنهم ينزلوا يملأوا الشوارع ويقوموا بالاحتلال المراكز العامة، مثل نتكلم عن الوزارات، أقسام الشرطة، رئاسات الحكومة، مجلس النواب، هكذا كان المخطط، يعني أنه سيكون يعني زحف بشري يعني على غرار الربيع العربي في مصر مثلا، ولا في بعض الدول اللي كانت تحصل بهذا الشكل.
0: نعم.
1: الفوضى الخلاقة هكذا كانوا يعتقدون هي ستكون مظاهرات وتواجد في الشارع لكن مسلح، وأثبتت تلك الكميات الهائلة التي تم مصادرتها إلى الآن، والطائرات المسيرة والأجهزة اللاسلكية المتطورة التي لا ترتبط بالمنظومة الاتصالات الإيرانية، إضافة إلى تسليط 3 أقمار اصطناعية خاصة بهذا العمل، يعني أنا أتكلم عن أقمار اصطناعية كبرى غير الأقمار الاصطناعية التي تتبع
0: القوة التقليدية المعتادة.
1: لا، إيلون ماسك تلك التي هي تعتبر بحجم كرة القدم، كان منها العشرات منتشرة فوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا أنه تم إحباطها الشعب الإيراني عندما نزل إلى الشوارع، وظل من ذلك التاريخ إلى الآن، نحن تعدينا الآن 60 يوما والشعب في الشارع، هذا يعني جعل الجميع خاصة من خططوا لمثل الرهان على الشارع تفشل كل خططهم، لن يجرؤ أحد النزول إلى الشارع بوجود كل أولئك الجماهير، وخاصة بعدما أنه حصلت تلك المجازر التي ارتكبها الطيران الأمريكي والإسرائيلي، أصبح سائرا لدى الأمريكي والإسرائيلي، ومن سيناصر أو ينزل إلى الشارع يعني بدعوة أولئك فسيعتبر منهم، يعني لن يتم التعامل معه إلا على أنه إسرائيليا أو أمريكيا، فلذا لم يجرؤ أي أحد، وتساقطت تلك الخلايا تباعا، ولا زالت إلى يوم أمس، كان هناك يوم أمس الخليتين كبرى تم سقوطها ومصادرة كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزاتهم.
0: نعم، وفي المقابل نرى أن هنالك عجز من قبل واشنطن في استعادة توازنها الاستراتيجي في المنطقة، مؤسساتها العسكرية تعاني من نزيف داخلي متمثل في الاستقالات المتتالية، الانقسامات في دوائر القرار الأمريكي. هذا التباين إلى أي مدى يمكن لواشنطن الصمود أمام كل ما يحدث في الداخل الأمريكي، سواء من انقسامات في المؤسسات العسكرية، من سقوط وترنح للاقتصاد الأمريكي نفسه؟
1: نعم، بالنسبة للداخل الأمريكي هناك النقيض لما يحصل داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرنا كيف التماسك رغم الحصار الشديد، رغم نقول هبوط العملة، رغم هناك يعني حالة ليست بالرفاهية، يعني هناك حالة من نقول المستوى المعيشي يعني المتدني، لكن نقابلها يعني الآن في أمريكا، في أمريكا ذات البذخ والترف والمجون إلى آخره. هناك نلاحظ أنه بدأ الصراخ يرتفع، بدأ النزول إلى الشارع، يعني وكان آخرها ليلة أمس كان هناك مظاهرة كبيرة جدا باتجاه البيت الأبيض وأخرى باتجاه البنتاغون تطالب بوقف أي حروب تخوضها أمريكا لأنها تستنزف الخزينة الأمريكية التي يعتبرون أنهم مالكينها، لأنهم يعتبرونها ملك دافعي الضرائب، لأنه انعكس الصراع إلى الداخل الأمريكي، إلى مستوى المعيشي، إلى رفع أسعار المواد الغذائية، إلى رفع المشتقات النفطية. فرأينا أنه عندما وصل سعر الجالون البنزين إلى 4 دولارات وما فوق تقريبا 4.5 دولارات الآن، يعني الأمريكي هو لا يهمه إلا كيف أنه مستوى معيشته، ويراقبون يعني يراقبون ويحصون على النظام أو الحكومة أو ساكني البيت الأبيض كما يسمونهم المسؤولين عن ما أعلنوا في الانتخابات، في يعني برنامجهم الانتخابي الدعائي وما يحصل على الأرض. فلذا هم الآن يعني تدنى مستوى التأييد والشعبية لترامب إلى مستوى متدني، يعني وصل الآن إلى تقريبا 27% في آخر إحصائية. يعني هذه 27% معناته يعني تنبئ على أنه في الانتخابات النصفية كما يسمونها، هذه ربما أنه سيكون سقوط مدوي للحزب الجمهوري، وربما أنه سيفقد الهيمنة على الكونغرس وعلى مجلس الشيوخ. يعني هذه أصبحت واضحة لأنه كان هناك الكثير من أعضاء الجمهوريين أن يعني تحولوا إلى الأصوات، يعني أصبح صوتهم مع الصوت الديمقراطي الذي يرون أنهم خدعوا بترامب، خدعوا بالشعارات الجمهورية، فأو أنها جميعها أصبحت كأنها صهيونية، وكأن أمريكا كل مواردها جيرت ل مصلحة الكيان الإسرائيلي، وأن خطاب ترامب كان كاذبا وكان مخادعا عندما كان يقول سنجعل أمريكا عظيمة، أمريكا أولا، أصبحت أمريكا تاليا، وأصبحت أمريكا ليست عظيمة، يعني تلقت هزيمة كبرى، يعني لولا أنه كان ذلك التدخل عبر الوساطة الباكستانية كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت الأمريكي وقواته والإسرائيلي في زاوية محددة، يعني فقط تتلقى الضرب المبرع، وخاصة بعد أن تم إخراج معظم القواعد الأمريكية في الخليج. طبعا هي 17 قاعدة رئيسية استراتيجية تلك التي تم التركيز على استهدافها. إذا سمحت لي نخوض في هذا الجانب
0: نعم. سنصل إلى هذا الجانب سيادة اللواء، ولكن للأسف الشديد أن كل ما تحدثتم عنه من سقوط أمريكا إلى هذه الهاوية، وصولها إلى وجرها إلى هذا المستنقع، كله في سبيل هذا الكيان اللقيط الصهيوني، في سبيل يعني ربما بسبب القيود والأغلال من الصهيونية العالمية على ركبة الرئيس ترامب ربما، أو دعنا نقول الإدارة الأمريكية بشكل عام.
1: صحيح، هذه أصح، على الإدارة الأمريكية هي أصح، لأنها منظومة متكاملة الصهيونية. وأريد أن ننوه إلى نقطة مهمة جدا، أنه لا يمكن أن يصعد أحدا ليكون عضوا في الكونغرس، أو أنه يكون سيناتور في مجلس الشيوخ إلا وهو خاضع للصهيونية العالمية. إذا ما كان أنه صعد أحدا بطريقة ما يكون له حشد شعبي، كان بأعمال جعلت الشعب يعني يصعده إلى مرحلة أن يصل إلى العضوية للكونغرس أو لمجلس الشيوخ يعني سيكونون بأعداد الأصابع يعني لا يؤثرون على القرار، لكن يتم انتقاء من سيصعد بعناية من قبل الصهيونية. طبعا رأينا أنه الصهيونية وما كنا نسمع عن اللوبي الصهيوني وكيف تأثيره على الإدارة الأمريكية، يعني كان البعض يعتقد أنهم فقط جواسيس وأنه عمل استخباراتي منظم، لكن عرفنا أنه هذا نعم كان وجود هذا الجانب الاستخباراتي لكن كانت عبر جزيرة إبستين، يعني كانت هي المحرك الأساسي والقيد الأكبر والضاغط إلى يوم هذا وربما سيستمر لهذا الجيل الذي تورط من الساسة والقادة الأمريكيين. ما يعني أنه كل القادة في أمريكا من الصف الأول والصف الثاني يعتبروا صهاينة وصهاينة خريجي تلك الجزيرة. لذا أنه رأينا أنه

0: الله، لم يكن يعلم أحد يعني هذا هذه الفضائح الموجودة في النظام الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية. ترامب هو شخص، هو واحد، يعني لو نريد أن نرجع بالتاريخ إلى الوراء منذ متى بدأت الهيمنة الإسرائيلية وبشكل مطلق على الإدارة الأمريكية، هي بدأت عندما تم اغتيال الرئيس ما قبل السابق جون كينيدي. يعني هناك كان الترويج داخليا من أنه أي رئيس أنه يخلف وعوده الانتخابية أنه سيلاقي المصير نفسه الذي لاقاه جون كينيدي. فهنا بدأ الترهيب حتى، يعني ليس فقط تلك الضغوط والسيديات والذواكر والفلاشات التي يجدونهم بها من خلال ممارساتهم الإجرامية والشيطانية في ولا أخلاقية في جزيرة
1: نعم. وبالنظر إلى هذا الوضع الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية اليوم، نجد الإيرانيين يتجهون في اتجاه تطوير الداخل، يعني تطوير مع هذا الهدوء الحذر من الحرب العسكرية والقذائف والصواريخ. هنالك تصريحات للمسؤولين وعلى رأسهم يعني قائد الثورة السيد الخامنئي يتحدث عن أنه لا بد من تطوير الشعب داخليا ثقافيا، والعدو هذا استنفذ كل أوراقه كما يقال بلا جدوى. اليوم كان يهدد أمريكا بالحرب، أنه سنشن عليكم حرب في حال لم تفعلوا كذا وكذا وكذا. اليوم الحرب حدثت، بالتالي لا وجود لأوراق جديدة يمكن للعدو الأمريكي أن يضغط بها على إيران، بالتالي إلى أين تذهب أمريكا اليوم؟
0: نعم، بالنسبة للخيارات هي أصبحت محدودة. يعني فعلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في الحقيقة هي أعدت لمثل هذه المعركة. يعني ولو الوقت يسمح ولو كنا في وضع مرئي، هناك الكثير من الوثائق المرئية التي تؤكد أنه ينسى أيام على حياة الشهيد قاسم سليماني، وقالوا كان يلقى مثل هذه المحاضرات التي تحاكي المعركة الحالية.
1: نعم، بإمكاننا سيادة اللواء الحديث عنها كلاميا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم سنتكلم. يعني كانت كانت يعني الأوضاع بناء الشعب، بناءه إخلاقيا ثقافيا اجتماعيا مهنيا، بحيث أنه يعني لا أعتقد أنه يغيب عن الكثيرون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت تحتل المرتبة السابعة عالميا في مجال الاختراعات أو براءة الاختراع، يعني سواء في المجال الطبي أو المجال الصناعي. يعني البعض يعتقد أنه فقط أن الحملة الصهيونية الصليبية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه بسبب النووي، يعني هذه هي المغالطة أو الكذبة الكبرى. يعني السلاح النووي أو القنبلة النووية، هم يعلمون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عقيدتها القتالية ضمن الفتوى للشهيد علي الخامنئي رحمة الله تعالى أنها حرمت القنبلة النووية التي رأى في ما يراه وهو ذلك العالم أنها غير مشروعة في دين الإسلام، لأن تقتل الكثيرون، يعني خاصة أنها لم تنتقي المجرمين بس تأخذ بطريقها أطفالا ونساء إلى آخره. فلذا الحرب هي لأجل القضاء على النهضة الإيرانية التي الآن تسابق كل الحضارات الموجودة. أوروبا تنهار، أمريكا تنهار، يعني تستنزف إخلاقيا، تستنزف قيميا. وصلوا إلى مرحلة أنه عصر الرقائق، عصر التكنولوجيا الرقمية، يعني عرفوا في نهاية المطاف أنهم صعدوا إلى مراحل متقدمة، لكن رأوا أن الحبل ليس بيدهم، يعني لن يستطيعوا الثبات في ذلك المستوى. رأوا أنه الصين يعني تعتبر اللاعب الأساسي في التطور والنمو في أمريكا إلى اليوم. يعني لو يتم قطع مثلا، لو يتم نقول الهجوم أو استعادة جزيرة تايوان للصين، أكدك أنه ربما أمريكا أنه ستتهاوى آلاف الشركات الخاصة في التكنولوجيا والتطوير العلمي والبحوث العلمية، لأنها لن تستطيع أن تحصل على تلك الرقائق وتلك المعادن التي تحتكرها الصين، وحتى أن هناك ديون على تايوان. يعني ما هي الديون؟ أن يكون أن تأخذ الصين كامل حصتها مقابل أن يتم توزيع ما تبقى لأمريكا والدول الأوروبية وغيرها من يعني في نقول يعني إلى الهند، إلى إندونيسيا، إلى ماليزيا، إلى تايلاند، يعني اليابان. لذا أنه يعني نهوض أمريكا الآن أصبح أنه ليس ذلك النهوض. استنزفت كل المقدرات التي كان يمكن أن تنميها، يعني لكن هي على العكس قامت بهدها بتلك النظريات الباطلة واللاإخلاقية والانحراف عن المسار الصحيح. استنزفت حتى أنها أصبحت الآن يعني كأنها يعني تعيش في المجهول، يعني ليس هناك أي هدف سامي تعيش لأجله، إلا أنه فقط كيف تكون ثرية وكيف أنها تبطش بدون الإخلاقيات. رأينا أنها تعدت كل الإخلاقيات حتى لدرجة أنها تضرب الآن بالقرارات الأممية وبالبروتوكولات وبالاتفاقيات وبالمعاهدات الأممية والدولية عرض الحائط، ولا تأبه في أحد. رأينا كيف ذهبت إلى فنزويلا واغتابت رئيسها.
1: نعم، واليوم يتجهون إلى كوبا وإلى غيرها من الدول. سنتحدث وإياكم سيادة اللواء أكثر في هذا الإطار، ولكن فقط يقطعنا هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد، وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق،
4: ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: سام إف إم، والعود أحمد.
8: ثبات الإيراني أيضاً هو من الدروس المهمة، هو نموذج ملهم لكل شعوب هذه الأمة، ونرى مع هذا الثبات الفاعلية العالية للموقف، يعني التصدي بقوة موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة لا تتوقف ليلاً ونهاراً، تستهدف الأعداء في قواعدهم وتستهدفهم في التصدي لهم. أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الحديثة أسقطت وغيرها من الأنواع، إفشال لمخططات العدو العسكرية بما في ذلك المخطط الذي نفذه الأعداء في أصفهان. هناك أهداف خطيرة جدا سعى العدو لتنفيذها، ولكنه تكبد خسائر كبيرة جدا ثم حاول أن يسوق لفشله على أنه نجاح تاريخي لا مثيل له، بأسلوب سخيف اسحر منه كل العالم.
9: عدنا لكم من جديد أعزائنا بعد الفاصل، لازلنا في إطار الحديث عن الأحداث الإيرانية وكذلك اللبنانية، ولازال ضيفنا متواجد معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء خالد غراب. حياكم الله من جديد حضرة اللواء خالد، تسمعوننا؟
0: نعم، حياكم الله وحيا جميع المستمعين.
9: حياكم الله. يعني من إيران إلى لبنان ننقل يعني المحاور بناء على المعطيات التي تؤكد تنفيذ عمليات نوعية في لبنان وصدمة القيادة العسكرية الصهيونية بعد افتراض تراجع قدرات المقاومة في لبنان، إلى أي مدى يمثل هذا التعافي الميداني سقوطا مدويا لمنظومة التقدير الاستخباراتي للعدو؟
0: نعم، ما يحصل الآن في جنوب لبنان هو غير ما يصوره الإعلام الهائل الصهيوني عن العالمية. ما يحصل في جنوب لبنان الآن بدأ الحديث يخرج صهيونيا ويعترف به، وإلا هم كانوا لا يريدون أن يظهر هذا للعلن، لكن أصبح الوضع فوق طاقة المستوطنة الإسرائيلية. يقولون يعني أنهم خدعوا، ويقولون أن الجيش الإسرائيلي وأن حكومة إسرائيل إما أنها غبية أو أنها قد وقعت في فخ استراتيجي نصبه حزب الله. طبعا ما هو ذلك الفخ الاستراتيجي في جنوب لبنان؟ هو يتمثل في نوعين، نوع التكتيك الآن للانتشار البشري والأسلحة في مناطق، حتى يعني البعض أعتقد أنه لا يعلم أن هناك الآن من المجاميع اللبنانية المتواجدة من تاريخ مبكر، يعني من ما قبل وقف إطلاق النار، وهي متواجدة في أماكن داخل ما تسميه إسرائيل الآن الخط الأصفر، متواجدين متزودين يعني بكل ما يحتاجونه من المواد الغذائية والقتالية وفق مهام محددة. يعني ذلك الانتشار هو يعني نسميه يعني نقول في التوصيفات العسكرية وتوصيفات الحروب أنه كان اللي يقولون أنه الحرب الكلاسيكية الرسمية مع حرب العصابات، لكن حزب الله طورها من العام 2000 إلى 2006 وأصبحت تلك الحروب أصبحت تلك الحروب الآن تطورت وفق يعني نظرا لل نقول تراكم الخبرات القتالية لحزب الله من حرب هجينة إلى حرب مهجنة. يعني الهجينة هي أن تكون المزج ما بين يعني الحرب الكلاسيكية وحرب العصابات. لذا سيدتي الكريمة أن الآن ما يقوم بأعتقد أو ما يفهم من الوضع القتالي أنه مختلف، لا يمكن للكيان الصهيوني أن يستطيع السيطرة ميدانيا على الجغرافية في جنوب لبنان، سواء التي أعلنها صفراء أو التي أعلنها حمراء، لأنه تلك المجاميع غير مرئية ولا تنتظر أن ينتظر الإسرائيلي أن يقوم بالتقاط إشارة لاسلكية من هنا أو هناك، لأنه لا يوجد، لا يتم التواصل هناك. يعني التفويض من القيادة قد أعطيت لكل مجموعة، أصبحت مفوضة ومكلفة ذاتيا وتقود نفسها ذاتيا، لا تحتاج إلى القيادة أو للتواصل مع القيادة، لأن العدو كان يعتقد أو كان معول على قطع خطوط الاتصالات، على قطع خطوط الإمداد. هم تجاوزوا هذا الأمر، زودوا أنفسهم من وقت مبكر بكل ما يحتاجونه، ثم أنه أعطيت القيادة الذاتية لتلك المجاميع، بمعنى أنه أي مجموعة تستطيع أن تقوم بالرصد وبالتتبع وبالعمل الاستطلاع وبعمل التطويق ثم أعمال التدمير، يعني في أي وقت تراه مناسبا، يعني يكون أقدم واحد في المجموعة هو القائد المطلق الذي يتم الاقتياد لأوامره. هذا الجانب التكتيكي. الجانب الآخر هو التطور الملفت الذي أصبح حديث العالم وجعل الجيش الإسرائيلي يقف على رجل، وهو تلك الطائرة المقدسة نعتبرها التي تعمل بالألياف الضوئية، يعني تلك الطائرة التي هي أصبحت أكثر من شبحية، لأنه الشبحية هي أن لا تكون مرئية، لكن عندما نقول أكثر من شبحية غير متأثرة لا بال أجهزة الخاصة بالتشويش أو بالأجهزة الأخرى الخاصة بالتغول إلى الخوارزميات ومحاولة السيطرة عليها آليا أو إلكترونيا. فهذه أصبحت لديهم معضلة، ومعضلة كبيرة جدا لا يمكن الخروج منها، أو أنه لا يمكن حتى أنه إيجاد ضاد لها في أو يعني هذا يعتقدون في هذا العام في العامين المقبل لا يعلمون متى سيستطيعون أن يجدوا ما يعني ما يصدها أو ما ينجيهم. لذا
1: إضافة إلى أنه
0: عن هذه الميزتين جعلت الإسرائيلي جعلته في حالة نفسية سيئة، سواء للمواطنين في شمال فلسطين المحتلة أو لجيشه الذي الآن في حالة انهيار، في حالة يعني ما تسمى بالعقيدة القتالية منهارة، الحالة النفسية مدمرة، يعني الخوف لأنهم هم ضربت عليهم الدلة والمسكنة من رب العالمين أصلا. فكيف أنه عندما يلاحظون أنه لا يوجد من يجيرهم، لا يوجد ما يستطيع الدفاع عنهم، يعني كانوا يعتمدون اعتماد كبير جدا على تلك المنظومات الخاصة، يعني أنا أتكلم عن المنظومات الخاصة بالدفاعات الجوية المنخفضة والمتوسطة، يعني تلك الطبقتين خاصة ما تسمى بالصولجان ومقلاع داود.
1: يعني أيضا يا سيادة اللواء، هنالك أيضا الميزة الأفضل والأهم والأكبر، هي ميزة أنه البيئة الحاضنة، يعني على الرغم من كل الخسائر، من كل الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها يعني تتعرض لها حاضنة المقاومة وحزب الله في لبنان، ما يزال صامدا، ما يزال حاضرا في الميدان، متيقظ لكل ما يقوم به العدو الصهيوني من استفزاز، سواء للجبهة الداخلية لمحاولة الإغراض فيما بين اللبنانيين، فيما بينهم البين، صمود حاضر وثبات ومواجهة وثبات على نفس القيم والمبادئ والأخلاق. هذا ما سنخوض وإياك سيادة اللواء في عمقه. فقط نذهب إلى هذا الفاصل القصير جدا، ونعتذر منكم عن كثرة هذه الفواصل، ولكن كما تعلمون لا سيادة لنا على الإعلانات، نعتذر جدا منكم سيادة اللواء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
11: لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
1: من جديد نحن معكم سامعينا الكرام، نواصل وإياكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة من صباح الخير يا قدس، ومعنا عبر الهاتف سيادة اللواء خالد غراب. من جديد مرحبا بكم.
0: مرحبا بكم وبجميع المستمعين.
1: كنا تحدثنا سيادة اللواء عن البيئة الشعبية التي لا تزال تشكل الحاضنة الداعمة رغم الخسائر والأضرار الكبيرة. كيف يمكن لأي قوة عسكرية أن تحقق نصرا حاسما ضد طرف يمتلك عمق اجتماعي لا يتأثر بسياسة الضغط مهما بلغت؟
0: نعم، نحن نتكلم عن الحاضنة
1: حاضنة حزب الله. نعم،
0: حزب الله فقط طبعا.
1: نعم،
0: لأن هناك يعني طبقات أو فئات من اللي نعلمها، يعني التابعة تلك الجهات التي تعتبر بيئة معادية، يعني ربما لا تقل عن الإسرائيل، يعني انكشفت، يعني نحن في زمن كشف الحقائق، يعني أصبح يعني المنخرط أو الصهيوني، يعني في الصهيونية أصبح لا يستطيع أن يلبس ذلك القناع، ويتكلم وكأنه يتكلم من داخل مبنى الكنيسة أو من أي من تلك المقار، وكأنه نتنياهو أو بن غفير، رأينا السلام وآخرون. فلذا يعني حتى رأينا النازحون عندما نزحوا في الفترة الماضية أثناء العدوان وأثناء الحرب، أنه يعني كان في تنسيق مع بين الحكومة اللبنانية والإسرائيليين، ورأينا تنفيذ تلك الغارات التي أصبح يعني في يوم واحد في أقل من ساعة 100 غارة داخل بيروت، ليس في الجنوب وإنه داخل بيروت، ثم أنه روجت تلك الشائعات وتلك يعني الترويع، يعني بروبغندا رهيبة جدا، أنه الآن سيكون الاستهدافات في كل مكان يتواجد فيه عوائل نازحة من الجنوب، لدرجة أنه يعني كان وضع سيء جدا، يعني وضع حتى أنه تصرف الكثيرون من تلك الأطياف الأخرى بطريقة تلافاها حزب الله، وإلا كان ستتفجر الأوضاع يعني داخليا.
1: صحيح.
0: لذا أنه نحن نتكلم الآن عن حاضنة حزب الله، تلك الحاضنة يعني الملائكية، يعني التي أنه مهما سقط منها من شهداء، مهما تقطعت أجسادهم، مهما فقدوا أبنائهم أو أزواجهم النساء أو أبنائهم أو من يعولهم، لا يتأثرن. يعني نراها شامخة، نراها أنها تقول فداء للقضية، فداء لحزب الله، فداء لنصر الله، حسن نصر الله طبعا
1: الذي
0: تدرونه أنه الأب الروحي لكل ما يحصل الآن، ويعني من انتصارات ومن صمود أسطوري. طبعا سيدة الكريمة تلك الحاضنة، كما كنا تكلمنا في بداية لقائنا عن المجتمع الإيراني والحضور الإيراني في الشارع، والذي يعتبر هو الحاضنة الكبرى للقوات المسلحة الإيرانية ولحكومته.
1: نعم.
0: فلذا أنه الآن الحاضنة لحزب الله هي الأهم الآن في صمود المقاتلين. أنا تكلمت وقلت لكم أن وضع خاص لم يتوقع الإسرائيلي، لم يتوقع الأمريكي، لم يتوقع اللبنانيون المناوئون أن حزب الله سيلجأ لهذا التكتيك الذي صدمهم، واعتبروا أنهم جميعهم قد وقعوا في الفخ. هم كانوا يعتقدون أن حزب الله في أضعف حالاته، وأن 15 شهرا من التدمير الممنهج وفق تعاون استخباراتي وثيق بين النظام الرسمي في لبنان وبين الكيان الإسرائيلي، حتى بالإحداثيات الجواسيس التي كان يعتقد الإسرائيلي أنه قد قضى على أغلب أسلحة حزب الله، على أغلب مخازنها، على أغلب قاداتها، ليتفاجأ الجميع الطرفان أنه لم يعملوا شيئا. كل ما دمروه ربما أنه كان خداع عسكري، تمويه عسكري، وبعض منها أنه كان مقصود منها أن تكون.
1: نعم، هذا فخ وسقطوا فيه جميعا، سواء العملاء والمرتزقة في الداخل اللبناني أو الكيان الصهيوني نفسه.
0: نعم، الخدع، أنا أقصدها الخدع والأشراك والتمويه التي صورت للإسرائيليين أنهم ينفذون أعمال محققة، لكن كان العكس هو الصحيح. ما كانوا يدمرونه ويرونه بعدسات الطائرات الليزرية أو الكهروحرارية أو غيرها، أو جميعها كانت فقط لمظاهر خادعة قد رسمت بأبعاد ثلاثية جعلت العدو يعتقد أنه قد تمر كل تلك الأسلحة وأن حزب الله في أضعف حالاته.
1: نعم.
0: لذا ما أن بدأت المعركة حتى رأى الجميع أن حزب الله لم يكن بأضعف حالاته، وإنما أنه أعاد عمليات الانتشار وقام بتحديث برسانته، بتحديث أسلحة التي كانت في نقاط التماس التي تعتبر كانت نقول في مرمى النيران الإسرائيلي المباشرة للأسلحة المشاة، تم سحبها إلى عمق أبعاد وتحديث مدياتها وتطويرها تقنيا. يعني هنا يعني كانت الرسالة من حزب الله، لو يتذكر الجميع أنه في مرحلة ما قد وصلت صواريخ حزب الله ولأول مرة إلى أسدود وإلى عسقلان وإلى غلاف غزة، يعني بأكثر من 200 كيلومتر، وهذه لم تحصل. يعني كان أقصى مدى في الأعوام الماضية هي وصلت إلى 160 أو 170 160 كيلومتر، الآن وصلت إلى 200، ما يعني أنه لديهم مدايات لم تخرج أو لم تكشف أو لم تنزل إلى الميدان بعد. يعني هذه كانت رسالة هامة جدا.
1: جميل. وهنا الأخبار العاجلة تتحدث عن دوي سفارات الإنذار في الشمال.
0: نعم، ولو دوت سفارات الإنذار الآن، يعني المجتمع الإسرائيلي المستوطن، يعني رأينا أن بعض من شبانهم وبعض من كل منهم في تلك المستوطنات يقولون نريد الفرار، نريد الفكاك، نريد أن نعود إلى ديارنا التي أتينا منها. وعودكم الوردية أصبحت سوداء، أصبحت ليست تلك التي كنا نستطيع أن نعيش في أدنى حالات ما وعدتونا به. يعني أصبحت يتكلم بها وجهات صهيونية، يعني من عمدات و مسؤولين على تلك البلدات أو المستوطنات التي وعدهم الإسرائيلي وأنشأها لهم في الأراضي الفلسطينية، في شمال الأراضي الفلسطينية. لذا هي تعتبر هدف، وهدف كبير جدا. الإسرائيلي هو يخشى لما بعدها، عندما يقولون أنه ذلك التضليل الذي أنطلى على الاستخبارات الإسرائيلية وعلى أجهزتهم التكنولوجية وطائرات المسيرة التي لا تنفك من سماء جنوب لبنان، ورأوا أن كل ذلك أصبح سراب، كل معلوماتهم ليست حقيقية، كل معلوماتهم تبخرت، معناته نتكلم على معلومات الاستخباراتية. لذا أنهم يعتقدون الآن أن لدى حزب الله خطط ليست فقط أنه استنزاف الجيش الإسرائيلي أو قتل الأنساق الأولى من الجيش الإسرائيلي، هم يخشون أن يتحقق ويتنفذ وعد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية رضوان الله عليه. ماذا كان أنه في أي مواجهات قادمة سيرون أن قواتنا ورجالنا ومجاهدونا في الجليل الأعلى، هكذا كان الوعد من قبل سماحته رضوان الله عليه. هم يخشون الآن، يخشون يعني الآن هناك يعني لم يعد حتى الصحف أو يعني أصبحت حتى على الوسائل المرئية في تلفزيوناتهم.
1: نعم، سيادة اللواء، سوء التقدير الاستخباراتي يبدو أنه داء منتشر في هذه الكيانات، سواء من يعني لدى الأعداء بشكل عام، سواء العدو الأمريكي، العدو الصهيوني، الجميع. تقرير CNN الأخير تحدث ربما بتفصيل شبه واضح عن ما لحق بالقواعد الأمريكية المتواجدة في مناطق الخليج وما لحق بها من دمار واسع. يعني اليوم كيف تعلقون على ما صدر إن كنتم اطلعتم عليه من تقرير CNN وحجم الدمار الذي تعرضت له القواعد الأمريكية في المنطقة؟
0: نعم، قرأت وأعدت وقرأت من مصادر أخرى بدأت تتكشف وستتكشف أكثر وأكثر في الأيام القادمة، لأنه الآن التركيز هو ليس فقط حتى على الخسائر المادية. هم يقولون نعرف أنه قد دمرت أغلب الأصول الأمريكية التي كانت تدخرها الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد، في سواء في الخليج أو في إسرائيل، لأي حرب عالمية قادمة، يعني من أجل مواجهة روسيا والصين، هكذا هو كان المخطط. نعم، لكن عندما أتت هذه الحرب ورأوا هولها ورأوا كبرها وشدتها والقدرات القتالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصبحوا مضطرين للدفاع عن أنفسهم أو الدفاع عن تلك القواعد، أو لم يكون يدافعون عن أنظمة الخليج، لم تطلق ربما طلقة واحدة يعني للدفاع عن الخليج، وإنما كان دفاعا عن النفس، حتى أنه فروا من تلك القواعد وأصبحوا يعيشون في الفنادق لفترة ما إلى أن أتت تلك الطائرات إلى فنادقهم وسكتها وأسقطت الكثير منهم، حتى انتشروا إلى أن أعطت سلطات لا سيما الكويت والبحرين والإمارات أعطت الضوء الأخضر إلى أن ينخرطوا ويندمجوا مع العوائل في تلك المجتمعات. يعني وصلوا إلى انحدار كبير جدا وإلى انهيار شامل. هناك الكثير من الجنود الأمريكيين وضباطهم الذين سقطوا. CNN هي تكلمت عن السقوط في الضربة الأولى الإيرانية، لكن يعني يقولون أنه لم يكن يتوقعوا أصلا أن يتم الرد في أقل من ساعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني يعتقدون أنه لو تذكر الجميع أنه بعد كل اعتداء الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء عندما قتلوا الشهيد إسماعيل هنية أو عندما قتلوا الشهيد قاسم سليماني أو عندما كانت حرب الـ12 يوما، يعني كان يأتي الرد الإيراني متأخر يعني وبشكل متفاوت يعني بالنسبة للمدة، لكن في العدوان الأخير لم تكتمل الساعة حتى رأوا ذلك الهدير للموجة الأولى والتي اعتبرت من أكبر الموجات، تقريبا قرابة 500 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقت دفعة واحدة. فهنا يعني كانت الصدمة لدى الأمريكيين أنهم لم يستطيعوا إخلاء القواعد في ذلك الوقت، لم يستطيعوا الاختفاء، هناك سقط الكبير، تم الحصار داخل القواعد الأمريكية. فهم يتكلمون عن ذلك اليوم، لا يتكلمون حتى عن الأيام التي تلتها. هناك الكثيرون لكن لم يتم الإعلان عنهم، لكن بدأت تتكشف الآن بعض من المعلومات أنه يقولون نريد الكشف عن الجثث المتواجدة في الثلاجة المركزية لحاملة الطائرات إبراهام لونكلين. يعني هي تعتبر تلك الحاملة بداخلها الثلاجة تعتبر الأكبر في العالم. طبعا هناك سيظلون في تلك الممرضة أو المجمدة العملاقة وسيتم الإفراج عن دفعات أو وجبات يعني بحجج معينة أنه قد صيبوا بنوبات قلبية أو حوادث مرورية أي
1: نعم. تلك التبريرات المعتادة
0: لن يستطيعوا البوح بما تم سقوطه من ضباطهم وجنودهم إذا أن يعني دفعة واحدة. الآن بدأت تخرج يعني هناك لا يمكن أنه يستطيعون الكتمان بشكل كما يحصل مثلا في كيان العدوى الإسرائيلي الذي أصدر قرار أو أصدرت حكومته أمرا قضائيا ينفذه الأمن بدون الرجوع إلى القضاء وهو السجن من 5 إلى 25 عاما إذا كان إذا تم تسريب أي معلومات من قبل المواطنين يعني عن قتلى أو عن سقوط صواريخ. يعني هناك مختلف في أمريكا مثلا كانت أسرة ما سقط لها قتيل وهو ضابط أو طيارة أو أي أو مشاة أو مارز إلى آخره ثم أنه قطعت الاتصالات معه هم قد ربما ينتظرون أسبوعا قد ربما يسألون القيادة قيادته قد ربما يسألون ضباطه أو زملائه ولا يجدون خبرا ثم أنهم سيلجؤون إلى السؤال سيلجؤون إلى أي وسائل ثم أنه عندما تزداد سيشكلون مجاميع لتخرج إلى الشارع بشكل مظاهرات يعني بشكل معين باتجاه البنتاغون أو باتجاه البيت الأبيض لإظهارها للعالم أجمع. هناك نقول أنه العدد القتلى فقط هو ما يعني أمريكا لا تتحمله. أمريكا هي تحاول أن تتحاشد وإن خسرت أسلحة وإن خسرت أصول مهمة يعني خاصة نتكلم مثلا عن وسائل الدفاعات الجوية لمنظومات الباتريوت باكتري ومنظومات تاد التي تعتبر الأعلى يعني هي تعتبر أنها تستطيع أن تتعامل مع الأسلحة خارج الغلاف الجوي فهذه تم نفاذها تم نفاذ الأسلحة الدقيقة تم نفاذ نقول قطع الغيارات التي تم تدميرها لذا أنه رأينا في أمريكا الآن إلى أين لجأت الحكومة الأمريكية إلى أن تعطي الأمر للمصانع الأسلحة مثلا لوكهيد مارتن العملاقة أو لبوينغ وحتى وصل الحال إلى الشركات المصنعة للسيارات أن تخصص جزء من منتوجها للجانب الحربي معنى أن هناك عجز وعجز كبير جدا لذا أنه إذا رأينا أنه كيف كان شكل الدمار أو حجم الدمار الذي لم يريد الأمريكي والإسرائيلي الاعتراف به هناك الآن خرج تصريح هاي ما أدري أنه هل قد وصلكم لكن أعتقد أنه بمتابعة ما قد يتم الإعلان عنه ربما قريبا وهو تصريح القائد العام للقوات حلف الناتو يعني القائد المطلق السابق نعم ذلك القائد الذي صرح يقول أنه تم فقدان أكثر من نصف الأسلحة الاستراتيجية لحلف الناتو في الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران يعني ما يقولون أنهم فقدوا أكثر من النصف من أسلحتهم الموجودة في المنطقة في الخليج وفي إسرائيل ويعني وفي الأردن وإلى آخره لماذا أنهم يصرح ذلك القائد السابق بذلك بهذا التصريح الرهيب الكبير الذي يفضح أمريكا رغم أنه لم يكن حلف الناتو مشترك حلف الناتو رفض وضرب يعني ما يقول أنه
1: ربما
0: يعني ضرب بطلب ترامب عرض الحائط يعني وتجاهله بل أنه استعجنه بشكل كبير يقولون أنت ذهبت إلى حرب غير مدروسة وبتقديرات خاطئة فلتتحمل نتيجة ذلك الخطأ يعني هناك يعني كانت للمرة الأولى لكن أنا يعني متساؤلي هو أنه حلف الناتو يصرح أنه فقد أكثر من نصف قواته وأصوله وخاصة الاستراتيجية وهو ليس شريكا في الحرب لم تكن الصواريخ الإيرانية متجهة إلى حلف الناتو تحديدا وإنما كانت نعتبرها أنها طبعا هي كانت في ذلك يعني في القاعدة الأمريكية هناك جزء يعني في القاعدة نفسها مخصص لحلف الناتو أو للجانب الأوروبي لكن نحن نعتبر أنها أضرار جانبية فالأضرار الجانبية تفقد الناتو أكثر من نصف أسلحته فما بال الأسلحة الأمريكية التي تؤتى أو كانت ترسل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إليها مباشرة وفي أحداثيات محددة ومركزة.
1: نعم.
0: يعني الدمار هائل، هناك تقريبا أكثر من ثلثي
1: القواعد
0: الجاهزية.
1: نعم. ربما ما إن
0: خروج كامل للجاهزية.
1: نعم، ربما ما إن تنكشع ينكشع غبار هذه الحرب، ربما سنرى ما الكثير والكثير من العجائب والغرائب التي يخفيها الأمريكي عن وسائل الإعلام، ويخفيها حلف الناتو وجميع كل الأحلاف العدو الصهيوني. سيادة اللواء، حقيقة الحديث معكم لا يمل وكان شيق جدا، ولكن دهمنا الوقت. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. الشكر أيضا موصول لكم أنتم سامعين الكرام على كرم وطيب المتابعة. كنا معكم إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم. وفضل إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: في الحديث عن الوضع الراهن وتطورات الأحداث في إطار المواجهة الكبرى ما بين محور الإسلام والجهاد والمقاومة وأعداء الأمة الذين قاموا باعتداء كبير على الجمهورية الإسلامية في إيران بهدف تنفيذ مرحلة خطيرة من المخطط الصهيوني الذي يستهدفون به منطقتنا العربية والإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك بروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.

على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

الو الو مرحبا تسمعنا صهيب؟ صهيب الو تسمعنا؟ تسعة وتسعين فاصل ثلاثة إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام تقدم لكم 99 فاصلة ظهيرة.

معنا في الإخراج صهيب الجرافي، ومن التقديم مدري صدق صوت ثاني والجو ثاني.

سمعت الذي كان يقول زمان من كثر هداره قل مقداره، وما أكثر الهدارين وما أكثر قليلين المقدار. إذن أكيد شكلك سمعت الذي قال لا تتدخل فيما لا يعنيك فتلقى ما لا يرضيك. اليوم باص باص مش إذاعة. خذ لك نظرة وصلي على النبي، عين الحسود تبلى بالعمى، البحر مالح والسمك أنواع. اليوم قد كتبنا الحلقة هكذا، ممكن تدخل الاستوديو تبسل الكتابة ملال الاستوديو كأنك في باص، بسرد الباص قد يخطو الشوارع عرضها 2000 كتبة. يا صاحبي يلي غدرت الليل والليل ما جانا، واحنا على الدرب ما نمشي ولو جانا. يلا يلا من هنا. يا صاحب الفزعات بالله هذا الماء. يلا المهم اليوم نشتي نخرج من هذا الجو ونعمل لفة على أمثال هذا الكلام اللي ما منه فايدة ولا له داعي ولا ضروري. قالوا إنه إن إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم. لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. لسانك حصانك، إن صنته صانك. وأيضا يقال خبرة يوم ولم تعلم سنة، يعني تعلم لكن كن قريب من الواقع، تعلم وأنت تعيش الواقع في كل شيء. لأنه أنا أقول لكم ليش كل هذه الأمثال وليش كل هذه الأقاويل، من أجل حاجة واحدة وآفة كبيرة كلنا بنعاني منها ونعيشها وتصير وجي عندنا، موجودة في كل بيت، في كل تلفون، في كل صفحة، في كل طريق، في كل جلسة، في كل مشية، في كل نقاش، في كل مجبر، في كل حلقة، في كل مكان ممكن تسمعها وتشوفها. ما بش لا حل. التنظير والفلسفة. سمعت الذي قال يا مسهل الحرب عند المتفرجي. من هم المتفرجين؟ المنظرين المتفلسفين، الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. قالوا قديما أن من يقرأ عن النجار ليس نجار مثل الذي يمسك بالمطرقة. أنك تكون فاهم أو قرأت شيء معين فأنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني تقرأ شيء معين لكن التطبيق على أرض الواقع ثاني، فما بش داعي تجي تفلسف ولا تنظر. هذا الأيام احنا بنعاني تقريبا، احنا في ذروة زمن التنظير، في هذا الزمن ذروة زمن التنظير في كل مكان. التنظير يصل إلى أعلى مستوياته، أعلى مستوياته. الكل محلل، خبير، متكلم، متفلسف، منظر، وشل لك شل. التنظير يعني مشكلته مشكلة انه يخلي الكلمة البسيطة تكبر تكبر تكبر، تدحرج تدحرج، من ناهش لا ناهش، لا واحش لا من ثاني لا ثالث لا رابع لا خامس لا سادس، من بيت لا بيت، من صاحب لا صاحب، من مكان لا مكان. تصبح الكلمة موضوع، الموضوع يصبح قضية، القضية تصبح مشكلة، المشكلة تصبح قضية رأي عام. قضية الرأي العام هذا ترجع هي شغل الناس الشاغل، وربما كان أولها كذبة أو كان أولها مشعة أو كان أولها هوكة أو كان أولها برزة أو كان أولها شيء بسيط جدا، بس كبرت كبرت كبرت، وتدحرجت وتدحرجت وكبرت، كل واحد يزيد فعلها لزقة.
كل من وصلت عنده يدهفها وفعل أبهارها، كل من وصلت عنده يدهفها ويضيف لها أشياء، كل من وصلت عنده يوصلها وأضافها لها لمسته الخاصة، وهكذا حتى تصبح من أكبر القضايا وأول الهموم عند الناس. ولو كل واحد اهتم بشؤونه الخاصة وتكلم بالذي يسبر وكلم الناس بالعقل والمنطق، إنما مش من هذا شيء. لكن الآن احنا في زمن أكثر مشاكلنا فيه هي مشاكل التنظير، لهذا ضروري اليوم نفعل حل جذري للتنظير. خلاص يا أخي قلب وحشتني. شوف يعني هذا الموسيقى بتخلي يعني الإنسان يحس بإحساس ويشعر بشعور ويقول كلاما، وربما هي إذا ما أردت وإذا سمعت، وقد تكون أحيانا شوف هذا مرة إذا سمعتها وأنت كذا أن داري أنهم فعلوها وأن داري أنهم لما قالوها ولما وصلت فلان رسلها لفلان وصلت من زعطان لفلتان وبعدين رسلوها وبعدين انتشرت وبعدين أنا كنت موجود هذاك اليوم، وهكذا يبدأ الموضوع يكبر والكذب طبعا يفتح بابه بشكل كبير جدا، يصبح المنظر كذاب متفلسف ويرجع يمشع مشعات ما تدخلش العقل من أجل قناعك بالفلسفة ذي كان يقولها قبل شوية. أنداري ليش فعلوا الموسيقى؟ أنداري منو أحلى منظر هذا ليه؟ أحلى منظر وفيلسوف هذا ليه ذاك؟ علي عبد الله ذي بيسموه صاحب بني مطر، علي عبد الله ذاك ذي يجلس على الفيديو قالوا له من صنع الزفلت؟ قال زفلوت. خارج هكذا التنظير الزايد عن حده وصلك لهذا الحد، انك تحنا بيسألك واحد اي سؤال وانت بتفيضل بتفيضل بتفيضل، وصلت احنا من اخترع الكهرباء؟ قال كهروب. العلم العلم، لو الانسان يتعلم كلمة لا اعلم انه تخارج. لكن حب البرزة، حب الهوكة، حب الفلسفة، حب الفقعسة، حب الظهور، حب السبق الصحفي ومش صحفي، حب هكذا بس، الفضول الفضول الفضول، دي كان زمان يقتل قبول الآن قد بيقتل ملايين الناس، انتبهوا.

0: كان زمان الفلسفة والتنظير تضرك وحدك، يعني تخلي الناس يتضايقوا من وجودك، يردوا عليك، يكرهوك، ما يطيقوش وجودك في أي مكان، تصبح مسخرة، تصبح كريه، ثقيل دم، نخسك كريه. يعني هذه من الإضافة اللازمة، يعني في أي مكان تدخل فيه وانت كدوم بيبسروك. ساعة هذاك أستاذ الإسلامية حق صف رابع ذي بيقولوا عليه، ذي كانوا بيبسروا زمان، ماذا حين قد الأساتذة ما شاء الله كدوم أحسن أساتذة حاليا، زمان كانوا إصلاحيين فرص. المهم إذا زيدت الفلسفة والتنظير كان زمان تضر نفسك، لا قدك بتضر الذي حولك، بتضايقهم، وجودك ما يعجبهمش. أما الآن أي فلسفة، أي تنظير، أي طلع ونزال وكذب ممكن يوديك في 60 داهية، أنت ومن حولك وحتى شعبك وبلدك، كل كلمة أصبحت محسوبة. إحنا بنواجه أعداء عجزوا عن مواجهتنا في كل المجالات، حتى باتوا اليوم يلجؤون إلى فقط إرسال عملاء ليجلسوا في المجالس، ليخالطوا الناس، ليدخلوا مواقع التواصل، ليرصدوا ما يقولها الصغير والكبير، ليس لشيء إلا فقط ليتعرفوا على أساليبك، يسمعوك ماذا تقول، أين تذهب، من يأتي عندك، أين تذهب أنت، مع من تذهب وتأتي، كيف بتعيش حياتك، من صاحبك، من قريبك، من عدوك، من تكره، من تبغض. وهذا الفلسفة عادة وكثرة المجابر والهدار هي تكون مجموعة معلومات عنك عند كل من يتربص بك، ويدرى أنت من صاحبك، من عدوك، من تحب، من تكره، من قريبك، هل فلان قريبك، هل فلان مش قريبك، هل في بيتكم فلان، هل جاركم فلان، ويبدأ يجمع معلومات، وبعدين يأثر عليك، يشوف إيش تحب وإيش تكره، ويرجع يأثر عليك عن طريق ذي تحب، ويرغبك بالما تحب، ويفجعك مما تكره، حتى يستطيع أن يؤثر عليك فيأخذ منك معلومة أو يوظفك عميل، وانت فاعل نفسك بب يعني فلان، ما حد يوصل حده ولا حد يوصل مقامه. الحذر من كل كلمة ما بش لها داعي. هذا الأيام يقنن واحد الكلام كأنه بيتكلم بفلتر، إذا كان للكلمة داعي وضرورة فلا بأس تكلم، إذا ما بش داعي ليش البرزة، ليش الهوكة، ليش التنظير والفلسفة، ليش كثر الفضول، وما أدراك ما الفضول. اليوم إحنا بنعاني من الفضوليين في كل مجال، في مواقع التواصل، في الجلسات، عرفت فلان، تسمع عن فلان، بسرت فلان جاء عندنا، وهكذا. ولا أي واحد يسألك سؤال يعجبك تتفلسف، يا أخي اسكت، فضحت بنا وفضحت بنفسك وشمعت بنفسك وسمعت بنا كلنا، فأنت بتفلسف وتنظر، يبدأ لك تقول له كذا كذا، يرد عليك كيت، ما عاد يوقف. ليش وانت يا زيد الناس تحرج نفسك؟ مواقف محرجة لها أول ما لها آخر، وأكيد الأغلب مننا قد مر بموقف محرج، سواء موقف محرج حصل لك لأنك تفلسفت زيادة عن اللزوم، أو موقف محرج مع واحد منظر فلسفي فضولي كثير هدار، يبدأ يتجابر وانت تجوز له أيوة صح، أيوة ها، أيوة ويتكلم من جنبه، ها أيوة صح، إلا والآدم يصدق. يعني بعض الناس إذا جوزت له يمشي وخلاص، ويدرى أنه غلط وتراجع. بعض الناس تجوز له تودف خلاص يعيش الدور. أنا كان جدي يشرب واية العجي، كان يخزم 2 جرب، وانت تقول له أوه خلاص يصدق، انت بتقول أوه، انت بتقول له صح، انت بتقول له أيوة، انت بتقول له ها أيوة، انت بتقول له وبعده، لأنه هذا الشخص أنت بتدهده، أنت بتسبب لنا بكارثة مجتمعية بيئية، انتبه وبه، ما ينفعش، أنت عضرنا وضر نفسك. أشتي الذي قد مروا بمواقف هكذا كلهم يشاركونا اليوم في الحلقة بالاتصالات بالرسائل، يفيدونا كلنا نتشارك الوعي ونوصل الرسالة ونشوف المواقف، لأنها أكيد متكررة، أكيد ما بش واحد لو قد مر بموقف هكذا، إما أمامه ولا حصل له، يعني يا إما هو تفلسف ونظر ووقع في الفخ، ده مشعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابع، وعجبها الجو هاش، لو ما رجع ثوي دي مشعة ولا كذب ولا يفتضح ويضحكوا عليها الناس، ولا العكس، يعني حصل لك والتقيت بواحد منظر كثير هدار يمشع لك مجابر من راسه يخليك تستحي منه، تستحي له أنت وما استحاش، بعدها لو تبصر وعدنا سرنا وإحنا جينا بعدها المهم لو تبصر فلان كان عندنا وأبو فلان جاء عندنا والله سلم عليها بعدها ست تخيل هو بيكذب ويمشع ويألف قصص من رأسه ويجي لك عميل أخجف سمعه رفع به إحداثية ورفع به معلومة أن هذا يعرف فلان وأبو فلان وأبو فلان وبيكذب ويمشع وجاء نقعوه في غارة ودف بنفسه ودف بهله أو بمن حوله وجيرانه بسبب كذبة أو بسبب مشعه وتنظير بسيط. ليش الفلسفة؟ ليش الفقعسة؟ نشتي الكل يشاركونا بمواقف مشابهة بالاتصالات وبالرسائل. احكوا لنا إذا حصل لكم مواقف. بعد الفاصل الإعلاني طبعا معنا فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم ونستقبل اتصالات على الرقم 01-322-653 أو الرسائل على رقم الرسائل 720-991-991. يلا فاصل ونرجع نواصل يا صهيب.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

يلا نستغل وقت الحلقة الباقي في الاستماع إلى مشاركات المستمعين الأعزاء. الاتصالات على الرقم 01-322-653 والرسائل على الرقم 720-991-991.

0: يلا ابدأ من عندك. بسم الله. ألو.
1: السلام عليكم يا فضلاء.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: حياك الله وحيا الطلاب وحيا على سلامتك ونسمع صوتك الغالي.
0: الله يسلمكم ويعافيكم. أهلا وسهلا يا أم تقية.
1: معكم أم تقية من محافظة حمران بين الشعب بين الغالي وبين ربي. تمام.
0: ارحبوا حياكم الله.
1: احنا على هذا الكلمة التي تشخبط ربي على هذا الجواسيس اللي يجري من الحوالي.
0: أيوة.
1: اليوم ما عدنا نقول لعبة قضية ما جري ما عندي مع
0: سوا
1: صاحب ومع صديق ومع يعني صديقة مشكلك صديقة تجري من الكلمة إلى الخوالي لا أصغال وأنا مساعدة من السيطة مسعودة الكلمة العديد اللي طيح الإسلام طيح العالم فالنهنة نجاهد فنن وبنى ولا نسمع صديقنا وإن هذا الرقم الذي استلتموا على رقم
0: صح كلام كلام يا متقية. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل شكرا لكم في أمان الله إن شاء الله شكرا لكم يما تقية شكرا مع السلامة.

0: يلا نواصل نستغل الوقت نستقبل المكالمات الباقية وكذلك الرسائل من المشاركين الذين يشاركوننا في حلقة اليوم والذي أيضا ما جاء لهم مجال في الحلقة السابقة يشاركونا. نبدأ أيضا نستقبل مكالمات إضافية. يلا ألو ألو
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: أكيد ما بش ما زال الأسبوع الأول واللي قبله اليوم أكيد اليوم دولنا.
0: حياكم الله. تفضلي أختي من معنا؟
1: أبو يا أستاذ سلطان الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك. تفضلي
1: معكم حلا.
0: أهلا وسهلا.
1: والموضوع جميل جدا وفي ناس فضوليين وهم الآن بيسمعوا خاصة هذه الحلقة. أنا أقول لهم بطلوا الفضول لأنه الفضول بيوصلهم لأن يعني النتيجة فضولهم بترجع يعني تنقلب على رؤوسهم يعني.
0: صحيح.
1: ليش ما يحافظوا على نفسهم يبطلوا فضول؟ أنا فيني شوية فضول بس مش فضول يعني مثل اللي بيعملوا حاليا الخونة وغيرهم. حماية وطنكم هي كأنك تحمي نفسك.
0: صحيح.
1: تحمي وطنك تحمي نفسك.
0: فعلا والواحد يحذر هذا الأيام يعني. من كل كلمة.
1: بالنسبة للفضول النهاية نهاية كل فضول إذا قلت لك ترجع تنقلب على رأسه بإذن الله.
0: أكيد بإذن الله.
1: وليش وإحنا نخبر كل شيء يعني ونقول الخبر ونقول الكلام من هنا لا هنا إيش هنستفيد في الأول والأخير يعني يقولوا هذا فلسفي وهذا فضول زيادة عن حده.
0: الذي ما يحترمش نفسه ما يحترمش الناس بيجيس يهدر. أيوة. ويدور له فضول وتنظير ويحط نفسه في مواقف بايخ وما بيش لها داعي.
1: بس المشكلة يفعل نفس النوع الفهيم والعريف يعني أبو العريف لما يعمل هكذا
0: بس هذا عيوقع في الفخ. أكيد
1: أكيد عيوقع في الفخ وعي تكون العاقبة نهايتها يعني نهاية القبول حقه عاقبة وخيمة بإذن الله.
0: نعود
1: في الأخير أستاذي سلطان مشكور على هذه المواضيع الجميلة وكل حلقة وأنت بتبدع. تحياتي لكم أختكم حلا.
0: ولك التحية. شكرا كثيرا. في أمان الله.
2: يعني هذا المربع تبعكم مدري باسمك اسمي مدري هو قريب منكم مدري سمعت البارح صرت على قوه
0: مدري
2: امس مدري كم خالص بالحديده واليوم صنعاء
0: مدري مدري يا اخي مدري بس

0: اقرب ناس.
1: المدري هذه ما بتخرجك بس من العدو، بتخرجك حتى من المواقف البايخة اللي توقع فيها انت. يعني كانوا زمان يقولوا من قال لا اعلم فقد افتى، يعني ما في داعي تتحمل لك معلومة مش انت داري بها، ولا تدعي المعرفة فيما لا تعرفه. قالوا انه الذي يهرف بما لا يعرف دائما بيقع ضحية نفسه، بيودف بنفسه، هانا هانا في كل جلسة في كل موقف. ليش وانت ليش؟

0: لا مدري إلا ماشي.
1: خلينا نواصل يلا نزيد نستقبل مزيد من المكالمات ومن الرسائل للعاقلين، للذي يقدروا نفوسهم، للذي ما يثوش خيرات، للذي ما ينثروهاش، نقول لها مرحبوا، اتصلوا حيابكم. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو
2: ألو،
1: مرحبا، من معانا؟
2: البصير وطاها محمد الصعبة.
1: من؟
2: البصير وطاها محمد الصعبة.
1: البصير من؟
2: أبو طاها.
1: ارحب يا أبو طاها، حيابك.
2: حياك.
1: كيف البث عندكم اليوم؟
2: ضعيف جدا.
1: في أي منطقة؟
2: على بشكل عام في محافظة الصعبة بشكل عام.
1: أها، إن شاء الله يصبر قريبا.
2: إن شاء الله، هو تقريبا المحطة قد انتهت يعني.
1: طيب باسمه الموضوع أنت سمعته ومعك مشاركة فيه؟
2: أيوة.
1: هات خبرنا، ما معك من موقف قد حصل أمامك ولا حصل لك؟
2: أنا قد حصل لي لما أصيب واحد من المجاهدين من أقاربنا.
1: أيوة.
2: كنت أضحى أنا جاهل، ده واحدة يعني من أقاربه ما قد مداري. كنت خبرتهم هكذا.
1: أيوة.
2: ما شفت إلا الموقف.
1: يعني أنت نثرتها قبل ما يوصل الخبر الرسمي؟
2: نثرتها قبل ما يوصل بعض الناس.
1: أيوة. وبعدها؟
2: ما شفت إلا غوايف النسوان كذا، يعني حالة أصدق أنه موقف لا أنسى.
1: وبعدها تعلمت منه إنه ما أحد ينثرها إلا وقد تأكد عرف.
2: نعم، وكان الخبر صحيح لكن يعني ما كان به داعي يعني.
1: بالضبط، أحيانا حتى لو الكلام صحيح ما ينفعش تقوله أو مش وقته.
2: نعم.
1: شكرا كثيرا لك يا ابو طه.
2: شكرا.
1: الله يبارك فيك، في امان الله.

كيف الوقت عندك؟ عاد باقي مجال نستقبل مكالمات ولا رسائل؟ يلا نزيد مكالمة بعد الرسائل. يلا ألو ألو خلاص يلا رسائل ما عبش وقت. رسالة من صاحب وصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الكرام المخرج والمذيع. أقول لسانك حصانك كم يا ناس ودف وقوي. أجمل التحية للمشاركين كلهم باسمي وصفتي. وأطلب زامن وضع المنطقة متوتر أخوكم رمزي محمد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخ سلطان المنظر بلا مهرة؟ تحية طيبة لرجال الأمن. تحية العيون الساهرة أجهزتنا الأمنية. سلام الله على سيدي وعيني. معاكم بتول الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله. أنصح كل واحد يكون يبطل الفضول ومن قال مدري كانها في يد. وتحياتي لكم شنان عبد الله الوصابي. يطلب زامل مدري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لكم كلا باسمه وصفته وتحية خاصة لك أنت عامة الجمهور سام اف ام من خلف سماعة الراديو كلا باسمه وصفته. أما عن الموضوع كلمة واحدة وبه وبه يعني وبه والحليم تكفيها الإشارة. أطلب أي زامل قديم جدا لعيسى ليث وتحياتي. قال ليش تتأخر يا سلطان؟ ما تأخرنا شي حين تأخرنا، كنا بنحمي الراديو ساعة السيارة حين تحميها قبل الحلقة. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. موضوع اليوم مهم بالنسبة للمنظرين حق اليوم، يعملوا من البذر الشجرة بنفس الوقت، لكن نقول لهم ما تتعبوا إلا أنفسكم. وتحياتي لكم، معكم جيداء الوصابي. يا أخي قال لك زامن قديم، قال اشتي زامن قديم. يلا السلام عليكم، صح لسانك؟ أكيد أطلب زامن لأبو علاء الحنفاشي. من أبو علاء؟ من علاء؟ من سمير؟ أو الاثنين مزوملين دمجهم في اسم. قالك أوبة تقع خاين عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أحلى مذيع في الجمهورية اليمنية، كلامك في محل عم سلطان. تحياتي لأخ لك الأخ بندر الوصابي. أنا عبد الله من زبيد الحديدة. حياك حياك يا عبد الله، لك التحية أنت وكل أهلنا في زبيد.

السلام عليكم. من كثر كلامه قل مقداره، البعض يهدر يهدر بعدها يكمل الكلام يبدأ المشع والخرط. عندنا الفلسفة، عندهم فطرة. واحد مجاهد عندنا يسود فلسفه عنده وهو يقول لا من لا صح إلا سابر يسكاه من التمساكة، وبعض فضولي واحد يتكلم هو يشتقح ويخرج من الموضوع بعدها تدي لك كلمة ترجم لأهانك. من زينب أبو علي الأسعدي، هو دائما المشع أو كثير الهدار يكمل هداره فينطلق إلى مرحلة التأليف والكذب والتحريف ومشع وجل واحدة بعد واحدة بعد واحدة، ويوصل لمرحلة أنه يدي كذب ما عاد خلنش عقله، يعني ما تركبش، والناس خلاص بعده يسمى عندهم كذاب إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، ويبدأ مسيرة لا يصبح رمز الكذب، رمز الهوكة، رمز البرزات والمشعل الدائم في أي مجلس. هذا آفة أول أضرارها عليك، ومش آخر أضرارها خيانة الوطن، احتمال توقع أنت نموذج. يعني مثل ما احنا بحاجة قدوات في الكلام السليم والمنطق الصحيح والتعامل المؤدب مع الناس، هناك قد تصبح أنت قدوة لهؤلاء النماذج السيئة. انتبه انتبه ووبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخ سلطان، أقول إلى الجواسيس شوفوا النهاية، وتحياتي للعيون الساهرة، معكم أخت عمر الوصابي. لو سمحت أطلب زامل هامات عملاقة. أبشر، هات الهامات، هات

سلام. أنا اشتدرى اللي بده فلسفة عن الحرب عن إيران ما بيقدموا شيء، لا موقف ولا بيان، والبعض ما يتابع حتى أخبار ويقوم يتشقح مع فلان وما هو داري إيش الحكاية. من زينب: الكثير الكثير، يعني هو بيشقح بس بناء على التخدير وبناء على نوعية القات وعلى وضعية النفسية الذي هو فيها. إذا هو مكيف والدنيا سابرة يفرش لك الأرض ورد، الدنيا سابرة، الحرب كملت، السلام في الطريق، الرواتب عجي، والدنيا سبرت وخلاص، وإحنا سننهض غدا والمشاريع ستبدأ والأبراج العملاقة وهكذا على حسب النفسية. إذا كان العكس، إذا كان العكس يبدأ يتفلسف وينظر ويمشع ويكذب ويهوك على قدر النفسية. خزن بقات مقابر، بقات عفيز، ساير ناس سلبيين، جالس في وضع بقعاه كربة كربة ما بش ضوء فيها، ينعكس هذا كله عليه ويبدأ يمشع. يلا وين ما سار الدنيا حازقة، اليوم ما عبش ما ناكل، العالم ما عبش ما ياكلوا، الأزمة وصلت، المطر ما عاد عايجيش، السائلة رجعت ما دخل السائلة مدري، أهم شيء يحبطك يحبطك. لو إحنا بنخلي الأمور مثل ما هي ونتعامل مع كل كلام بعقلانية ومنطقية مثل ما المفروض نتعامل، ونعطي لكل كلام حقه وكما يقال لكل مقام مقال بأدب وحلاء، وتصون لسانك من أجل هي تصونك، لأنه قالوا لسانك حصانك، صونها تصونك، إنك إنسان ولك قيمة وقدر بين الناس ولك سمعتك الطيبة مثل ما هي، وإن الناس يعرفوا يتعاملوا معك وهم آمنين، مش ينكز أي واحد شتي جابرك يهمك. يا عبادة أحم فلان شتكلم أنا إنا لله، أول ما يبسرك طرف الشارع، أول ما يبسرك دخلت ديوان، أول ما يبسر رقمك وانت بتتصل له في كل مكان، يا جنة فلان قذاجة، يا الله خارجنا ذا فلان اتصل، يا الله خارجنا من فلان عجي عندنا، وهكذا. ليش تصبح ثقيل أثقل من الصخرة؟ خلي نفسك خفيف، تعامل بحلاء، تعامل بأدب، انقل الكلام بصدق، لا بش داعي تنقل أصلا. إذا كان بخير انطقه ولا صمت، قل خيرا ولا صمت، هذا الذي المفروض كلنا نتعلمه. هذا مش ينجيك بس من ثقالات الدم، مش بس ينجيك من كره الناس لك واستثقالهم لحضورك، لا ينجيك حتى من الثوى ومن النثرات الكبيرة الذي ممكن تحول من الأيام إلى عمالة خيانة، تشجيع على خيانة وهكذا، أو إعانة لخائن بشكل مباشر أو غير مباشر. تقريبا وقت الحلقة انتهى، ما عاد مش معنا مساحة نزيد نستقبل مشاركات، إلا أنه نقدم شكرنا لكل من يشاركنا باتصال أو برسالة، أنتم جميعا على عيوننا ورؤوسنا. شكرا لاتصالاتكم، لمشاركاتكم، شكرا لأنكم جزء من الوعي الذي ينتشر في هذه الحلقة أو في أي حلقة أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واشرح صدورنا ونورها لذكرك يا رب العالمين، وبذكرك يا إلهي وسيدي، ووفقنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين يا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في سورة هود إلى الآية رقم 101 بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله شعيب وكيف كان هلاكهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعنى في هذه الآية أي قوي ليس فيه إبقاء ولا رحمة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. المعنى في هذه الآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، المعنى أي أنهم الذي ينتفعون ويعتبرون بعذاب الأمم الخالية. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم هنا بمعنى الحادث العظيم، وإن كان وقته أطول من يوم واحد فهو كناية عن حوادث يوم الحساب وأهواله. وذلك يوم مشهود أي يشهده الناس كلهم، والجن والشياطين والملائكة وكل من يمكن منه أن يشهده. وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لأجل أجل معدود قد جعلناه أجلا وسبقت كلمتنا به، فلا يأتي ما دام ذلك الأجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، معناها فجدالها عن نفسها إنما هو بإذنه، وشفاعة من يشفع إنما هي بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، الناس قسمان شقي وسعيد. ويقول الله في الآية التي تليها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. المعنى أحبتي الكرام، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت يصحب خروج النفس، وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا. يقول: وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. وحاصله أن لهم أصواتا كنهيق الحمير، وقيل الزفير من أنينهم، والشهيق صوت رفيع جدا، وقيل غير ذلك. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من عذاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تعبير عن طول المدة واستمرارها ودوامها. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المدة المستثناة، يقول سيد المولى بدر الدين، المدة المستثناة هي مدة خروجهم من القبور وسوقهم إلى موضع الحساب ووقوفهم للسؤال والعرض على الله صفا وحسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. المعنى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. ويقول الله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. المعنى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يدل على أن دين الله في الأولين والآخرين هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك، وأن الشرك باطل. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص، غير منقوص مما يستحقون، بل كامل موفور. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين المتقين الذين لا يشركون بالله شيئا، العياذ بالله، من الشرك. نسأل الله أن ينفعنا بآيات كتابه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبة الكرام، نختم حلقتنا ليومنا هذا عند هذه الآية، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: يعني الرسائل كنت أقول بالخط.
2: أنا بسر جواب حاكم أبها على رسالة أمير الحج. بس يا علي أحكي منك يا حذر.
1: وإحنا قباضين الأرواح يعني.
3: آه يا والله ما أنا داري ما أصيدها يا أخي.
4: ما هي؟
3: وصية.
2: الآن شو أسبقكم؟
3: كيفه؟
2: بين أقول لك شو أسبقكم ذا الحين.
3: تسبقنا يا خالح.
2: المهم مش اتحرك الآن.
5: يا رب
6: قالوا إن قبر الإمام الهادي يخرج من الشوارع.
7: شو قال الضيوف؟ خلهم يرتاحوا.
8: حاضر يا شيخ.
7: هلا فيكم.
2: الله يحييك يا شيخ عبد العزيز. تسلم.
7: اليوم أنتم ضيوفنا وبكرة إن شاء الله نكتب الجواب وتسحبون في معان القرى.
2: تسلم يا شيخ عبد العزيز.
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 10

0: ما شاء الله أخي يحيى، بسر على زحمة. حلوة الدكان حكي هانا، لا يقوع الزلط لا يوم الزلط.
1: ده الحين يصبر يا حمادي، بيع البضاعة حقك هانا.
0: ما هو؟
1: بيع البضاعة حقك هانا، أقل شي توصل مكة وأنت مخف.
0: أبي هانا؟ بسر كيف السوق مرن من كل شيء وأسعر رخيصة.
1: أنت داري يا حمادي إن شوعي اشترى علف وقضب للقرش كلهن بقيمة هالعلف حقي جمل واحد من صنعاء.
0: والله من كثر العلف كذا الواحد يخوت يوع جمل.
1: الله يهديك يا حمادي، الله يهديك.
0: رجلك يا أخي يحيى، بسر زي وصلنا سعدة، ما عاد بسنا له صورة، فودك غرف السوق بيبي حضب.
1: الله يدير رزقه.
0: زاي يا زاي بكمال حضب.
2: السلام عليكم. يا الله تي زلط محمد، اشتي يا عم حمادي لك انت بلاش.
1: اين كنت يا زيد مغيبها علينا؟
0: مدري مال بعض الناس، وصلنا صعدة ولا عدب صدناهم.
2: ما بلاش اللي تحكي الفا وسيد، اطلب الله.
0: اطلب الله اطلب الله انا. ابصر يا زيد، ابصر الحضب ملان السوق.
1: لا يا زيد، حضب ملان السوق مبلغ جاهز.
2: ما بلا قلت افعلي هزة لما يجمعوا الحجاج.
0: كناه يا زيد، ها انزع حزمة حضب وجلهن لا عن شوعي، وانا عدت لك قيمتين.
1: كلام
0: زين. زيروا بالبضاعة وشقاء علياني.
1: هي انزع حزمة حضب على ما بيقولك عمك حمادي يا زيد، وتوكل على الله.
2: حاضر يا عمي، حاضر.
1: لا كنت تفلف عمك حمادي.
2: والله ما قصر معي عمي حمادي، لا هو ولا الشيخ حسين ولا شوعي. اين الشيخ حسين يا عمي يحيى؟ ولا عاد بسرنا؟
1: صار في عملي وعاي يرجع ان شاء الله، يومين ثلاثه بيرجع.
0: اقول لك يا زايد، ادي هذا الفاس عندي وقرب وبعدك من
2: الفاس. ماشي ماشي يا عم حمادي، هذا رفيقي ما اقدر اعيش الا به.
1: خلي لزايد حالي يا حمادي، اسالك بالله.
0: خلاص خلاص لا تسالنيش بالله. ها يا زايد، هذا نص ريال يسبق لا عند شوعي وعلى ما قلت لك اول. ها
1: شل يا زايد من عمك حمادي.
2: اسلم يا عم حمادي.
1: عنده خطايا يا حمادي، هي انزل نصلي في جامع الامام الهادي ونزور القطبه.
0: لا اله بس لحظه يا غيعي، نشتري شويه فضه ونسير ان ما تشتي.
1: يا قافله عاد المراحل طوال، من هي يا حمادي القطبه.

0: راسي انا قبح حسين. اذا احنا تها عبي ما رايك نرتاح في هذا القريه شويه؟
1: ايوه يا علي، نصلي ونتغدى ونرتاح لو ما تخف الشمس شويه.
0: هي مي انا قبح حسين، كيف بسرت الامور؟
1: الجماعه ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا، وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم حاكم عسير كان واضح.
0: ما قال لك بالضبط يا نقيب حسين؟
1: قال ما بش خطر على الحجاج وطريق الحج امن.
0: لكن بسرت كيف كان يبصرونا عندنا هولاك المدقنين؟
1: اعوذ بالله والصور فوقهم ساعة الجن.
2: انت داري يا نقيب حسين؟
1: عسكري.
2: كانوا بيراقبوني طول اليوم.
1: هي عادتهم، ما تتوقع من قطع طريقنا هذا، لكن ما علينا منه، احنا حجاج وعابرين سبيل.
0: الله يكفينا شرهم، كلامهم عسل ونظراتهم سم قاطع.
1: هم وهابيين، مذهبهم تكفير كل المسلمين. تذكر ما حاكونا الاول من المذابح الذي فعلها جد السلطان عبد العزيز هو محمد بن عبد الوهاب؟
0: إلا يا نقيب، قالوا وصلوا لها وسط العراق وذبحوا 100,000 مسلم.
1: بعد سلط الله عليهم محمد علي باشا سلطان مصر.
0: وذا الحين ما ردهم يا نقيب حسين؟
1: ما ردهم الإنجليز يا علي، الإنجليز المناعي.
0: الإنجليز في عدن وفي كل بقعة.
1: أيوه يا علي،
0: قاتلهم الله،
1: محاصرين لليمن من كل بقعة. مولانا الإمام المتوكل بيجاهد في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب.
0: والإدريسي تبع الإنجليز حلقت أم الصبيان.
1: معانا الله يا علي، أو نسيت كيف هزمنا الأتراك وجندناهم في كل وادي وجبل؟
0: كيف أنسى ظلمهم وفجورهم يا نقيب حسوي؟ دمروا بيوتنا في شعب المدافع، عاده مخرب لليوم.
1: ونص القرى في الطريق بسرتها خربوها وقتلوا خلق الله، لكن أينهم ذا الحين؟ أينهم يا حج علي؟
0: في جهنم إن شاء الله، أو مي أنا قبح حسين؟
1: جهنم وبئس المصير إن شاء الله.

0: خير يا شيخ عبد العزيز، أشوفك مكدر البال.
1: صدقت يا شيخ عتيبان.
0: خير إن شاء الله. إيش مكدر؟
1: الزيود يا شيخ عتيبان، الزيود.
0: الزيود؟
1: إيه يا شيخ عتيبان،
0: أنت تعرف شرع الله واضح، ذولا شيعة أصحاب بدع، والإخوان والله ترى يا شيخ الإخوان مستغربين إنكم تضيفونهم وتقابلونهم.
1: أنت تعرف صاحب الأمر هو السلطان عبد العزيز بن سعود، وحنا مأمورين.
0: صدقت يا شيخ، بس دعوتنا من زمان قامت على السيف، وما نقبل غير شريعة الله.
1: وش تقول الشريعة؟
0: شريعة الله تقول إن المشركين مالهم وحلالهم ودماهم حلال للمؤمنين. إلا قول يا شيخ، كم عدد الحجاج الزيود؟
1: 5000 4000 شيء في ذا الحدود.
0: 5000؟ هذا والله جيش يا شيخ، ما هم بحجاج. وانت تعرف الزيود مقاتلين.
1: مقاتلين؟ بس دول حجاج يمشون طريقهم من زمان.
0: اسمع يا شيخ، دول اصحاب شريف مكة، وشريف مكة عدو مولانا السلطان عبد العزيز، يعني لازم نحذر يا شيخ.
1: يا شيخ عتيبان، أنا كتبت كل شيء للسلطان عبد العزيز ومنتظر منه الرد.
0: شوف يا شيخ، أخوتنا المجاهدين يا شيخ جاهزين لكل شيء، حياتهم في سبيل الله وفي سبيل دعوة الحق والتوحيد، وأصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
1: بالسيف يا شيخ عتيبان، بالسيف.
0: تتوقع متى يوصلون بها يا شيخ؟
1: أيام قليلة يا شيخ عتيبان.
0: عجل بالخبر ووضح يا شيخ، هذه أمانة في عنقه.
1: اسمع يا عتيبان، هذا الكلام خله بيننا يا شيخ، وبعد رسالة السلطان عبد العزيز نقرر كيف نعمل.
0: الغنيمة الغنيمة يا شيخ عبد العزيز، دول الزيود أغنياء وتجار البن والعسل والحبوب والفضة والدراهم وغيرها والحلال. إيه الحلال، الحلال كثير، الحلال ما يعتدون، الضان والشاه والبقر والغنم.
1: وش قصدك يا شيخ؟
0: هيه فكر يا شيخ، خير الدنيا والآخرة، إيه من قتل مشركا أعطاه الله قصرا في الجنة.
1: إيه شيخ عتيبان، يا محلا.

0: السلام يا حسان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا حمادي.
0: حياني يا قاضي، كيف حالكم؟
2: الحمد لله في جليل النعم.
0: لا قل لي يا قاضي، من أين جيتم؟
2: جينا من عند أمير الحج، سلمنا عليه وجابرنا.
0: أمير الحج؟ أيوه، وما عاد قالوا من الطريق.
2: الطريق؟ مالها الطريق؟
3: إن قصية بها الحرب بين الوهابي وأمير عسير.
2: رؤساء القوافل اجتمعوا بأمير الحج واتفقوا يرسلوا رسالة إلى حاكم عسير يطمنوا فيها على سلامة الطريق.
0: أيوه ضروري يا قاضي، إحنا تجار معانا بضايح حق خلق الله.
3: أكيد يا حمادي، بالتجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
2: نشتي نتأكد أن الطريق المعتاد آمنة ومنتظرين الجواب.
0: لا قل لي يا قاضي، من شل الرسالة حق أمير الحج؟
2: شلها واحد اسمه النقيب حسين ومعه اثنين.
3: قد لهم أربعية، قد هم عرجعوا.
0: النقيب حسين؟
2: أو تعرفي يا حمادي؟
0: أيوة أعرف يا قاضي، هو خال مرت يحيى صاحبي، عدو كان معي ذا الحين.
3: الله يتمها على خير. هيا خاطره يا عم حمادي، ما تشتو شيء.
0: لحظة جو نتغطى جمع يا من عام.
2: اسلم يا حمادي، عد معانا زيارة الأهل وأصدقائنا، أنا التقي في الطريق إن شاء الله.
0: في أمان الله وحفظه، ادعي لنا يا قاضي.
2: باذلين مستمتين إن شاء الله.
0: أيوة تريد أن سهر الشرح شاي، الله يتمها على خير.

0: خلاص يا فاطمة، خلاص بحجر الله، هي عن رحلنا، جدنا تعب.
1: رعي رعي أماني يا يحيى، مالك معاجل؟ باقي نشتري لمحمد شبشب قد حقها شبشب مقطوع، وانت اشتري لك واحد جديد.
0: بين أقول لش جدنا تعب، مش وقتين.
2: خلاص خلاص يما، هيا رحلنا ويوم ثاني إن شاء الله نشتري شبشب.
0: عجبتني يا محمد، بعض الأحيان تقع أقل من أمك. هي مضوي هلا ضحكنا من فلتها وشوعي وخبرته مشغولين بالقرش حقهم.
1: أيوة بتصيح فوقي حين خالي ما بحدهم،
0: ولا بنصيح ولا شي، بنقول ليش قدنا تاعب وخال إن شاء الله يرجع بالسلامة. لو نصدق لأرواحنا ما عاد نرحلنا من السوق إلا مغرب. هي
1: أنت قلت عتشلنا القلعة؟
2: أيوة يا با، أنتو قلتوا عتشلونا القلعة.
0: مش وقت هالقلعة يا محمد، مش وقت هاليو.
2: كان اشتروا لنا شرب زبيب قد احنا عاطشي.
0: حاضر يا حج محمد، حاضر يا حج فاطمة، نشتري لكم شرب زبيب ونشل لكم قلعة السنارة، وبعدها نرجع الخيمة. تمام، اخطوا قبالي.
1: اتخرجنا بنفس ماشي ما نشيش، قد انت فاقد لحمادي يومه اترجم معنا زبال.
0: مشو بحق مدلنا حمادي قاد خلقه، قلنا رحلنا نتغدى ونفعلنا عودي قاد ونصلي على رسول الله، جيتوا حنبتونا في السوق او ما رأيش يا حج فاطمة؟
1: ما عرفش، شلنا القلعة ورجع خزن لو ما تشبع.
0: ها هذا حمادي، حمادي بداعي. الا امان الله انه حمادي ما جاب الله هنا، وذا قلنا عن سن خزن عنده. راعي هنا يا ابني انت امك، اسير ابسر عمك حمادي ما جابه.
3: يا إحياء.
0: أيوة يا حمادي.
3: إحياء
0: خير، ما جابك لهنا؟
3: دريت عينه النقيب حسن خالك، دريت عينه يا إحياء.
0: النقيب حسين عينه؟ ما عندك من خبر؟
3: خالك حساي صار لا عزي.
0: لا عزي؟
3: أيوة يا إحياء عزي.
0: ما شريف على عزي؟
3: صار يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عسي من أجل سلامة الطريق.
0: من قال لك يا حمادي بهذا الخبر؟
3: قال لي واحد صاحبي، هو يعرف أمير الحج.
0: من هو صاحبك هذا؟ لا تحرق دمي يا حمادي، تحاكى.
3: صاحبي هو قاضي جامعنا في القافلة.
0: الله يسامحك يا خال حسين، الله يسامحك، تخبي على نسبك، الله يسامحك.
3: لا تقلق يا أخي يحيى، قد عين يرجع. لا قل لي يا أخي يحيى، عتسر طريق القلعة؟
0: أيوة، نسر نشل الولد وامه لا قلعة السناري يعرفوها.
3: هي انتبع على نفسك
0: للمي يا حمادي، ما به
3: بيشبحوا الخضعة.
0: مشكلتك يا حمادي انك ما تدريش اي حين يزبجوها الناس. هي انتبه لاي يشبحوك انت.
3: أفضل عمل المجانين لعلق أحسن لك يا يحيى.
0: وذا انت خارج.
3: تمام خلاصها، لكن لا تتأخر، اقضب بسرعة، معانا بقعة تجنن عند واحد من تجار صعبة.
0: يا سلام، القضبة هالقضبة، يلا خليني اسرق قضبهم والحق. يلا
3: يلا وانا اعظم قضرة.
0: يلا يا حمد في امان.
1: هيا يا يحيى حركنا شمس.
0: يلا يلا يلا يلا يلا.
1: ما مع حمادي مده لهانه؟
0: ولا معشي، سلامتش يا فاطمة، ولا معشي. هيا عم خطر القلعة.
1: هيا ما سبر الطبيعة، ما قد قال لك حمادي؟
0: قال لي سر خطير برد على قلبي.
1: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمانك كلي
0: دريت أينه النقيب حسين يا فاطمة.
1: خالي؟
0: إيه؟
1: ما قال لك أينهم؟
0: عن جبر بعد لما نرجع. هي ما رأيوش نبطل سيرة القلعة وننزل نجير على صغير اللحمة ونسبك، نجهز الغداء لا يجي خالص وإحنا ما بحد.
2: أيوة يمه، جو نرجع ذا الحينة عاسب لا يجي وجدي وإحنا ما بحد، والقلعة حنرجع نصير بسرهانة وجدي.
0: تمينة، هي جو نخطرنا من هنا. أوريكم القيش على الطريق. قلعة صغيرة هذه.
1: أخطان رحلنا، مش وقت القلعة ومش وقت القشلة، نصير نبصر خالد
0: بعدش يا فاطمة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: ما هو قال جبر كذا انت تراه تاعب وحالته لام الصبيان يبعد عندنا هنية ولا ما يد الله العافية فيه.
2: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايا، والله ما نقدر نجازيكم. يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على دين محمد ما شاء الله نصع يا ابن نصع
3: غربة نفسر قد الحجاج مران صعدة
4: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته
3: عن حج هذا السنة أو ماشي
4: ورجعنا أخطاذ الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
3: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي ما عندك بسم الله
2: بسم الله أنا شيء جمال إيش رجعنا وبين ثقب للأحمر
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي كتبه للإذاعة حسن السراجي روى فصولة عبد الكريم الوشلي مراجعة تاريخية حمود الأهنومي جسد شخصيات المسلسل سليمان داود محمد قاطع حمود شرف آلاء أحمد عمر خالد ياسر المطري يحيى شرف حسن السراجي مهاب المتوكل خالد مطهر علي المؤيد شارك في أداء أدواره سميرة شطواني علي مجلي هاشم الدرة ريان العزعزي أحمد القمري سلطان السدح محمد الهادي علي عبد القادر محمد عبد الكريم إيلاف عبد الكريم حسين حجر أمل إبراهيم أكرم سمير أمجد الخزان محمد الفرح جبران الشيخ عبد الرحمن المتوكل خالد حسين طارق سمير فردوس الوادعي رحاب عبد الحفيظ أمة الله عباس دعاء الواسعي الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني تنومة الحقد الدفي للمخرج محمد شرف.
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
6: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص.
7: أخي التاجر أخي المستورد سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: لأنك مميز سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على رسول الله وعلى آله. هي نعم، اليوم الحكومة حقنا بتبذل جهد، ما قصروا، بارك الله فيكم يا أصحابنا. أنتوا داري وعالمي إن الناس ضحوا وطوى الغالي رخيص، عميت يعيشوا بعزة وكرامة. هذا ما وصلتوا إلى السعودية، ما فعلتوا مع السعودية بنبصر المتك الطالات والاتفاقات كدي جاهزة، به اتفاقات والعدو بيشتغل والمماطلة السابرة. ياي نجمعوا أحساسكم، خلق الله ضحوا، خلق الله بذلوا دماء، الناس موجعي من تحت رأس السعودية وما فعلتها السعودية. قالوا من السلم من حذاته هردته، من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي. جمعوا أحساسكم، ما فعلتوا مع السعودية، ما سويتوا. أنا عيختوا الطريق والطلايل خيرا لقينا، وقلنا الكلام هذا من نوال في خطية ساعة الناس ومفل الناس، شي صلح مشرف للبلاد والعباد. خطينا وانو غرد الساعة تقول وانذوق هانك وعرد هانك ودندل هانك الضويتو وسواعد الرجال عدد يا السعودي وغيره. ما عد معاكم، ما هو المرزي لكم؟ الشعب يطلب حقه، الشعب يطلب حقوقه، والسعودية هالذي محل بطل حقوقنا وبدنها ثرواتنا. خلق الله يشتو مرتبة ما بش معانا، ها والناس محتكمين، ما بيش ما بيش، ولا عن خرج الخبر ولا عاد انتعز من داخل. لو أكلنا دود ما إحنا لا محتكمين. لكن عليكم مسؤولية، عليكم مهمة، ما فعلتوا مع السعودية؟ لا لا لا لا لا يدومونش ولا يدوسونا. انخضوا الطريق بنقول خيرا لقينا ماشي نشفي يا أخي، ويجوع والناس جمعة، ويعرى والناس جمعة، ويعطش والناس جمعة. من هي السعودية هذه؟ ومن يقولوا لها؟ وما تشتي السعودية، وما عند الناس للسعودية. عي الناس محتكمين داخل بيوتهم بغير خراج أخبار. والسعودية بتعجن خلق الله، حق هذا حق، الناس بيطلبوا حق. قريمنا هو بقى السعودية، وانتم مسؤولين علينا حكومة، فوضناكم ولا جانبكم ولا عن خذلكم ولا عن كسر ظهوركم. وبنتي لوس وبنتي قال واحد تانك هالغالي رخيص لا ساعة، وانه ذا عاد رجع لقي الساو نجمعوا احساسكم. انتم في المقدمة تتفاوضوا مع السعودية، هي نجزونا، هي سعودية عندك وعندك وعندك. عتتيهان قال ماشي، قال خلص. وقال يشد عين القاض، الرجال جاهزه، انا والله ما مرزي للناس الا التسليم، مسلمين للقياده الثوريه، مسلمين الناس للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومفوض تفوض مطلق، ولا حرم لا نقلب السعوديه نقلب سماها ربض، وقصدنا من موت، موت نموت. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايط، خلق الله مقلي، والسعوديين متنعمي متنعمي. من حق من بيديل ترامب الزلط؟ من حق أبوه، من حقنا، من حقنا احنا بنهبوا ثرواتنا ويقاتلونا ويزيد يجوا على الباقيين ويثبهم جو. انا قد سار كم من أسد وكم من بطل، قد سار كم من داهية، وفي الآخر ما نقول لهم هذا ولي غبروا وانجلت منه. اجمعوه اجمعوه يا حكومة، مفاوضة الساعة الناس ومفلا الناس، وقطبة قطبة خير البر عاجلة. لا بنطلب مساعدة ولا بنطلب مروة ولا بنطلب حاجة، بنطلب حقنا ويرحلف في حاله وإحنا في حالنا. خرب يعمر، شرد يعوض، جوع الناس يشبعهم، وعلى أبوه ساعة ما قام يفعل هكذا. ناه عدو مراعي هذا إن أمريكا عجي وإن ترامب عيحكم العالم. من أنت ومن أبوك؟ عدمضيها، بنتحاكى من وجع، من غلب، من أهانة. ما عندنا للسعودية، السعودية هي الغريب، والسعودية هي الذي بتدعم، والسعودية هي اللي بتحرش بين خلق الله. وآفتا السعودية، ولا عاد احتل ولا عاد اسبر إلا لو ما يقوى على السعودية مجغاري، إنما قتلك قتلة رمدة. ها وانتوا تبصروا ما لو فيهم ذكار وهم ناوهم أوادم، قالوا والله قد غلطوا يصلحوا غلطهم وخلاص، هذا جالس بيدوم خلق الله. يا أخي زاقم لمرتبات الناس اليوم 11 سنة ما يأكلوا الناس. السعودية هي الغريب. بارك الله فيكم يا حكومتنا، بارك الله فيكم، احنا في ظهوركم، واحنا سواعدكم، واحنا رزاح ظهوركم، بنقول فاوضوا وانتوا رافعين روسكم لا حنان العرش. انشي صلح مشرف يشرف البلاد والعباد، وقطبة خيرا لقينا ماشي ضويتو. وبسم الله عليك يا كريم، ما يفرع الهجو الا ساي، وما يشد حمل الضوة. ادليت باكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، ام الحلي تكفيها الاشارة، برعاية الرحمة.
12: جارح بشليش.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم.
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج؟
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
8: وما

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. على إيران أن تقدم تنازلات، هذا هو المطلوب من إيران، مع أنه معتدى عليها. الذي يجب أن يقدم التنازلات هي أمريكا المعتدية، اللي مش داخل دماغي أنه مصممين على كلمة حرب، حرب إيران. ليه ما يقولوش العدوان على إيران من قبل أمريكا؟ ليه الإعلام العربي لأنه اللي بيستسقي أخباره الآن في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا بيستسقوا المعلومات والأخبار بيستسقوها من الدول العربية اللي بتأكد، ومن أمريكا اللي بتأكد أنه اللي حاصل في منطقة الشرق الأوسط هي حرب بين إيران وبين أمريكا وإسرائيل، هكذا بالحرف يعني. ما قالوش عدوان. أنا أتمنى حتى بعض المحللين اللي بيطلعوا في الجزيرة ما بيقولوش عدوان، هذا عدوان أمريكي على إيران، ما حد بيقول هذا الكلام. ليه؟ لأنهم خايفين أو قد بيلقنهم يقول لهم لا تقولش كلمة عدوان، قولوا حرب، وهم يدخلوا أي عشان يحصل 200-500 دولار 1000 دولار. فهكذا المحللين اللي بيطلعوا مع المذيعات ومع المذيعين ويجيبوا واحد أمريكي صهيوني درجة أولى يناقش مع العرب اللي في نفس الوقت ما عندهمش المعلومات الكافية حول الموضوع هذا وحول العدوان هذا على إيران. يعني الآن يقول لك مطلوب من إيران تقدم تنازلات، ليه؟ هل هي معتدية؟ هل إيران في يوم من الأيام راحت استولت على بلد وخطبت رئيسها عشان تحاكمه في بلدها؟ هل إيران هي التي بتتخذ سياسيا في شؤون أخرى لبلدان العالم؟ هل بتجند داعش، بتجند القاعدة، بتجند عشان تنهي بعض البلدان والأنظمة في بلدان أخرى؟ ليست هي. أي مشكلة الآن في أي بلد في العالم كله مشكلتها إيران، أو قصدي مشكلتها أمريكا، أو وراءها أمريكا، لأن أمريكا هي التي بتوجد المشاكل في كل أنحاء العالم من أجل أن تبيع سلاح، من أجل أن تسيطر على هذا البلد وهذا البلد، تسيطر عليه سياسيا من شأن يكون لها نفوذ. بينما أمريكا ليست شيء. لو العالم يصحى الآن وينتبه لما تخطط لأمريكا ويوقفها عند حدها، تنتهي هذه العربدة حقها. يا جماعة صدقوني، ترامب لم يكن فائزا في الانتخابات، يعني تشتون يحلف ما شحلفش، لكن هي حقيقة. بس هو هدد انه سيعمل حرب اهلية في حال اذا ما فازش، فاضطروا يفوزوا لان الخصمة له امرأة مسكينة ما مكسورة الجناح، ما بيش من يدعمها يعني. ولذلك انا بقول امريكا شيطان أكبر، مش شيطان أكبر، هي الشيطان نفسه، وهي عدوة الحياة وعدوة الإنسانية في كل أنحاء العالم. يعني سبق وقلت الكلام هذا، قال ليش ما فيش مشاكل في أمريكا، مشاكل في كل أنحاء العالم، ليش أمريكا ما فيهاش مشاكل؟ جواب عليه صاحبه، قال لأنه ما فيهاش سفارة أمريكية. يعني لأن السفارة الأمريكية هي اللي بتلعب في العالم وبيلخبطوا في العالم وبيأثروا على العالم ويوجد الزوبات في العالم ويوجد المشاكل في العالم. الآن الموضوع النووي اللي الآن بتقول أمريكا عشان تفرح الصهاينة في أمريكا بأنه ولن نسمح لإيران أن تمتلك سلاح نووي. هتمتلكه غصب عنك، في يوم من الأيام ستمتلك السلاح النووي، وهتمتلكه غصب عنك. إيش معنى بني صهيون ما استملك امتلك السلاح النووي؟ يعني إيران وكل المجتمع الدولي في أوروبا وغيره يضغطوا على إيران أنه تخلي عن السلاح النووي أو التخصيب النووي، لازم تتنازلي عنه. لمن يسلموا؟ قال لك أمريكا تسلموا لنا، عشان أمريكا بعد أن تأخذوا وتسلموا لبني صهيون في فلسطين. هذه هي المعادلة، وهذا هو الكلام الصحيح اللي ما فيش غيره. أمريكا بتقول هاتي المخصب اليوناني المخصب، هاتي لأمريكا وإحنا يعني نحتفظ بعندنا، وعيدوا لهم مش عارفين كم 20 مليار دولار أو مش 20 مليار دولار أو مش عارف كم المبلغ، وبعدين هي أمريكا تقوم تسلم لمن؟ لبني صهيون. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. لأن إحنا قلنا من زمان، الآن يعني أمريكا بالحرف الواحد بتقول أمن إسرائيل من أمني، وأنا اللي بدعم إسرائيل في كل القضايا وفي كل المشاكل وفي كل وإحنا يا العرب لازلنا متمسكين بأمريكا بأنها عدو لنا الحلول. بس اتضحت اللعبة الآن في عدوانهم على اليمن وعدوانهم على إيران وعدوانهم على غزة بأن أعدائنا هما العرب. دمت هذه المواطن حرون أبين ودائما وضن حرون مستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واشرح صدورنا ونورها لذكرك يا رب العالمين وبذكرك يا إلهي وسيدي، ووفقنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين يا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في سورة هود إلى الآية رقم 101 بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله شعيب وكيف كان هلاكهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعنى في هذه الآية أي قوي ليس فيه إبقاء ولا رحمة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. المعنى في هذه الآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، المعنى أي أنهم الذي ينتفعون ويعتبرون بعذاب الأمم الخالية. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم هنا بمعنى الحادث العظيم، وإن كان وقته أطول من يوم واحد فهو كناية عن حوادث يوم الحساب وأهواله. وذلك يوم مشهود أي يشهده الناس كلهم، والجن والشياطين والملائكة وكل من يمكن منه أن يشهده. وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لأجل أجل معدود قد جعلناه أجلا وسبقت كلمتنا به، فلا يأتي ما دام ذلك الأجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، معناها فجدالها عن نفسها إنما هو بإذنه، وشفاعة من يشفع إنما هي بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، الناس قسمان، شقي وسعيد. ويقول الله في الآية التي تليها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. المعنى أحبتي الكرام، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت يصحب خروج النفس، وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا. يقول: وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. وحاصله أن لهم أصواتا كنهيق الحمير، وقيل الزفير من أنينهم، والشهيق صوت رفيع جدا، وقيل غير ذلك. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من عذاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تعبير عن طول المدة واستمرارها ودوامها. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المدة المستثناة، يقول سيد المولى بدر الدين، المدة المستثناة هي مدة خروجهم من القبور وسوقهم إلى موضع الحساب ووقوفهم للسؤال والعرض على الله صفا وحسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. المعنى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. ويقول الله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. المعنى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يدل على أن دين الله في الأولين والآخرين هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك، وأن الشرك باطل. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص، غير منقوص مما يستحقون، بل كامل موفور. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين المتقين الذين لا يشركون بالله شيئا، العياذ بالله من الشرك. نسأل الله أن ينفعنا بآيات كتابه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبة الكرام، نختم حلقتنا ليومنا هذا عند هذه الآية، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، حقائق لا شك فيها. ثانيا أكد أن آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ضرب مثال بهذه الآيات بقول الله، من هذه الآيات بقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، يعني هذه حقيقة، حقيقة لن تتخلف، لن يرضوا عنك أبدا، لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، وأن الواقع سيأتي يكشف هذه الحقائق في الواقع في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، لأنه قال أن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا معينا لا يتجاوزه ينشغل بالتجارة فهو منشغل بالدكان ومن أين يأتي بالبضاعة، أو منشغل بالزراعة وذهنه كله مشغول بالزراعة وينسى، لا يستفيد من الواقع لا من الآيات ولا من الأحداث التي تتجلى في الواقع، لأن ذهنه مشغول كله إما بتجارته أو بزراعته أو غير ذلك. فأكد أن الله منح الإنسان مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة وأن ينشغل في الزراعة ولا يزال هناك مساحة ليتأمل في الآيات ويستفيد من الأحداث ليكون صاحب وعي وبصيرة، وأيضا ينطلق في أعمال كثيرة أخرى. رابعا أكد أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. ثم قال أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية، المؤمن الذي يعمل على أن يزداد إيمان، والمؤمن بمعنى الكلمة هو من يستفيد من كل شيء حوله، يستفيد من كتاب الله ومن الأحداث التي تحدث في هذه الحياة فيزداد إيمان ووعي وبصيرة. وكل حدث في أي بقعة من هذه الأرض، من هذه الدنيا، تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية، أي حدث. خامسا أكد أن في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، دروسا كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون. فمن خلال الآيات التي ذكرها الله في القرآن من قصص الأنبياء الماضين تأخذ الكثير والكثير من العبر. لماذا لم يدخلوا ولم يستجيبوا للنبي؟ ما الذي حال بينهم؟ تلك العوامل هي العوامل الموجودة في الوقت الحالي، وهكذا حتى تستطيع أن تقيم الأحداث وتقيم نفسيات الناس وسلوكيات الناس وتستفيد من كل ما حولك لتزداد إيمان ووعي وبصيرة ومعرفة. سادسا
أكد أن كل شيء فيه درس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. وأيضا أكد أن الأحداث ليست فقط تلك الأحداث الكبيرة والمهولة كزلزال هنا أو هناك أو من هذه الأمور، أي حدث يحدث في هذه الأرض سواء من أحداث الماضين فيها دروس وعبر أو أحداث هنا حتى في بيتك، أي حدث يحدث في بيتك، في سوقك، في قريتك، في المنطقة التي أنت فيها، كل حدث يحدث فيه عبرة، فيه درس، هو مصاديق لآيات الله، هو يشهد على كل ما هو حق. والآيات، آيات الله، سنن الله في هذا الكون، هي بالشكل الذي كما تحدث الله في القرآن الكريم عن السنن، كثير من الأحداث، كثير من الوقائع لا تخرج عن السنن الكونية التي تعني أنه إذا ما عملت أمة عملا معينا فستكون نتيجة هذا العمل كذا، هكذا السنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا. فالإنسان من خلال معرفته بالقرآن وارتباطه بالأحداث وتأمله فيها، عين على القرآن وعين على الأحداث، يستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف أهم الأعمال المهمة ونتائجها، وأنه إذا ما عمل عمل هكذا، إذا ما عملت الأمة هكذا ستكون النتيجة هكذا. مثلا عندما قال الله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا السنة، إذا ما كان هناك 20 صابرين بإمكانهم أن يتغلبوا على 200، وهكذا. لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سنن كونية. إذا ما كنتم مثلا معتصمين بحبل الله، إذا ما كنتم بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، يتأثر بالدعاية، يتأثر بالوعود الكاذبة، يتأثر بزخارف القول، وهكذا يظل إنسانا في حياته مرتابا، يهتز، لا يستطيع أن يستقيم ولا يستطيع أن يثبت. ولأن الدنيا مليئة بالضلال، والباطل له دعاته الكثيرون، والباطل لديه إمكانياته، والباطل لديه إمكانياته الكبيرة والواسعة، يمتلك الباطل هنا في هذه الدنيا أكثر مما يمتلك الحق، له القنوات الفضائية وله وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو أشخاص يتحركون في أوساط الناس يحملون أفكارا ضالة أو كلمات مضلة، يحملون زخارف من القول يضلون بها الناس. ودعاة الحق قليلون، الكثير منهم مغلوب على أمره، مجهور، وإذا ما تحرك يجد نفسه يفتقر إلى الكثير من الإمكانات، من الإمكانيات، سيكون صمته محدودا، ويكون مجال نفوذ كلمته محدودا، حينئذ يكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، وهي المغمور جانبها، المغلوب والمجهور صاحبها. هنا نقطة أولى، أن الإنسان إذا عاش لا يستفيد من الأحداث سيتأثر بالكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، بالوعود الكاذبة، بالدعاية، بزخارف القول، والباطل له دعاته الكثيرون وله إمكانياته الكثيرة. ثم أكد على هذا: إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان من يعملون من حولك أيها الإنسان، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق،
وهي المغمور جانبها، حينئذ سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده يخدم الباطل بنسبة 90%، سيكون الإنسان عرضة لأن يضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط، تسجل فيها كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا، يعني مثل آلة التسجيل حقة الكاسيت، أشرطة الكاسيت. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. قد يأتي زعيم من الزعماء يسمعه الناس 20 سنة، 20 سنة، 30 سنة، وكل فترة يقول كلاما معسولا ووعودا براقة، ويقول أما الآن الفترة هي فترة قليل من الكلام كثير من العمل. تقول صحيح، تسجل الكلام في ذاكرتك، ثم تأتي شواهد على أن كلامه ذلك ليس واقعيا، فأنت لا تبصرها ولا تتأملها، شواهد تشهد على أن كلام هذا الزعيم ليس واقعا، ولكن أنت لا تبصر الشواهد ولا تتأملها. إذن وأنت تحتفظ بذلك الكلام، وأنت نظرتك إلى ذلك الرجل أنه هكذا كما قال، يعني تنظر له مثل ما بيقول عن نفسه، ولا تبصر الشواهد على أن كلامه غير حقيقي، ثم إذا بك تمل وتقول يبدو أن هذا الكلام غير صحيح، قد بلي الشريط في ذاكرتك، ينطلق من جديد يقول نحن الآن نريد أن نفتح صفحة جديدة، والآن هو فترة أن نقول ونعمل، وقليل من الكلام وكثير من العمل. قالوا صحيح والله، كلامه أمس سمعناه جميل جدا، وقال أما الآن سنفتح صفحة جديدة، يعني تتأثر بما يقولونه، تتأثر تتأثر، تصدق تصدق، وهكذا تعيش مع شخص على هذا النحو 20 سنة، 30 سنة، وأنت ذلك الذي لست أكثر من سماعة. فأنت عندما تتلقى، عندما تتأمل الأحداث لا تكن بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، مثل سجيل، مثل شريط الكاسيت الذي يسجلون فيه، يسجل مقطوعة ثم إذا ما سجلت من جديد عليه يسجل فوق الكلام الأول ويمسح ما قبله. الله وبخ بني إسرائيل في كثير من آياته الكريمة على كثير مما كانوا عليه، منها قوله سماعون للكذب، سماعون للكذب. أنت قد تسمع الكذب من الشخص، تسمعه فتعرف أنه كذب، أو تعرف حتى، أو تعرف حتى لو لم تجد الشواهد في الوقت نفسه على أنه كذب، عارف إن كلام فلان هذا كذب، على أنه كذب. تستطيع أن تقطع أن تلك النوعية لا يمكن أن يأتي منها كلام صحيح، فأنت من تقطع بأنه كذب. لم يقل يسمعون الكذب، سماعون، قال الله عن بني إسرائيل أنهم سماعون، سماعون يسمعه ويتأثر به في وقته، وقد ينطلق أيضا وسيلة للنشر، وقد ينطلق أيضا وسيلة لنشره يخدم ذلك الكذب. معنى سماعون يسمعه ويتأثر به، ما معنى أنه بيسمع الكذب وهو دار أنه كذب أو أن هذا كذاب وانتهى الأمر. سماعون للكذب يسمعون الكذب ويتأثرون به في وقته، سماعون للكذب. هل أن الكذب لا يأتي ما يكشفه؟ إن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى النور، قبل أن يخرج إلى الوجود. تستطيع أن تعرف أن مثل ذلك الشخص لن يكون صادقا فيما قال، هي أو هو من النوعية التي هي عادة، هي لا تصدق حتى ولو أقسم،
وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ثم هو حينئذ من يعرف قبل أن يبرز الكذب من هناك أو يبرز الباطل من هناك. وعادة الكذب هو يظهر بثوب الصدق هكذا، والباطل هو أيضا يعمل على أن يرتدي رداء الحق فيظهر بثوب الحق أيضا، كما قال الله عن اليهود في أنهم يلبسون الحق بالباطل، الباطل يقدمونه في ثوب الحق، يحرفون الكلام عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، لأن هناك في الساحة الكثير من الناس ممن يسمع الكلام ويتعامل مع ما سمع، لأنه يكون لديه خلفية مسبقة يستطيع من خلالها أن يعرف بطلان ما سمع، وإن نسب إلى الله أو نسب إلى نبي من أنبيائه، لأنه قال عن أولئك أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولونه من عند الله، ألم يقدموه بسم الله وأنه من عنده، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف تستطيع أنت أن تعرف أن الشيء من عند الله وأنه ليس من عند الله؟ كيف تستطيع تميز أن هذا هو من عند الله أو ليس من عند الله؟ مثلا في القرآن الكريم، وهي قاعدة ثابتة عند أهل البيت، أنه كتاب، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب، أنه كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يتدبر القرآن الكريم، من يتأمله، لأن القرآن حقائق، هو من يكتشف أن ذلك الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قال المحدث الفلاني أن سنده صحيح وأنه رواه الثقة عن الثقة، ستقطع بأنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قاعدة ثابتة عند أهل البيت عليهم السلام أن أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو من كلام الرسول، أنه يجب أن يعرض على كتاب الله. أولسنا نسمع حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنه حديث صحيح، ويكتبوه بالذهب أو بالنحاس بخط كبير فوق باب من أبواب روضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكثير من الناس لأنه في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله، بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول الله ومصدق له، سيقول إذن هذا قاله رسول الله، نفق عنده، نفق الحديث عنده، لأنهم قالوا قال رسول الله صدق ما بعده. لماذا انطلع عليه هذا الباطل؟ لأنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم التي تجعل مثل ذلك الحديث، مثل تلك العقيدة، لا يمكن أن تكون منسوبة إلى النبي، لا يمكن أن تكون منه أبدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل. هذا نص مهم جدا، خذه ورسخه في قلبك. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براق. والشيء المعروف في هذا الزمن أنه اختلفت الوضعية عما كان عليه الخلفاء السابقون. الملوك والسلاطين في الزمان الأول هم من كانوا يحتاجون إلى أن يقدموا الشيء للناس على أنه من دين الله لينفق وليقبله الناس، لأن الناس كانوا لا يزالون حديثي عهد بالنبوة، والشخص قيمته هو باعتبار ما يضاف إليه من مقام ديني،
ولهذا كانوا يحتاجون إلى أن يختلقوا الأحاديث، فضائل ينسبونها إلى فلان وفلان وفلان، ليقدموه في ثوب رجل دين، رجل الفضائل، رجل الكمال، فباسم الدين يمشي عند الآخرين ويقبله الآخرون. هذا نقطة مهمة جدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل نسب إلى الله أو نسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. هنا قال لك أن الوضع اختلف، الزعماء الآن لا يحتاجون أن يفعلوا كما كان يفعل أولئك الملوك والسلاطين، يحتاجون إلى علماء بلاط ليفتروا الكذب ويقدموه للناس، ليقدموا الملوك أولئك ويضيفوا إليهم صبغة دينية وقيمة دينية لكي يقبلهم الناس. تطور الزمان وهكذا الباطل يتطور، لكن باتجاه تحت إلى أسفل إلى الحضيض، حتى أصبحت القضية الآن أنه أي زعيم من الزعماء لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد في لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد لنفسه ولاء في نفوس الناس، لا يحتاج إلى الجانب الديني بكله. وإذا قلنا هو لا يحتاج إلى الجانب الديني، فماذا يمكن أن يقدم للآخرين؟ الآخرون نحن هبطنا أيضا مع الزمن، هبطنا أيضا، فنحن لم نعد ننظر إلى الشخص من زاوية الدين أبدا، اختلفت المقاييس، اختلفت المعايير، لدرجة أن أي زعيم من الزعماء لا يحتاج أن يضفي على نفسه شرعية دينية. يمكن أن نقول شرعية ديمقراطية مثلا، أو شرعية وراثة الملك، أنهم بيت ملك يتوارثونه واحدا بعد واحد، وهذا حق مطلق لهم ليس لأحد غيرهم، فيقبل الناس في أن يوجد لنفسه ولاءات الناس. ما عاد يحتاجوا يقولوا أنه كاتب الواحي، وأن جبريل نزل وهب له قلم من ذهب ويلمعوه، وأن الرسول استحى منه وتستر عندما رآه، وأنه لم يعود يحتاج إلى هذا أبدا. إما يقول لك شرعية ديمقراطية، أو أنه وارث للملك والملك حق مطلق لهم. وهذه هي تربية الباطل. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله، وما لديهم من قيم الدين أو ممارسات دينية إنما هي عبارة عن موروث تعودوا عليه وألفوا. يكون الجهل بالدين مطبقا على الناس، وإن كانوا لا يزالون يمارسون شكليات منه، فيكتفي بأن يقدم للناس حديثا يتعلق بمصالحهم الشخصية، منجزات، مشاريع تنمية، عبارات من هذا. أليس هذا هو ما يستخدمه الزعماء والملوك في عصرنا هذا؟ لم يعودوا بحاجة إلى أن يستخدموا الأسلوب الذي استخدمه معاوية. معاوية كان يحتاج ويحتاج الآخرون من حوله من علماء بلاطه أن يقدموه للمجتمع كخليفة للنبي، ويضفوا عليه شرعية دينية، ويعملون له فضائل، كاتب الوحي مثلا، أن جبريل أنزل إليه قلما من ذهب ليكتب به آية الكرسي، من هذا النوع من الفضائل. لكن نحن الآن لا نحتاج إلى أن يقال إن ملكا من الملوك أو زعيما من الزعماء هو خليفة لرسول الله، وأنزل إليه جبريل قلما من فضة أو ذهب يكتب به أي شيء من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمكنهم أن يعودوا إلى الأسلوب الذي عمله فرعون مع قومه أيام موسى عليه السلام، الحديث عن مظاهر الملك، الحديث عن مقامه باعتباره رمزا، الحديث عن المنجزات، الحديث عن وعود كثير. عادة الباطل إذا ساق الناس معه. منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون أيضا لا يبصرون.
لا يبصرون أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يثق.

0: علمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقل هكذا عن المنافقين؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه. ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة، يقول الله عنهم بأنهم فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه، أو أنه سيقنع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا، يعني كان في الدنيا يحلف يحلف يحلف أيمان فاجر أيمان فاجر، يتكلم كلام ويتبعه بيمين كي تصدقه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولاً، أكد أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإن الإنسان نفسه سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90%، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ عرضة للتضليل أكثر. ثانياً، أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكون أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو، يعني بتسجل ما جاء ما سمعت أنت من كلام، أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا، أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال القرآن والأحداث تستطيع أن تعرف أن هذا المنافق لا يمكن أن يصدق في كلامه ولا أن يفي بوعوده. حتى لا يكون الإنسان سماعا للكذب، يسمعه ويتأثر به. رابعا، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. خامسا، أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله وأن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. سادسا، أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. تربية الباطل تجعلك يعني تفكر في الأرض، في ماذا ستعطى، في المال، ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، يصبح الناس هؤلاء لا يبصرون، فينطلي عليهم الكذب ويصدقون الوعود البراقة والكلام البراق، والدين لا يلتفتون إليه. ما مواصفات هذا؟ كيف دينه؟ كيف علاقته مع ربه؟ ويصبح بإمكان أي واحد أن يحكمهم وأن يستخدم معهم أسلوب فرعون في عرض المنجزات، وهم يصدقون ويسمعون وله يخضعون. وهذا من المشاكل. فعين على القرآن، عين على الأحداث وسيلة البناء للإنسان، يزداد وعيا، يزداد بصيرة، يزداد إيمانا، يستطيع أن يقيم واقع الحياة. والله في القرآن عمل تقييما لكل الناس، قيم المؤمنين وقيم المنافقين وقيم الكفار وقيم أصناف الناس، وتحدث عنهم وعن مواصفاتهم وعن سلوكياتهم وعن ما يخفونه في أنفسهم وما يقولونه على ألسنتهم وهكذا. إذا أنت ممن يتأمل القرآن ويتأمل الأحداث، تستطيع أن تعرف أن هذا الكلام صحيح، وأن هذا الكلام كذب، أن هذا الحديث من النبي، وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون منه وهكذا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يبصرنا لنزداد وعيا وإيمانا، نسأله أن يبصرنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا وعيا وبصيرة وإيمانا ونورا، ونسأله أن يهدينا بكتابه، وأن يجعلنا ممن يتأمل ويتدبر في آيات كتابه وفي الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. أهلا بكم أعزائي في كل مكان إلى هذه الحلقة، وأيضا من هنا من المراكز الصيفية في المساجد، من مسجد إلى مسجد، بين هذا الجيل الطاهر وبين هذه الأجيال الفتية الصاعدة إن شاء الله بالحق، تقمع دابر الكافرين وتكسر شوكة المستكبرين، والأمة الإسلامية تعيش في مرحلة خطيرة جدا، تكالبت عليها قوى الشر والفساد والظلم والعدوان، وما نراه من أحداث كثيرة ومتغيرات متسارعة جدا جدا جدا، إن شاء الله يبشر بالخلاص وزوال الكيان الصهيوني من الوجود، ونصر الله وحفظ الله إيران وحزب الله. اللهم انصر إيران نصرا عزيزا، واحفظها من كل سوء ومكروه، ولا تفجعنا في بقية أبناء الأمة الإسلامية، وجعلنا من أمرنا رشدا، واحفظ جيشنا، واحفظ مقاتلينا، واحفظ مجاهدينا حفظا عاصبا من كل سوء ومكروه، واجعلنا يا الله من أنصارك وأنصار دينك، ولا تستبدل بنا قوما غيرنا، واختم لنا بحسن مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. واحفظ اللهم قائدنا وسيدنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. أعزائي المستمعين الكرام، نحن الآن في أحد المساجد التي تقام فيها مراكز صيفية، وفي هذا المسجد نرى الطلاب على مدار العام، وأيضا يكثر النشاط أيضا فعلا في الدورات الصيفية، وبلا شك وأيضا هناك بعض المدارس مفتوحة في كل فترة، صباحا وبعد العصر وأيضا وفي المساء وأيضا ما بعد صلاة الفجر. أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب بين أبناء الطلاب. وقبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، نكون مع فقرتنا الأولى، كونوا معنا.

0: حلول قرآنية.
1: في العام 2006 فعلوا نفس الشيء تجاه حزب الله وانتصاره العظيم في العام 2006، وحاولوا التبخيص لذلك الانتصار ومستواه وأهميته والتشكيك والتشويه وإثارة الشبه وأشياء كثيرة. وأصدر العلماء، علماء السوء والمضلون المرتبطون بهم، فتاوى بتحريم حتى الدعاء بالنصر لحزب الله العام 2006. بينما مثلا في أي جولة يقول العدو الإسرائيلي فيها بعض تقدم أو إنجاز محدود، إنجاز إجرامي مليء بالجرائم والطغيان، يقدمونه وكأنه قضاء وقدر محتوم وأنه قد حدد المصير الأبدي لهذه الأمة وأنه لا جدوى بعده لأي موقف إطلاقا، وما على هذه الأمة إلا أن تستسلم بشكل كامل. هكذا يقدمون الأمور ولا يفهمون أن بعض الأشياء تأتي في إطار، وتلك الأيام نداولها بين الناس وقد تكون أحداث أو إنجازات محدودة إجرامية ولكن ستزول ستنتهي. عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ووعده الحق، وقد حدد هو آفاق وعواقب ونتائج هذا الصراع في المواجهة مع العدو اليهودي الصهيوني بحقائق واضحة مؤكدة في القرآن الكريم في سورة الإسراء وفي غيرها، يتجاهلون ذلك.
2: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع فقرتنا الأولى، سنكون مع فقرتنا التالية، كنوا معنا.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا ونحن له مخلصون؟ نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله، فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله؟ وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي إلى فقرتنا الرئيسية من هنا من جامع الوسطى، وهناك زخم كبير بمئات الطلاب يتدارسون القرآن ويتعلمون القرآن. أبدأ بالطالب الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا طالبنا الحبيب؟
2: نحمد الله ونشكره.
1: كيف الدراسة في المراكز الصيفية؟
2: نحمد الله، الدراسة في المراكز الصيفية جيدة، فتعلمنا منها القرآن الكريم، تعلمنا مخارج التجويد، وكما تعلمنا إذن الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكثير من الأشياء والأنشطة، وكما ندرس يعني صباحا قرآن وباقي الدروس، ومن بعد الظهر بنكمل يعني جينا تقوية في الجامع قرآن وغيرها من الأشياء.
1: وما بين مغرب العشاء دروس بين مغرب العشاء والكل.
2: أيوة، بندوا لنا بعد الغداء أولا تقوية للقرآن الكريم، ثانيا مسابقة بين الطلاب ويدوا لهم جوائز، وبعد المسابقة بيدوا لنا نشاط رياضي.
1: ونحن سنعطيك أيضا جائزة، فهذا البرنامج هو برنامج خاص بمسابقة في القرآن الكريم التعليمية. ما اسمك الكريم يا ولدي؟
2: شهاب عبد الله محمد جبران الشايف.
1: حيا الله يا شهاب. قد حفظت شيء من القرآن أم لا؟
2: أيوة قد حفظت الحمد لله جزء عما، والجزء يعني قد حفظت 3 أجزاء
1: الحمد لله. وأيضا نظرا كم حصدت يعني إجادة النص القرآني في النظر، القرآن كاملا أم جزءا كبيرا منه؟
2: جزءا لا بأس منه، يعني ضخم.
1: الآن حفظت مثلا 3 أجزاء، يعني من جزء قد سمع أو من البقرة؟
2: من جزء قد سمع. و
1: إذا نسمع من قد سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: أحسنت. بعد أن قرأت من الغيب نريد أن تقرأ علينا من النظر، من هنا من سورة البقرة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا
1: نعمتي التي
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: أحسنت يا شهاب وبارك الله فيك. ننتقل إلى التجويد، كم قرأتها وكيف تقرأون أو كيف مستواك في التجويد؟
2: في التجويد يعني لا بس شوية، وقرأنا التجويد أنواع التجويد منه المد الطبيعي والمد الواجب المتصل والمد الواجب المنفصل والمد اللين.
1: استخرج لنا ما قرأت مثلا يا بني إسرائيل، ما هو المد هنا؟ إسرائيل يعني همزة ونفس المد في
2: إسرائيل، مد واجب متصل.
1: متصل، لماذا متصل؟
2: لأن حرف المد والسبب في كلمة واحدة.
1: نعم الاثنين في نعم. وكم حروف المد؟
2: حروف المد ثلاثة، الألف الساكن المفتوح ما قبله، والياء الساكن المكسور ما قبلها، والواو الساكن والواو المضموم والواو الساكن المضموم ما قبلها.
1: أحسنت يا شهاب وبارك الله فيك. انتقل إلى المتسابق الآخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: كيف تلعب في الصيفي؟
3: الحمد لله لا بأس بها.
1: ماذا حصدت من ثمرها في المسجد؟
3: يعلموننا القرآن، التلاوة والتجويد، يعلمون الصلاة، يعلموننا كيف نرتل القرآن، أن نقرأه بخشوع بتلاوة، يعني يعلموا الإنسان كل ما يستطيع.
1: الحمد لله. وأوقات مختلفة، الصباح بعد الغداء والعشية.
3: الصباح وبعد الغداء أي ما في.
1: إذن كم قد حفظت من القرآن؟
3: حفظت جزء عما وجزء تبارك.
1: الحمد لله. والنظر كم قد أتكنت من النظر؟
3: قد أتكنت إلى سورة لقمان.
1: إلى سورة لقمان. افتح لنا من سورة لقمان. ما اسمك أولا؟
3: عبد السلام علي محمد داود.
1: عبد السلام داود، افتح لنا من سورة لقمان وسمي بالله سبحانه وتعالى. أنا سأفتح لك أنا من سورة لقمان. هي في من سورة لقمان، هي في الثلث الأخير من بعد سورة فاطر. بسم الله. الفلام منه. هذه سورة لقمان. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم. بسم الله. هذه لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.
1: ورحمة
3: للمحسنين.
1: نعم بسم الله. رحمة. أيوة.
3: الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون.
1: قرأنا غيبا من تبارك. بسم الله. بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نريد أن تقرأ لنا غيبا وبعد تقرأ لنا نظر. يلا بسم الله. أول غيب. يلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: ولقد زينا السماء الدنيا
4: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: إذا أحسن دعنا مبلا كن ركز مع القراية كن ركز بتسرح شوية يعني جزءا حفظت غيبا ويومي كم بتحفظ يومية؟
3: يعني بين أقرأ معشري
1: معشر معشر النظر بالمعشر حفظ
3: أيوة.
1: كم بدي احفظ اليوم؟ نص صفحة ولا ربع صفحة ولا صفحة كاملة ولا ثمن؟
3: نص صفحة كذا كم؟ حسب نص صفحة صفحة كذا يعني خاطي يوم نص صفحة خاطي يوم صفحة
1: خاطي يوم خاطي يوم. احسنت يا عزي ولا حشوش ولا غزي؟ عزي انت قل الى احد المستقبلين اخر قدوم كثر ما ادري لكن عم نقول لهم كيف عنكم اسكي يا حشوش وادب. انت ما اسمك ولدي؟
5: عبد الملك حشوش.
1: كتبوا واحد قبلك مسجل حشوش كذا الان ابن عمك
5: ما اخي
1: لا ابن عمك
5: ايه
1: نشوف من هو الافضل عندك جائزه سامر يلا بسم الله.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وبيع الحوش. انت جاهز لعنك بعد. وامنوا بما نزل
1: على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن واصل.

0: حتى إذا
1: أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا بعد
0: فإما منا بعد وإما فداء
1: فإما منا بعد
0: فإما منا بعد
1: فإما منا بعد
0: فإما منا بعد
1: فأما
0: فإما
1: فإما منا بعد
0: منا
1: منا
0: بعد
1: بعد
0: وإما فداء
1: وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لو يشاء الله لننتصر
0: لننتصر منهم
1: لننتصر منهم ولكن ليبلو
0: ولكن ليبلو
1: ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل
0: والذين قتلوا
1: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيديهم
0: وبيا حشحوش بلا قراسه سيهديهم.

0: ينصركم
1: إن تنصروا الله ينصركم
0: إن تنصروا الله ينصركم
1: ماشي يا حشوش إن تنصروا الله ينصركم
0: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: أحسنت يا حشوش لا بأس لك انتبه بعض الأخطاء. نسألك في كيف في التجويد؟
0: التجويد يعني ما لي شيء.
1: ما لك شيء. كم حرف المد؟
0: ثلاثة.
1: ما هي؟
0: الألف ياء واو.
1: الألف والواو
0: والياء.
1: والياء. ومثلا إلى كم انقسم المد؟
0: لا قسمين.
1: أيوة.
0: بدأ متوسط.
1: يعني سبب بالهمزة وسبب ماذا؟
0: بالسكون.
1: بالسكون. مثلا دي في الأل والهمزة إلى كم انقسم؟
0: إلى قسمين.
1: أيوة.
0: جائز منفصل.
1: أيوة.
0: وغير جائز.
1: ومتصل.
0: متصل.
1: المتصل كيف؟
0: المتصل يعني جو متصل على الكلمة.
1: الهمز والكلمة في الهمز والمد في كلمة واحدة.
0: أيوة.
1: والمنفصل
0: عكسها يعني منفصل من الكلمة.
1: منفصل من الكلمة. أيوة أحسنت يا حشوش. لا بأس إن شاء الله يحالفك الحظ أو لازم يحالفك الحظ.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وبقي بعض المتسابقين كنا مع أعزائي كنا مع عبد الملك الغزي والشريف وداود ومجد الحشحوش وحابس ولا بأس في هذه الحلقة متسابقين أعتقد قد اكتمل عدد المتسابقين وكانت مسابقة رائعة وتلاوة رائعة. أعزائي ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة كونوا معنا.

أهلا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الأخيرة. كنا في حلقة اليوم في جامع الأسطاء مع ستة متسابقين أو أكثر من ستة متسابقين، لكن الجائزة كما هو المعتاد لستة متسابقين من ثلاثة من 5000 ريال لعبد الملك وعبد الله وداود، لا بأس بهم. وعبد الملك حاضر بعين يد، لا تقلقوا، لا زلت معكم ومعكم أعزائي المستمعين الكرام. إلى إن شاء الله إلى أن نكون معكم أعزائي وأحبائي وأبنائي الطلاب في حلقة أخرى معكم أيها الطلاب ومعكم أعزائي المستمعين الكرام. وأعزائي نختم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى، ودمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: سام اف ام والعود احمد.

توقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: هات والحرب الحقيقية، صنيات البقي واسحقي وفني.

0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة سام. نبدأها بأبرز العناوين. المقاومة تستهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الكيان الصهيوني في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران العدو في غزة. طهران تؤكد استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب كليا. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة في جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية وحققت إصابة مباشرة. وأكدت المقاومة استمرارها في عملياتها العسكرية دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي تطال القرى في جنوب لبنان وتسفر عن ارتقاء الشهداء وجرحى بين المدنيين. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين بينهم طفل وأربعة مسعفين إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتين في قضائي النبطية وصور جنوبي لبنان. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، مع استمرار الحصار وتقليص دخول البضائع والمساعدات ما يفاقم الأوضاع الإنسانية. وفي أحدث التطورات استشهد طفل صباح اليوم بنيران العدو جنوبي مدينة خان يونس، وفي وقت سابق استشهد شخصان بنيران العدو أحدهما بمنطقة السطر الشرقي في مدينة خان يونس، والثاني جراء قصف من مسيرة في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات العدو استهدفت الأحياء الشرقية من مخيم جباليا ومدينة خان يونس شمال وجنوب قطاع غزة، وأطلقت آليات العدو النار بكثافة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، ونفذت قوات العدو عملية نسف في المناطق الشرقية من مدينة غزة، كما طالت عمليات القصف في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي أن طهران تبذل جهودا من أجل إنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، مشددا على استمرار المساعي الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الألماني يوهان فاديفول اليوم، بحث خلاله آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال عراقجي في منشور على قناته في منصة تيليجرام إن الاتصال استعرض آخر المواقف والرؤى والمبادرات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم من تصاعد التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كوبا، واصفا ذلك بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق. وقال دياز كانيل في تصريح له إن أي معتد مهما بلغت قوته لن يجد استسلاما في كوبا، بل سيواجه شعبا مصمما على الدفاع عن سيادته واستقلاله في كل شبر من أرضه. ودعا الرئيس الكوبي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، معتبرا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تمثل محاولة لفرض نموذج سياسي على بلاده عبر الضغوط الاقتصادية. وأضاف أن هافانا ستواصل مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الإيراني والشعب اللبناني والثورة البوليفارية، وكذلك المطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكد هافانا أن ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها وخنق اقتصاد الجزيرة وسط تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود. تتزامن الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع أسوأ حقبة يشهدها العمل الصحفي في العصر الحديث، حيث تحولت الكلمة إلى هدف مباشر لآلة القتل الصهيونية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة خديجة النعمي.
1: في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بشعارات حرية التعبير، تسجل الإحصائيات الرسمية في المنطقة أرقاماً غير مسبوقة في استهداف الكوادر الإعلامية. لم يعد الاستهداف مجرد أخطاء ميدانية، بل تحول إلى سياسة ممنهجة لفرض التعتيم الشامل. ففي غزة تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 140 شهيداً منذ 7 أكتوبر، في حصيلة هي الأعلى عالمياً منذ عقود. أما في جنوب لبنان فقد استمر الاحتلال في ملاحقة ساتر البث المباشر، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الزملاء الميدانيين.
2: تحريرها هو وعد الله، وإلى أن يأتي ذلك اليوم سأبقى من المدافعين الشرسين عن المقاومة. لن أسمح للحياد أن يكون واقعا. نحن الذين نعيش على طول هذه الحدود نرفض أن يتحدث أحد باسمنا مطالبا بالحياد. أي حياد؟ هذا الشال من صديقة في فلسطين، تحية لها ولصمودها من جنوب لبنان إلى غزة. قالت لي سيأتي يوم ونلتقي عند حدود هذه الأوطان. قلت لها سيأتي يوم ونصلي سويا في القدس. إذا أراد أي أحد أن ينسينا القضية الفلسطينية، عليه أولا أن ينزع حب عماد مغنية من قلوبنا وجهاد سليماني من ذاكرتنا. عندها فقط يمكن أن نتخلى عن القضية الفلسطينية. للسيد أقول في كتير حكي، على خطاك سائرون دائما وأبدا. نحن نقتبس من كلام الأمين العام السيد نصر الله رسائل لهذا العدو، إذ نقول لهم اليوم كما خبتم ستخيبون.
1: وعلى صعيد دول محور المقاومة برز اسم الإعلامية فاطمة فتوني كعنوان لهذا الاستهداف، حيث طالتها يد الغدر الصهيونية مع رفاق دربها محمد فتوني وعلي شعيب في محاولة فاشلة لإسقاط صوت الميادين والمنار والمؤسسات الإعلامية التي تنقل الواقع من نقطة الصفر.
3: لأن بيننا وبين هذه الأرض حب وارتباط، نبني فيها، نزرع فيها ونفديها بالدماء،
4: متمسكين بالأرض وبالحياة لنكمل هنا كتابة الحكاية.
2: فاطمة فتوني، جنوب لبنان، الميادين.
1: يرى مراقبون أن هذا التصعيد الخطير يضع المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين أمام اختبار أخلاقي وقانوني في ظل غياب المساءلة الدولية عن جرائم اغتيال شهود الحقيقة. ويبقى الرهان اليوم على الصحافة المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على كسر الحصار الإعلامي وإيصال الرواية الصادقة رغم عظيم التضحيات. لإذاعة سام اف ام، خديجة النعمي.
0: وفي الشأن المحلي، نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الهيئة العامة لشؤون القبائل والمؤسسة العامة للمسالخ بمحافظة إب فعالية خطابية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. وألقيت في الفعالية عدد من الكلمات التي أشارت إلى أهمية إحياء الذكرى لما تمثله من دلالات إيمانية تعزز الوعي بمعرفة العدو الحقيقي للأمة أمريكا وإسرائيل. وفي الحديدة، نظم مركز الشهيد صالح الصماد الكشفي بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين تحت شعار الصرخة سلاح وموقف. تخللت الفعالية التي حضرها قيادات تربوية واجتماعية، فقرات إنشادية ومسرحية لطلاب المركز عكست في مجملها دلالات الذكرى وأهميتها في ترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز الوعي بقضايا الأمة. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن جسما غريبا من مخلفات العدوان انفجر في قرية الميكمانية بعزلة المنافرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشقاء. نهاية النشرة. تذكير بأبرز العناوين. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش الكيان الصهيوني جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. طهران تؤكد استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. تواصل الفعاليات والأنشطة إحياء لذكرى الصرخة. النشرة انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
1: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
0: بصف لي المساله عشان افهم.
1: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
0: ما لها؟
1: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في دروس رمضان إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب، هذا الدروس حق رمضان حق سيدي حسين الذي شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية، وهي دروس غنية وثرية بالأساليب والمنهجيات. وصلنا إلى هذا النقطة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا كيف قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لكن قبلها هو قال في بداية السورة تحدث عن الريب من البداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظوا هنا فرق، يعني يجب أن احنا نستوعب فرق في نفسية من يستمع الخطاب، فرق بين لما تبدأ من البداية تقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وبين أنك أول شيء تبدأ من البداية تقول لذلك الكتاب لا ريب فيه. من البداية أنت تنفي موضوع الريب تماما، تنفي موضوع الريب، وبعدها بترجع إيش تقول وإن كنتم في ريب. ها، هذا طبعا لها تأثير في النفس كبير جدا عندما تظهر الحق بطريقة ما فيها أي ريب أصلا. يعني جيت تقول لي يا أخي إحنا واثقين بما نحن عليه، واثقين وثوق كبير جدا، يعني إحنا بنعتز بثقافتنا القرآنية، ولكن إذا في نفسك يعني مثلا شك ولا شيء، اقرأ الملازم، إذا عندك ملازم هدى الله القرآن الكريم طلع عليها وشوف إذا بها ملاحظات. بالإمكان إحنا وأنت يلا نشوف الملاحظات حقك، طيب نشوف يعني إيش الذي في رأسك، إيش الذي في ذهنك. يعني هذا الأسلوب إيش بيسميه سيدي حسين، هذا أسلوب اسمه أسلوب توجيه وهداية، ما هوش تحدي. لاحظتوا كيف بيقول وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ها، فأتوا بصورة من مثله، من البداية أول شيء قال لا ريب فيه. لاحظتوا كيف هذا أسلوب في البداية، يعني أنت لما تقدم الحق لا تقدمه بضعف، لا تقول شيء يا أخي يعني هذا الحق ربما يكون صح ربما يكون غلط، يعني هذا أهم شيء رؤيتنا هذا، لا تقدمت هذه الطريقة القبلة، هذا حق احنا مؤمنين بأن حق، إذا في نفسك شك وذا قرأ الملزمة واطرح لنا ملاحظاتك إذا في نفسك شيء يعني ولا في نفسك ريب في أمور معينة. وهنا كيف قال لهم الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ها، هذا الموضوع عادة ما بيطرحوها، يقولون التحدي الله بيتحداهم يطرحوا صورة من مثله، يلا نتحداكم ادوا صورة من مثله. هذا الموضوع غير صحيح، غير صحيح، ما هوش تحدي، الباري ما بيتحداش، التحدي هو للأقران والأكفاء، كيف الله يتحدى مخلوقات ضعيفة؟ ما هيش القضية، يعني ما هيش القضية بهذا، ليش بهذا الشكل؟ هذا الأسلوب ما زال أسلوب ضمن إطار الخطاب اللطيف، يعني بعد ما قالوا عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، ها بعد رجع قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة، لما يقول لهم يلا ادوا لنا بصورة مثله، إيش حيسوي الإنسان ذي الذي تقول يلا ادي لنا صورة مثله إذا أنت في ريب ولا؟ هيبدأ يطلع على إيش؟ على القرآن الكريم، يطلع على القرآن، يبدأ يتأمل في القرآن وينبهر بالقرآن الكريم. يعني هذا الأسلوب هو أسلوب توجيه تربوي مثل ما قال سيدي حسين، توجيه تربوي، وأيضا أسلوب في جرجره له، تجره أنه ينصدم بالقرآن، يطلع على القرآن الكريم، لأن كثير من الناس ما بيضره إلا أنه ما بيطلع، يعني ما بيطلع، خليه يطلع على القرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم، ولما يطلع على القرآن الكريم تلقائيا يتأثر، تلقائيا يتأثر. طبعا إذا بيدخل بنظرة موضوعية، ما هوش بيدخل وعاد عنده أهداف سياسية ولا عنده تعصب ومن البداية قد اتخذ موقف ما يشتي يهتدي. عطوا كيف يعني قالوا إن كان به أيام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ثلاثة مع ابن المقفع ذاك اللي كان مشهور، كان أيام الإمام القاسم الرسي كذلك، واتفقوا إنهم يلا يدوا بصورة مثل القرآن الكريم، يدوا بصورة. بعدها رجعوا التقوا، وإذا قد كل واحد منهم كده منبهر بآية سحرته، آية من آيات القرآن الكريم. ابن المقفع قال: أنا انبهرت من تلك الآية. ها؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم، وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني قال بسرعة، يعني أحداث كلها سردها بشكل ويش، بشكل مقتضب في آية، يعني سردها في آية، آية بهرته. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال كيف بسرعة، يعني حكى أحداث سريعة في لحظات، في لحظات يعني في لحظات، وبشكل مقتضب وراقي، بأسلوب بلاغ عجيب جدا. وذاك الثاني سرد آية، يعني إيش الموضوع؟ بمعنى أنه عندما أسلوب تربوي، عندما يرجعوا للقرآن الكريم يعني يتأثروا، يتأثر يبدأ يطلع في القرآن الكريم، وبالذات قد ربما يستفيد أكثر منك. بعضهم قد يكون قانوني، عنده اهتمام بالقضايا القانونية والتشريعية، قد ربما يستفيد من القرآن أكثر من الإنسان العامي. بعضهم قد يكون مثلا في علم النفس، بعضهم في كذا، بعضهم في كذا. فهذا أمور من الأشياء التي هي أساليب قرآنية، أساليب تربوية. جره للقرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم. فلما يقولوا آخرين مثلا الإسلام فيها الأحكام والتشريع الفلاني، ولا فيه كذا ولا فيه، قل لي يلا ادي لنا صورة مثله، ادفع للقرآن. من أكثر ما بيأثر على المسلمين أنهم بيجوا، بدل ما يخليه ينصدم بالقرآن، وبدل ما يبرز القرآن الكريم، البعض يحاول يبرز شخصيته، يحاول أن يقدم الدين من منطلق شخصي، يعني أفكاره الخاصة، وعلى أساس قد قولبها أنها الإسلام، ويخلي القرآن على جنب. ما يأثرش، ما يأثرش. فقدم القرآن الكريم، قدم القرآن، يعني مثلا حتى ثقافة القرآن التي هي يعني من هدى القرآن الكريم، الملازم، هدى الله، محاضرات السيد القائد والسيد حسين. بعض الناس قد عبأوهم، هذا فيها شهر، هذا ما بالله ملازم ضياع. كان أقول يا أخي اقرأ، اقرأ الملزمة، اقرأ هدى الله، استمع لخطاب السيد القائد، شوف يعني، شوف تأمل فيها، دي لنا ملاحظاتك. يعني احنا واثقين بما فيه وعلى أرقى مستوى، وهو من هدى القرآن الكريم، لكن يلا اطلع إذا في ذهنك شيء ولا ملاحظات، ولا ترى ودي ملاحظاتك. هذا تخليه ايش، يستمع الى هدى الله، يستمع جرجره الى هدى الله. وزد قال الله انها، قال: وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. جمعوا كل طاقتكم، يلا هدوا لنا صوره، دو صوره بس من القران الكريم، ان اعطيناك الكوثر مثلا، دو مثلها. وجمعوا كل طاقتكم، وهذا حتكون ابلغ في التاثير. لأن البعض ربما يقول: يا أخي ربما أنا الحالي ما قدرت أدي سورة، لكن قد بيقول لك الباري: جمع كل الـ الـ الآخرين، يعني كل شهداء، كل الأنداد، كل أولياء، كل طاقاتك. وهذا في نفس الوقت أتبين أنه القرآن الكريم فوق طاقات المخلوقين جميعا، والقرآن ما هوش محط ريب إطلاقا، يعني وعيخرجوا من الموضوع وهم عاجزين تماما، يعني عاجزين تماما أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم، وعينبهر بالقرآن الكريم، هينبهر بالقرآن. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذي بيدخلوا بموضوعية، بإنصاف. أما الذي بيدخلوا مع توجهات سياسية ومعها أهداف سياسية، وإنسان دخل بروحية الشيطان، هذا ما يهتديش، يعني ما بلا يزداد ضلال فوق الضلال الذي هو فيه. إذن هذا أسلوب تربوي مهم جدا في أن احنا نشد الناس إلى القرآن الكريم، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم. هذا من أهم النقاط، من أهم الأساليب، أنه خليه هو يقرأ القرآن الكريم. وقلنا هذا ينعكس الحالة أيضا على هدى الله، من هدى القرآن، الثقافة القرآنية، ملازم هدى القرآن الكريم. لا تنصدم بالناس بالوهابين والمضلين والعفافيش وغيره من المنحرفين الذي يوالوا أمريكا وإسرائيل. قل لي يا أخي اقرأ، اقرأ، تأمل يا أخي، اقرأ، اقرأ وشوف، دي أنا ملاحظاتك. احنا واثقين بالله، واثقين بأن هذا منهج قرآني على أرقى مستوى، وهذول هم أهل البيت الذي أمرنا الله باتباعهم. اطلع ودي لنا ملاحظاتك، اقرأ اقرأ، يعني لا تتخذ موقف مسوق، يعني تتخذ موقف من هدى الله، من هذا الملازم والثقافة القرآنية قبل ما تطلع عليها. إذا انتهينا إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: ما شاء الله أخي يحيى بسرعة على زحمة حلوة الدكان حقي هاني
2: كيف بسرت هالأمور؟
3: الجماعة ما قصروا معنا ضيفونا وكرمونا وكان جواب الشيخ عبد العزيز الجراحي حاكم عسير كان واضح
4: يا شيخ تتابع الزيود
5: الزيود؟
4: ايه يا شيخ تتابع
5: اصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معهم
4: بالسيف يا شيخ
2: التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط كل شيء
6: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة منتظرين الجواب ما عندك من خبر
1: حالك حساي سر لا عزي
6: لا عزي
1: أيوة يا إحياء عزي
6: ما سرف على عزي
1: سار يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عزي
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة 11

0: سلام الله عليك يا حج حسن، أو تأخرت عليك.
1: وعليك السلام يا سيدي علي، على راحتك. ما معنا لو ما نتأخر؟ مكيفين جالسين ما عاد بقى جالي يقول لي أو تأخرت علي.
0: قصدك كده احنا متأخرين يا حج حسن أو مه؟
1: كان ما عنده، ما عاد باقي إلا نوفي الشهر في صعده. قل لي ذا الحين ما عاد قالوا من الطريق
0: ولا خبر يا حسن، منتظرين البريد، يمكن يوصل اليوم ولا غضون من عسيب.
1: ايوه قلت لي والله ما يقع هذا التأخير إلا وبه مشكلة كبيرة في الطريق.
0: أنت دائما هكذا يا حسن، تقلقنا وتقلق روحك. ولا الوهابيين قد جابرنا منهم والناس يعرفوا فكرهم الأعوج.
1: أعوج مش أعوج، تعبنا مراعة نقطب نشتي نوصل مكة.
0: يا حسن يا حسن، طريق الأماء ولو مسيرة ثماء.
1: أهم شيء أن نسير نحاج ولا أي حج خلق الله وإحنا هنا.
0: بإذن الله نحج ونزور يا حج حسن، الخبر اليوم والله غضوه إن شاء الله.
1: إن شاء الله، أنا غربة نفسر كده الحجاج ملان صعده
0: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسن.
1: أنا غربة نتأكد منه عن حج هذا السنة أو ماشي.
0: ورجعنا أخطاذ الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
1: يا الله فرجها بعدك يا سيدي علي، ما عنقول. بسم الله
0: بسم الله.
2: حضاب
1: حضاب حضاب.
3: هذا سيدي علي أبو طالب وهذا الحج حسن الفقيه.
1: يا سيدي علي
3: أشير السلام عليهم.
1: يا حج حسن يا سيدي علي
3: راعي راعي تسمع
1: علي. يدري من بي داعين يا حج حسن.
0: هذا زيد المفلك حقاني بتسمع ما بي داعي يا حج حسن، يعني عن حج إن شاء الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا زيد. هيامي يا حج زيد، أو تشيد بيع الماء في حالة السكاي.
3: ماشي ماشي يا سيدي علي.
1: كان مالك متحمل الفاس فوق ظهرك؟
3: ضبحت من الجزة عند الجماع بعد هذا الفاس رفيقي وقطع من جسمي.
0: قل لي يا زيد، ما بيقلوا الجمالي من الطريق، عندك خبر؟
3: الجمالي كل يوم معهم خبر.
1: هي بسرت يا سيدي علي.
3: بضبح لها جلزة هنا يا سيدي علي.
1: بين أقول لك مدري كيف الأمور.
0: تفاءل بالخير، بين أقول لك تفاءل بالخير يا حج حسن، خيرة الله علي.
1: ناهي لا عدت بهرر اخطان صلي. هيا
0: هيا هيا اخطات جاي. حاضرك يا زاي.
3: حاضركم.

0: سبحان الله العظيم، سبوا حبتوا رب الملائكة والروح، سبحان الله العظيم والمطر. أن نتكنن يا محسن من المطر.
1: جد شوية يا نقيب حسين، ضحيان قريبة نمسي فيها.
2: نشتي نوصل صعدة يا محسون، تأخرنا على الحجة.
1: مطر مطر يا حج علي، وسيو شدة.
0: كان شدوا شوية يا رجال، خيرة الله، ضحيان ضحيان.
1: بسم الله بسم الله، حوالينا لا علينا، يا الله يا الله.
0: يا الله استغفر، هيك لقوا علينا يحيى وفاطمة ونحن وأمير الحق والناس منتظرين الجوع. يا الله صلنا على السلام.
1: يا نبي الحسين
0: مالك يا محسن؟
1: السيل كثير، السيل بيشل الوجع، لازم نعبر الوادي يا نبي الحسين.
0: كان ما معانا الا الراعي، ما يفكر السيل يا محسن.
2: أنا من رأيي يا نقيب حسين نقطع السائل بالخيول بسرعة قبل ما يتجمع الماء.
1: توكل على الله نقطع الوادي يا نقيب حسين.
0: كان هيا.
2: بسم الله يا نقيب حسين، جيك هذا هيا محسن. بسم الله
1: بسم الله بسم الله.
0: طاط جا هنا يا محسن.
1: بسم الله
0: بسم الله.
2: ها ها ها
3: هذا الحبل
4: هذا الحبل
3: وانا بشدها.
4: هيا
0: يلا بارك الله فيكم، ونعم ونعم بالرجال.

0: قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد، ما شاء الله نصاع يا ابني نصاع، صاع ابوك ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. يكفي اليوم نصاع، هيك ملينا المعابر حق ابوك،
2: عاد باقي اتعود على صوت الرصاص، قدرني بتصريابه.
0: لكن كملت لي المعابر يا محمد، قد احنا بنصر كلنا.
2: اقول جدي يطلق معابر يا بهله وما يجوا.
1: ماشي يا محمد، ما يسبش نقول لهم هكذا، المعابر حاجة الرجال وقت القتال.
0: ما اي حاجة جد سعليش، هو لا بيضحك او مي يا محمد؟
2: ايوه وبعدها جدي من نفسهم قالوا يعلموني الرماية.
1: اها قلت لي، الله يحفظك ويحفظهم. ما شاء الله، والجو السماء اليوم غيمة والجو ماطر.
0: إذا جاء مخطرنا يا فاطمة قبل ما نجلس هاي،
1: وإحنا ما بع علينا، قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعدة جنبنا.
0: أيوة، ومحمد كمل المعابر حقنا وفاطمة الشاعر حقنا الذي بتتحكم بنا.
1: يا يحيى والله ما نفسي أخطأ، بصير ما أحلى الجو حالي قوي، برت لك اليوم من حمادي، خلينا نجلس ننفخ شوية يا يحيى.
2: أيوة يا به، قلبك على حالي الدوي.
0: أيوة والحمد لله. بعدكم هي مبخينتي وبنش، وأنا جسد أمنيها أنا شوية وقرع اليوم جو.

0: والله ذي العسكري عندي انه مستوجب.
1: والله يا نعاني.
0: ها كيف حالك يا محسن؟ انت بخير؟
1: الحمد لله على السلامة. أمانة سلامتك عيد. الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا محسن.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله
3: لك الله عمر جديد يا محسن.
2: الحمد لله
1: مشكور. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: البندق موجود ولا دقلك.
0: البندق
2: موجود. ارقد وافتهم.
0: أين إننا الحيان قبل حسين؟
1: حيابك يا محسن. أنت عندي في بيتي. أنا حسين فايع الضحياني. ارحب أنت جماعتك. وتراضي يا أحمد ابني. لكن رجال اشتد به الظهر. وعاد عمه محمد باجيز الحين وبتعرفه. فنعرف عليهم جمعة. يا أحمد.
0: لبه يا جد.
1: هيا قمنا أبوك. يا رجال بحاجة.
0: ابشر من عيوني ابشر.

0: قد صبر ما شاء الله كان.
1: مال هنا الاهل.
2: هيا هيا يا جد هيا غدا غدا حياكم الله انت والنقيب حسين برجع تقابل وغير ذا الحين يلا غدا برد الغدا
1: يلا من جا نقيب حسين يلا يلا وكلنا على الله
2: يلا يلا هدوا قبلي انا بلحقكم ذا الحين
1: الحاصل
0: وافي وكامل
1: الله يحييك
2: محسن محسن اذا هبيت لك غدا لك وحدك وغدا يا جيد

0: أنا مسلم تتغدى ولا سرها عندنا عيب إن الضيف ما يتغدى. حيابك أنا بسير أتغدى معهم ورجع لها عندك ذا الحين.
1: اسلم اسلم يا أخي أحمد.
0: الله يشفيك الله يشفيك. تغدى أضرب.

0: ما قل في حياء عيسي ما قل في حياء شوعي أن عيسي
1: بتسترجع محمد انت الله عندك
0: واللي ذا الحين بقلق عاجل ما قل لك لا تطبح بيش
1: والله ما لي علم يا عم حمادي قال عايشير دوره
0: أيوة بعض الناس مرتاح أنا عايشير دوره والبقلة حكم معي
1: أكيد عايشير قلعة السنارة
0: أيوة أيوة
1: في أقرب مكان يا عم حمادي
0: إحنا جينا من فوق صار الحج عندي أنا اشتريت لقات خلقه شوعي ها فلن فل خزن وافتهن يا شوعي انت ترحم
1: القت موجود والخير موجود يا عم حمادي تسلم
0: هذا قات مخصوص التهليل من طرف الدنيا محرم على يا يحيى بذوق عودي مني خزن يا شوعي خزن خزن وافتهن وادعي لعمك حمادي
1: تمام يا رب شجرة قاعد ينزل مطر فوق عمي يحيى مسكين يحيى مالك
0: الله مسكين يرحم يستاهل خلي يرد هالشي لا صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي
1: هذا شكلك ضابح من الجلسة هنا يا عم حمادي
0: مدري مدري يا شوعي الناس كل يوم معاهم خبر وانت ما بيقولوا لك اصحابك الجمالي
1: شد الجمال ما عاد انا شي جمال اسرق جنوبي من ثقل الاحمر
0: خلي روحك يا شوعي ايوه
1: شد الجمال ما عاد انا شي جمال حسرين جنوبي من ثقل الاحمر
0: ايوه هذا انا صيتني
1: انا صيتك يا عم حمادي
0: نسيتني ليك باسمها الذي سافر معانا باسمها الذي سافرنا جمعا نصير نحج وهو بيصير يلوي
1: قصدك عم يحيى
0: باسمه
1: عم يحيى
0: من قال لك تذكرني اسمه عيد من جدي
1: حاضر يا عم حمادي شد الجمال ما عاد انا شد الجمال
0: بس عم احنا جينا من فوق
1: خلينا نكمل
0: انا اسف مخدر يلا عيد هيا حسرين

0: عشرين جانبي من ثقب للأحمر.
1: الله عليك
0: كريمي يا الله في المطر يا منزل الرحمة الماضي يا رب الرحيم اليوم كل الكريم.

0: أكرمكم الله وكثر الله خيركم يا بيت فايع.
1: يا رجال ما جاكم إلا الخير والمعذرة، احنا مقصرين عندكم الله يحييكم. صدفة يكفينا الصدفة، معرفتكم تسودني أو ما فيها.
2: تصدق يا نقيب حسين صدفة غريبة همانة.
0: أحلى صدفة بكم تعرفنا عليكم، ويكفي عيكون منكم رفقة معنا في الحج، رجال أجياد مثل ولدك محمد وحفيدك هذا الرجال النشمي البطل أحمد.
1: الله لو تدري يا نقيب حسين أحمد شغلني شغله خليها على الله، ما بالله وحين باقي الصلو وحين باقي هي جد ما لما تجو أقول لك أحرك فبدي إلا وحين عرفنا السبب أنك جاي من عند حاكم عسير والحجاج مريع لك في صعد. وإيش قال لك أمير عزير أمانة؟
0: الحمد لله ما ظهر منه إلا كل خير وعمل الواجب، وصلنا له رسالة أمير الحجاج ورد عليها بالترحيب يا أخي حسين.
1: الله يبشرك. أنت يا نقيب حسين ما دام أنت مستعجل وقلت شي ترجع صعدها عند الحجاج، فما محسن عز الله ما هو قال جبر قد أنت تراه تاعب وحالته لم الصبيان يبعد عندنا هنية ولما يد الله العافية فيه.
0: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايع، والله ما نقدر نجازيكم، الله يجزيكم كل خير.
1: حق واجب يا نقيب حسين الله المستعان، مقصرين احنا مقصرين ومسودين جيها عندكم. ها أحمد قد أمورك سابرة أنت وعمك محمد؟
2: الحمد لله يا جد، عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز. لا بالله ما أنا عاد أموري ملخبطة، لا قد به راح له ولا قد معيشي.
1: أبشر.
0: علي أدي لك ناقة أو بغل من صعده.
1: زبرها ربي يا أحمد.
0: ولا تقلق يا أحمد.
1: الله يبيضك
2: يا وكتب أجرك يا نقيب حسين، لكن ما كان بدنا نتعبك ونزعجك، سهل بقى ندبرها.
0: وجبت ولا ثنيت يا ولد أحمد، أنا عدك فذلة صعدة أبلغ الحجاج ما تم مع حاكم عزير، وقبلنا وهم يومين ثلاث أيام، وإحنا عندكم في ضحيان بإذن الله،
1: وإحنا مريعين لكم الله يحييكم. والقطبة القطبة ضحيان ملان حجاج مريعين، ما بلا تصلوا وتوكلوا.
0: ابشروا بإذن الله
1: الله يحييكم.

0: محسن محسن يا محسن محسن يا محسن يا الله يا سه يا نقب حساي محسن يا نقب حساي ابصرني يا محسن افتح عيونك يا نقب حساي يا نقب حساي
1: خير مالك
0: محسن محسن
1: ماله محسن
0: ما عبد نفس
1: يا الله يا ساتر
2: يمكن ابلغ ما عليه ولا
1: يا محسن محسن محسن محسن
2: محسن محسن
1: يا محسن
2: إن الله
1: محسن ما يا حج علي
0: إلا بالله
1: محسن ما
0: حسبنا الله
2: الله يرحمه
0: لا حول ولا قوة
1: سوى الله
0: الله يرحمه الله
2: يرحمه

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: نحن وديت كل شيء يا من عايا فاطمة عداسة عن الناس. ها
2: قلتولي شيابة، من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي
1: درج يا فاطمة،
3: ما عليك الحين.
4: الغنيمة هو النصر يا تيبان، الغنيمة هو النصر.
5: خير الدنيا ثواب الآخرة.
1: ما عدا الذي حيقرب مني عضق ضع يده وخط كأنهم وحوش مجززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
6: مسافرين مكة؟ الحجاج متحركة. متى بايصر؟
7: اليوم ضد بعدها قدهم متحركين.
8: يا مرحبا ولا
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واشرح صدورنا ونورها لذكرك يا رب العالمين وبذكرك يا إلهي وسيدي، ووفقنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين يا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في سورة هود إلى الآية رقم 101 بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله شعيب وكيف كان هلاكهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعنى في هذه الآية أي قوي ليس فيه إبقاء ولا رحمة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. المعنى في هذه الآية: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. المعنى أي أنهم الذي ينتفعون ويعتبرون بعذاب الأمم الخالية. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم هنا بمعنى الحادث العظيم، وإن كان وقته أطول من يوم واحد فهو كناية عن حوادث يوم الحساب وأهواله. وذلك يوم مشهود أي يشهده الناس كلهم، والجن والشياطين.

0: يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، معناها فجدالها عن نفسها إنما هو بإذنه، وشفاعة من يشفع إنما هي بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، الناس قسمان شقي وسعيد. ويقول الله في الآية التي تليها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. المعنى أحبتي الكرام، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت يصحب خروج النفس، وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا. يقول: وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. وحاصله أن لهم أصواتا كنهيق الحمير، وقيل الزفير من أنينهم، والشهيق صوت رفيع جدا، وقيل غير ذلك. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من عذاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تعبير عن طول المدة واستمرارها ودوامها. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المدة المستثناة، يقول سيد المولى بدر الدين، المدة المستثناة هي مدة خروجهم من القبور وسوقهم إلى موضع الحساب ووقوفهم للسؤال والعرض على الله صفا وحسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. المعنى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. ويقول الله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. المعنى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يدل على أن دين الله في الأولين والآخرين هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك، وأن الشرك باطل. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص، غير منقوص مما يستحقون، بل كامل موفور. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين المتقين الذين لا يشركون بالله شيئا، العياذ بالله، من الشرك. نسأل الله أن ينفعنا بآيات كتابه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبة الكرام، نختم حلقتنا ليومنا هذا عند هذه الآية، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبل

ولكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واشرح صدورنا ونورها لذكرك يا رب العالمين وبذكرك يا إلهي وسيدي، ووفقنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين يا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في سورة هود إلى الآية رقم 101 بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم نبي الله شعيب وكيف كان هلاكهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعنى في هذه الآية أي قوي ليس فيه إبقاء ولا رحمة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. المعنى في هذه الآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، المعنى أي أنهم الذي ينتفعون ويعتبرون بعذاب الأمم الخالية. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم هنا بمعنى الحادث العظيم، وإن كان وقته أطول من يوم واحد فهو كناية عن حوادث يوم الحساب وأهواله. وذلك يوم مشهود أي يشهده الناس كلهم، والجن والشياطين والملائكة وكل من يمكن منه أن يشهده. وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لأجل أجل معدود قد جعلناه أجلا وسبقت كلمتنا به، فلا يأتي ما دام ذلك الأجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، معناها فجدالها عن نفسها إنما هو بإذنه، وشفاعة من يشفع إنما هي بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، الناس قسمان شقي وسعيد. ويقول الله في الآية التي تليها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. المعنى أحبتي الكرام، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو صوت يصحب خروج النفس، وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا. يقول: وشهيق صوت يصحب جذب النفس، أو العكس اختلف في ذلك. وحاصله أن لهم أصواتا كنهيق الحمير، وقيل الزفير من أنينهم، والشهيق صوت رفيع جدا، وقيل غير ذلك. عياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من عذاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تعبير عن طول المدة واستمرارها ودوامها. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المدة المستثناة، يقول سيد المولى بدر الدين، المدة المستثناة هي مدة خروجهم من القبور وسوقهم إلى موضع الحساب ووقوفهم للسؤال والعرض على الله صفا وحسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. المعنى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. ويقول الله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. المعنى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يدل على أن دين الله في الأولين والآخرين هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك، وأن الشرك باطل. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص مما يستحقون، بل كامل موفور. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين المتقين الذين لا يشركون بالله شيئا، العياذ بالله من الشرك. نسأل الله أن ينفعنا بآيات كتابه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبة الكرام، نختم حلقتنا ليومنا هذا عند هذه الآية، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: منذ طوفان الأقصى،
14: سنس الأقصى فلود،
13: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
15: فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
13: حارس الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian
13: إلى اعتراف أدمج فشل.
0: الحقيقة
13: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
13: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
16: يستهدف
13: المطارات وصانع
16: والمستشفيات.
13: حارس الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
17: وصلت رسائل أسطول الصمود الثاني لكسر الحصار عن غزة، رسائل كثيرة حملت مع أول ميل قطع لتعيد إظهار إسرائيل على حقيقتها، مجرد قرصان مسلح، سفاح مريض، وكيان مارق اقتلع شعبا عريقا من أرضه بالمذابح. The second freedom flotilla set sail to challenge the blockade in Gaza, carrying more than humanitarian aid. From its very first mile, it exposed Israel once again as an armed aggressor, a rogue power built on violence, displacement, and massacre. هذا الكيان يلهث اليوم لتصفية من بقوا، أولئك الذين صاروا قبلة للأسطول في زمن لم تعد فيه فلسطين تشكل قبلة للعرب والمسلمين، بعد أن تحول جلهم إلى مجرد متفرجين يتفرجون على صراع يدور بدمائهم وثرواتهم دون أن يستفزهم حتى دور الوسيط. Today that same power is pushing to eliminate those who remain in Gaza, the very people this flotilla is trying to reach. Meanwhile, much of the Arab and Muslim world watches from the sidelines, detached from a conflict tied directly to their own future and resources. هذا العجز العربي الرسمي يقابله انخراط شعبي عالمي ممن لا صلة له بفلسطين إلا ضميره الحي، في احتجاجات تقلق سكينة العالم تجاه إبادة صامتة سلاحها الحصار. As official Arab institutions remain largely absent, global civilians with no direct ties to Palestine are stepping forward, driven only by concessions. They continue protesting, a silent war waged through siege, starvation and isolation. فالمعركة اليوم لم تعد محصورة في جغرافيا ضيقة، بل هي مواجهة وجودية شاملة تفرض على شعوب المنطقة كسر قيود التبعية والتحرك في خندق واحد لحماية الحاضر ورسم معالم المستقبل، بعيداً عن حسابات الموائد الدولية التي لا تقدم إلا الموت المغلف بالوعود. This is no longer a conflict confined to a narrow geography. It has become a broader existential struggle, one forcing regional societies to rethink dependency and act collectively beyond the empty promises of international diplomacy. وفي عمق هذا الصراع، لبنان يرسم بدم أبطاله خطاً أحمر في مواجهة خط الاحتلال الأصفر، بينما تترنح المحادثات النووية في طريق مسدود وزحام الحوادث لا يهدأ. في واشنطن ينتظر الكونغرس كارثة جيوسياسية، وهم يعددون خسائر حرب بلا جوائز، فيما يشهدون تيه ترامب وهو يبحث عن سلم خروج من مستنقع إذلال مفتوح. Amid the wider confrontation, Lebanon remains an active front line, drawing its own red lines in blood. At the same time, stalled nuclear talks and mounting crises deepen regional uncertainty, while Washington debates the growing cost of endless escalation and the lack of a clear exit strategy. انكسارات دائمة تمتد من لبنان إلى اليمن، حيث تغيب في الساحتين أي حلول عسكرية أو استخباراتية صهيونية سعودية، ويبقى الميدان هو القول الفصل. Setbacks continue from Lebanon to Yemen, where military and intelligence options have repeatedly failed to deliver decisive results in both arenas. Realities on the ground continue to shape the outcome more than political calculations.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل.
2: الحقيقة
3: من غرب إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلساني.
6: سام اف ام
7: كادر ومعرفة،
6: خطة ومنهج،
7: علوم ومعارف،
6: قضايا وتواصل،
7: جماهيرية تامة
6: ومنوعة بامتياز.
7: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتي على رسول الله وعلى آله. هي نعم اليوم الحكومة حقنا بتبذل جهد، ما قصروا، بارك الله فيكم يا أصحابنا. أنتوا داري وعالمي إن الناس ضحوا والتو الغالي رخيص، عميت يعيشوا بعزة وكرامة. هذا ما وصلتوا إلى السعودية، ما فعلتوا مع السعودية بنبصر المتك الطالات والاتفاقات كدي جاهزة به اتفاقات، والعدو بيشتغل والمماطلة السابرة. ياي نجمعوا أحساسكم، خلق الله ضحوا، خلق الله بذلوا دماء، الناس موجعي من تحت رأس السعودية وما فعلتها السعودية. قالوا من السلم من حذاته هردته، من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي. جمعوا أحساسكم، ما فعلتوا مع السعودية، ما سويتوا. أنا عيختوا الطريق والطلايل خيرا لقينا، وقلنا الكلام هذا من نوال في خطي ساعة الناس ومفل الناس، شي صلح مشرف للبلاد والعباد خطينا، وإنه غرد الساعة تكون وانذوق هانك وعرد هانك ودندل هانك الضويتوا وسواعد الرجال عدد يا السعودي وغيره. ما عد معاكم، ما هو المرزي لكم؟ الشعب يطلب حقه، الشعب يطلب حقوقه، والسعودية هالذي محل بطل حقوقنا وبدنها ثرواتنا. خلق الله يشتهوا مرتبة، ما بيش معانا، والناس محتكمين، ما بيش ولا عن خرج الخبر ولا عاد انتعز من داخل. لو أكلنا دود ما احنا لا محتكمين. لكن عليكم مسؤولية، عليكم مهمة، ما فعلتوا مع السعودية. لا يدومونش ولا يدوسونا. انخطوا الطريق بنقول خيرا لقينا، ماشي نجف يا أخي، ويجوع والناس جمعة، ويعرى والناس جمعة، ويعطش والناس جمعة. من هي السعودية هذه ومن يقولوا لها؟ وما تشتي السعودية وما عند الناس للسعودية. عي الناس محتكمين داخل بيوتهم بغير خراج أخبار، والسعودية بتعجن خلق الله. حق هذا حق، الناس بيطلبوا حق، غريمنا هو بقى السعودية، وانتو مسؤولين علينا حكومة. فوضناكم ولا جانبكم ولا عن خذلكم ولا عن كسر ظهوركم، وبنتي لوس وبنتي قال واحد تانك الغالي رخيص ولا ساعة، وانو ذا هترجع لقي الساود. نجمعوا احساسكم، انتو في المقدمة تتفاوضوا مع السعودية. هيا نجزونا، هيا سعودية عندك وعندك وعندك عتتيهان. قال ماشي، قال خلص علي شط عين القاف. الرجال جاهزه، انا والله ما مرزي للناس الا التسليم، مسلمين للقياده الثوريه، مسلمين الناس للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومفوض تفويض مطلق، ولا حرم لا نقلب السعوديه نقلب سماها ربض، وقصتنا من موت، موت نموت. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. خلق الله مقلي، والسعودي متنعمي متنعمي. من حق من بيديل ترامب الزلط؟ من حق أبوه، من حقنا، من حقنا احنا بنهبوا ثرواتنا ويقاتلونا. ويزيد يجوع الباقيين ويثبهم جو. انا قد سار كم من اسد وكم من بطل، قد سار كم من داهيه، وفي الاخر ما نقول لهم هذولي غبرون جالت مه. اجمعوا اجمعوا يا حكومه، مفاوضه الساعه الناس ومفلا الناس بقطبه قطبه، خير البر عاجله. لا بنطلب مساعده ولا بنطلب مروه ولا بنطلب حاج، بنطلب حقنا ويرحلف في حاله واحنا في حالنا. خرب يعمر شرد يعوض، جوع الناس يشبعهم وعلى ابوه ساعة ما قام يفعل هكذا. ناه عدو مراعي هذا ان امريكا عجي وان ترامب عيحكم العالم. من انت ومن ابوك؟ عد مضيها بنتحاكم من وجع من غلب من أهانة. ما عندنا للسعودية، السعودية هي الغريب، والسعودية هي الذي بتدعم، والسعودية هي اللي بتحرش بين خلق الله. وآفتا السعودية ولا عد احتل ولا عد اسبر إلا لو ما يقوى على السعودية مجغاري إنما قتلك قتلة رمدة. ها هو انت واتبسروا ما لو فيهم ذكار وهم ناوهم أوادم قالوا والله كنت غلطوا يصلحوا غلطهم وخلاص. هذا جالس بيدوم خلق الله يا أخي، زاقم لمرتبات الناس اليوم 11 سنة ما يأكلوا الناس. السعودية هي الغريب. بارك الله فيكم يا حكومتنا، بارك الله فيكم، احنا في ظهوركم واحنا سواعدكم واحنا رزاح ظهوركم. بنقول فاوضوا وانتوا رافعين روسكم لا حنان العرش، انشي صلح مشرف يشرف البلاد والعباد وقطبة خيرا لقينا. ماشي ضويتو وبسم الله عليك يا كري، ما يفرع الهجوه الا ساي وما يشد حمل الضوه. ادليت باكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل. ام الحلي تكفيها الاشاره في رعايه الرحمه.
8: جارح بشليلي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثبوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: حزب الله يواصل استهداف تجمعات آليات وجنود العدو جنوب لبنان ردا على خروقاته واعتداءاته.
1: على مستوانا كمقاومة هذه المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا، لن نطبقها، لن نسمح بأن تمرر.
0: مسؤولون صهاينة يقرون بانسحاب جرافات من جنوب لبنان خوفا من محلقات حزب الله وقلق من انتقال السلاح والتكتيك الى غزة والضفة. ايران تقدم مقترحا عبر الوسيط الباكستاني من 14 بندا يتضمن انهاء الحرب وضمانات بعدم تكرارها وتأجيل الملف النووي الى ما بعد انهاء الحرب. ايران تكسر الحصار البحري بتفعيل مسارات بديلة مع باكستان، وإدارة ترامب تستنفد خياراتها لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود. كابينت العدو يلغي اجتماعا لبحث عودة التصعيد في غزة، وحماس تبحث في القاهرة سبل وضع حد لخروق العدو. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، صحفيو غزة يطالبون بمحاكمة كيان العدو بعد قتله أكثر من 162 صحفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. انقضاضيات حزب الله تقض مضاجع العدو الإسرائيلي بعد أن تحول جنوده وآلياته إلى صيد يومي دسم يقتنصهم مجاهدو حزب الله كالبط. وأمام معادلة من هذا النوع قلبت حسابات الميدان وأسقطت وهم الردع، فلا مكان لمفاوضات عدمية مع العدو، يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله. ومن فضل الله أن رعب مسيرات حزب الله لم تعد في حدود الجنوب اللبناني، بل امتدت إلى خشية العدو من انتقالها إلى غزة والضفة، حيث يلوح العدو باستئناف العدوان في وقت يواصل فيه وفد حماس في القاهرة سبلا جديدة لوضع حد لخروق العدو وتفلته عن التزاماته ومحاولته القفز على المراحل، على أن حديث العدو عن التصعيد في غزة يصطدم بلحظة اشتباك إقليمية قد تنفجر في أي لحظة، وتعاظم على العدو الكلفة على نحو أوسع. والأمر ينسحب على الأمريكي، فرغم رهانه على الحصار الاقتصادي الجائر وسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الإيراني، تثبت طهران مجددا أنها الرقم الأصعب الذي لا ينكسر في معادلة المنطقة. فمن موقع القوة والثبات رمت الجمهورية الإسلامية الكرة في الملعب الأمريكي بمبادرة شجاعة من 14 بندا قدمتها عبر الوسيط الباكستاني، مبادرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء العربدة الأمريكية في الخليج. وبينما تمد طهران يد الدبلوماسية بكرامة، لا تزال يدها الأخرى على الزناد، لتجد إدارة ترامب نفسها محاصرة بين فواتير الحرب الباهظة وسخط الناخب ودافع الضرائب الأمريكي، فيما يواصل ساكن البيت الأبيض سياسة التعنت والمقامرة بأمن الطاقة العالمي، غافلين عن أن سيادة إيران وصواريخها وحقوقها النووية هي خطوط حمراء تشتعل دونها البحار والمضائق.

ارتقى 5 لبنانيين شهداء وأصيب آخرون إثر غارات للعدو الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر غارة للعدو على بلدة صفد البطيخ جنوب لبنان، كما استشهد 2 وجرح آخران بينهم طفلة جراء غارة للعدو على عرب صاليم جنوب البلاد. وبعد التحذير بإخلاء أكثر من 10 بلدات، شن طيران العدو الإسرائيلي في وقت سابق سلسلة غارات على عدد من البلدات اللبنانية جنوب البلاد، كما استهدف بالقصف المدفعي محيط المنصوري والقليلة وتل المجدل زون وفرون الغندورية والخيام. وخلفت غارة صهيونية على بلدة الزبدين دمارا واسعا، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاستهداف كان لمبنى سكني وتجاري في المنطقة.

ويواصل مجاهد حزب الله عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى جنوب لبنان وما أسفرت عنه من شهداء وجرحى مدنيين. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة، كما أعلن استهداف تجمع مماثل بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش العدو في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهدا من السيدة في ناقلة جند تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع حزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية نميرة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أكد رفض حزب الله القاطع للعودة إلى مرحلة ما قبل الثاني من مارس، مشددا في الوقت نفسه على أن المفاوضات مع العدو بكل نتائجها لا تعني الحزب ولن يطبقها ولن يسمح بأن تمرر.
1: على مستوانا كمقاومة هذه المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا، لن نطبقها، لن نسمح بأن تمرر، وهناك شعب حي حر ومقاومة ثابتة قادرة على إسقاط كل أهداف هذه المفاوضات التي لا عمل لها مع العدو إلا أن يأخذ الصورة، ولا تزيد في البلد إلا انقساما حادا بين فئات شعبنا وداخل الدولة نفسها. لذلك دعوتنا اليوم لهذه السلطة أن تذهب إلى التفاهم داخل مؤسسات الدولة. هلا واحد بيقول لك أنتوا رحتوا على الحرب وما تفهمتوا، المقاومة لا تحتاج إلى إذن، الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إجماع وطني، ولا يوم بلبنان كان في إجماع وطني، كل عمره لبنان منقسم حول الصراع مع العدو الإسرائيلي. اليوم الجنوب يتعرض إلى ما يتعرض له، في ناس بلبنان أحيانا بتزقف لهذا العدو، منقسمين بالبلد. المقاومة ما بدها إجماع وطني، المقاومة لا تحتاج إلى التفاهم مع أحد عندما يكون هناك احتلال. نتفاهم على استراتيجية أمن وطني، نتفاهم كيف ندافع عن بلدنا، ما عندنا مشكلة، لكن في احتلال في
0: هذا. وأجبر مجاهد حزب الله العدو الإسرائيلي على سحب معظم الجرافات المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في القرى الجنوبية من لبنان. وذكر صحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية أن جيش العدو قرر خلال اليومين الماضيين سحب معظم الجرافات التي كانت مسؤولة عن التدمير في القرى جنوب لبنان بعد أن أصبحت هدفا لمحلقات حزب الله الانقضاضية. ونقلت عن مصدر وصفته بالرفيع في المؤسسة الأمنية بأن جيش العدو يشعر بحرج إزاء حالة العجز في التعامل مع المسيرات اللبنانية، لافتة إلى أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية يشيرون إلى أن المنطقة بأسرها تراقب نجاح حزب الله في استخدام هذه الطائرات المسيرة، مبدين تخوفهم من تزويد حماس بهذا النوع من الطائرات. وقالوا إنه ليس مستبعدا أن تحاول حماس الحصول على هذه الطائرات الرخيصة، وإنه من السهل تهريبها إلى الضفة الغربية. وينضم معنا من الضفة الغربية الخبير بشؤون العدو الإسرائيلي راسم عبيدات. مرحبا بك أستاذ راسم. في البداية، مسؤولون صهاينة يقرون بسحب جرافات من جنوب لبنان هربا من الطائرات الانقضاضية، كيف اليوم تقرأ الأوساط الصهيونية هذا التهديد؟ وهناك أوساط وصفته بالتهديد الاستراتيجي في جنوب لبنان.
2: طبعا يا سيدي، في منطقة جنوب لبنان هناك تهديد استراتيجي، ودولة الاحتلال تعيش مأزقين، مأزق تكتيكي فيما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله اللبناني وعدم القدرة على التعامل معها، وخاصة ثبت بأن هناك مسافة كبيرة ما بين ما تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وما يجري في الميدان. ما يجري في الميدان أن الاحتلال اضطر تحت مسيرات حزب الله الانقضاضية وتحت قدرات حزب الله وما يقوم به من عمليات نوعية مبهرة، سواء من خلال العمليات استخدام المسيرات الانقضاضية أو القصف بالصواريخ أو العمليات من وجها لوجه من خلال الالتحام والعمليات الاستشهادية. كل هذا أجبر الاحتلال على أن يقر بأنه لا يمكن له أن يحقق نصرا على حزب الله، ولا يمكن له أن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، ولا إقامة منطقة عازلة أو أمنية في منطقة جنوب اليطاني، وخاصة أنه حتى لو تمركز الاحتلال في منطقة جنوب اليطاني لن يكون مستوطنات الشمال في أمان بسبب هذه الطائرات الانقضاضية. والاحتلال يعيش المأزق الاستراتيجي الأكبر وليس التكتيكي في نقص القوى البشرية وعدم القدرة على حشد قوات عسكرية كافية وخوض القتال على أكثر من جبهة في هذا الاتجاه، ولذلك سحب لواء الألوية وإلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة، للجولاني للضفة الغربية والمظليين إلى قطاع غزة، والآن يقوم بسحب جرافاته التي تستخدم في عمليات تدمير القرى اللبنانية بعد استهدافها من قبل المحلقات الانقضاضية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تحدث إصابات مؤكدة سواء في تلك الجرافات والآليات والدبابات أو في عمليات استهداف تجمعات جنود الاحتلال والمستوطنين. هذا
0: طيب استاذ
2: تطور
0: راسم،
2: نوعي.
0: كيف يمكن ان يؤثر ذلك على المشروع العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان، سواء فيما يتعلق بالمنطقه العازله او كما اطلق عليها المنطقه او الخط الاصفر كما حصل في قطاع غزه، كيف سيؤثر ذلك على هذه الخطط الصهيونيه؟
2: يا سيدي، أنا أعتقد جازما بأن محاولة إنتاج ما جرى في قطاع غزة فيما يتعلق بإنتاج مكان إعادة إنتاج المكان، بمعنى أن يقوم الاحتلال برسم خطوط صفراء سواء في منطقة جنوب اليطاني في وإقامة المنطقة العازلة أو التقدم. الاحتلال الآن يا سيدي عاجز عن التقدم في جنوب لبنان، العجز عن التقدم هو في هذا الاتجاه. يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تلجم دولة الاحتلال عن التقدم، وكذلك هي مسيرات وصواريخ حزب الله. والاحتلال عاجز أيضا في المأزق الآخر عاجز عن التراجع، لأن التراجع يعني الخسارة والهزيمة في هذا الاتجاه، ولذلك الاحتلال هو يعيش في مأزق كبير جدا. ولذلك أنا أعتقد جازما بأن أهداف هذه الحرب التي فشل الاحتلال في تحقيقها سواء على الجبهة اللبنانية أو على جبهة قطاع غزة، والفشل الأمريكي الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب الكبرى في إيران، هي تجعل دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية يعيدون حساباتهم في هذا الاتجاه، وخاصة أن نتنياهو كان يأمل بأن يتم تغيير الشرق الأوسط بما يخدم مصالحه وإقامة ما يعرف بإسرائيل الكبرى،
0: طيب في
2: ولكن
0: هذا
2: الآن
0: السياق أستاذ راسم، نعم، في هذا السياق وكما تحدثت أنت قبل قليل على أهمية المسيرات الانقضاضية، هناك أيضا خشية صهيونية من انتقال هذه المحلقات والمسيرات الانقضاضية إلى غزة والضفة الغربية، ماذا لو تفاجأ العدو الإسرائيلي بذلك في ظل تهديدات سمعناها مؤخرا باستئناف العدوان على غزة؟
2: نعم، الاحتلال بات يحسب ألف حساب بأن هذه المسيرات الانقضاضية وخاصة أنها رخيصة الثمن، وهذه المسيرات الانقضاضية التي تستخدم الألياف الضوئية لا تستطيع صواريخ الاعتراضية لدولة الاحتلال أن تقوم سواء بإسقاطها أو حتى اكتشاف تلك المسيرات، لأنها لا تستجيب للإشارات اللاسلكية. ولذلك خشية الاحتلال أن عملية تهريب هذه الطائرات المسيرة الانقضاضية سواء إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحديدا في الضفة الغربية، لأن الضفة الغربية تلتحم مع عمق دولة الاحتلال مع القسم المحتل من فلسطين عام 1948، وبالتالي تشكل خطر مباشر على عمق دولة الاحتلال. وأعتقد بأن عمليات التهريب ليست بالصعبة جدا في هذا الاتجاه، أو نقل تكنولوجيا تلك الطائرات إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى قوى المقاومة. الاحتلال يعيش هاجس من الخوف والقلق من أن يتم
0: نعم
2: استنساخ هذه التجربة في الجنوب اللبناني على جبهتي قطاع غزة والضفة الغربية، ولذلك كما قلت لك مأزق دولة الاحتلال يتعمق في هذا الاتجاه. ولذلك الاحتلال دعا إلى عقد جلسة طارئة للكابينت الإسرائيلي المجلس السياسي والأمني المصغر لبحث استئناف عدوانه على قطاع غزة وتصعيد عملياته في القطاع، لأننا نحن ندرك تماما أن هذا الاحتلال لا يريد أن يكون هناك حالة من الاستقرار في المنطقة، وخاصة أن دولة الاحتلال على أعتاب انتخابات عامة ستجري في 27 تشرين أول القادم، ولذلك نتنياهو يعيش في مأزق كبير جدا
0: نعم
2: ويسعى إلى تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج
0: عبر
2: كما هو
0: استمرار
2: الحال.
0: هذه الحروب. نعم أشكرك جزيل الشكر،
2: نعم،
0: الخبير بشؤون العدو الإسرائيلي الأستاذ
2: شكرا
0: راسم عبيدة،
2: شكرا.
0: كنت معي من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك. عالية الفاعلية والكفاءة منخفضة الكلفة والثمن هي مسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان، وأخشى ما يقلق الصهاينة منها تعميم التجربة في غير ساحة ومعركة. التفاصيل في التقرير التالي.
3: الحرب قواعدها تتغير ومقاتلوها يتكيفون. حيث كسرت مقاومة لبنان بسلاحها الجديد قواعد المواجهة باستجابات سريعة تقود وفقا لمسؤولين صهاينة إلى تغيير استراتيجي قد يغير شكل الحرب. والأخطر من وجهة نظر الكيان أنه يدفع بقية الساحات لتعميم التجربة واعتماد المسيرات. مركافا القلعة الفولاذية المتحركة تصاب وتعطب بالسلاح الجديد الذي لا هو صاروخ ولا هو مسيرة تقليدية. منخفضة الكلفة والبصمة الحرارية عالية الفعالية والكفاءة. المسؤولون الصهاينة يخشون من تعميم التجربة. حماس في غزة تراقب، وإدخال هذه المسيرات إلى الضفة الغربية يمكن أن يتم بسهولة ويغير المعادلة. فجأة ينتقل التحدي من كونه تكنولوجي إلى تهديد استراتيجي وجودي، ما دفع بجيش العدو لسحب كثير من جرافات الهدم جنوب لبنان خوفا من مسيرات المقاومة. اعتماد المقاومة على سلاح الاف بي في الأقل كلفة والأخف والأكثر كفاءة والأدق يرفع التحديات أمام جيش العدو. المشاهد التي يبثها الإعلام الحربي للمقاومة تظهر آثارا مهولة للضربات، فالمسيرات الخفيفة تخترق الذخائر داخل آليات العدو رغم شباك الحماية الحديدية. يعترف مسؤول صهيوني لصحيفة عبرية: البقاء مكلف والانسحاب هزيمة. تقارير هآرتس الصحيفة الصهيونية تحدثت عن فشل منظومات الحرب الإلكترونية، فيما يرى خبراء أن ما يسمى بالمنطقة العازلة التي يحاول الكيان فرضها بعمق 12 كيلومتر داخل لبنان باتت مجرد وهم دفاعي أمام مسيرات تصمم خصيصا لاستهداف نقاط الضعف بدقة جراحية. وحتى التحصين بالشبكات المعدنية كما يشرح الخبراء ليس حلا سحريا، فالمسيرة قادرة على اختيار نقطة الارتطام المناسبة، والآليات الميكانيكية للدبابات تترك دوما ثغرات مكشوفة. السلاح الجديد دخل بقوة، يغير ويغير، وحتى صفقة التسليح الأخيرة معظم أسلحتها لمواجهة التحدي المستجد، لكنها وفق التجربة لن تجدي كثيرا. بينما يواصل مجاهد المقاومة أفعالهم المجدية والقادرة على فلاح

0: شروط حصرا بإنهاء الحرب، وأن إيران لن تجري مفاوضات نووية في المرحلة الراهنة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح إن طرح إيران مشروط حصرا بإنهاء الحرب، وإن بقية الأمور التي تطرح ترتبط أو يرتبط جزء منها بسوابق المفاوضات مع أمريكا. أما حاليا فإن الطرح الإيراني المكون من 14 بندا يتركز على إنهاء الحرب، مؤكدا أن ما يطرح في وسائل الإعلام غير صحيح، وأن بلاده في هذه المرحلة لا تجري مفاوضات نووية. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي تركز بشكل أساسي على قضية إنهاء الحرب والحصار عوضا عن تمديد وقف إطلاق النار. ووفق تسنيم فإن المقترح الإيراني مكون من 14 بندا ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، حيث تؤكد طهران على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوما فيما طالبت أمريكا في مقترحها بالتمديد بالهدنة لشهرين. وتضمن المقترح الإيراني قضايا محورية منها ضمان عدم الاعتداء العسكري وإخراج القوات العسكرية الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز. هذا وقد سلمت إيران مقترحها الذي يتكون من 14 بندا للولايات المتحدة عبر باكستان، حيث تؤكد إيران أن المقترح نهائي.
1: إيران تضع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في مربع القبول بالشروط في الاتجاه المضاد لما تريده إدارة البيت الأبيض على ترامب. اختيار النقاط التي قدمتها طهران وهي 14 بندا تبدأ من رفع الحصار وسحب القوات وإزالة العقوبات وإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات والإنهاء الكامل للعدوان على إيران والمنطقة ووضع ضمانات لعدم تكرارها. تلك مقابل المقترحات الأمريكية التي تقلصت إلى 9 نقاط. إدارة ترامب من دون قدرة على الهروب إلى مستويات واسعة قابلة للمماطلة، وقد كانت تطلب تمديد الهدنة لشهرين إضافيين بحسب إيران، امتنع طهران عن توفيرها وأكدت أن على الحرب أن تنتهي. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التعويل على الحصار، يجتهد ترامب أن يجعل فريقه يتحدث عن ذلك باعتباره إنجازا وورقة ضغط ستجبر إيران على التنازل في النهاية. للتصريحات عن الخسائر التي تلحق بالجمهورية الإسلامية جراء الحصار، في حين تقول إيران إنها تتجاوز ذلك لكنها في المقابل لن تسمح باستمراره. التحشيد الأمريكي إلى المنطقة وبقاء 3 حاملات طائرات ينظر إليه إيرانيا أنه واحد من مؤشرات استمرار التهديد بتجدد العدوان العسكري، وتعمل على تقسيم المباحثات إلى 3 مراحل. مرحلة تبدأ بإنهاء العدوان وكل ما يدور حوله بما في ذلك الحصار، ومرحلة المباحثات في الملف النووي الإيراني، ومرحلة ثالثة للمباحثات مع دول المنطقة بشأن مضيق هرمز والعبور. وفي حين تتشكل سحابة جديدة من الضغوط على الولايات المتحدة جراء ارتفاع أسعار الوقود وتوسع الشبح التضخم واقتراب الانتخابات النصفية، تضع إيران نتائج انتصارها في الحرب على مسار متقدم وواضح. ما بعد الحرب ليس كما قبلها.
0: حرس الثورة الإسلامية في إيران أكد أن الحضور الشعبي في الميادين هو مفتاح النصر النهائي والداعم الأساسي لضمان استراتيجيات البلاد، وعلى رأسها الإدارة الجديدة لمضيق هرمز. وتواصل الحضور الجماهيري للشعب الإيراني في عموم ساحات وميادين التظاهر تأييدا لقائد الثورة الإسلامية وقراراته بشأن المرحلة الحالية، وطالب المتظاهرون بإلحاق الهزيمة الماحقة للأعداء وتدفيعهم ثمن عدوانهم الإجرامي وتعزيز قوة ومناعة إيران في المنطقة وقطع أيادي الأمريكيين في المنطقة بعد تدمير قواعدهم، كما جدد المتظاهرون تمسكهم بخيارات قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي في البدء بتطبيق قواعد الإدارة الجديدة للخليج. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قام بزيارة إلى بعض الساحات والشوارع الرئيسة في طهران مساء أمس. في وقت يشد فيه الحصار الأمريكي على مضيق هرمز وتتوقف فيه حركة الملاحة، تحركت إسلام أباد وطهران لتفعيل اتفاق للمرور البري يدخل حيز التنفيذ فورا، في خطوة وصفت بأنها مراورة جيوستراتيجية لكسر الحصار المفروض بحرا وتحويل الأراضي الباكستانية إلى جسر بري يربط طهران بالأسواق العالمية.
2: تحول استراتيجي في مسار العلاقات الباكستانية الإيرانية مع دخول قانون عبور البضائع لعام 2026 حيز التنفيذ، إذ يمنح هذا القرار الجانب الإيراني رسميا صلاحية استخدام الموانئ الباكستانية لاسيما كراتشي وجوادر كمنصة انطلاق بضائع الترانزيت نحو الأسواق الدولية ذهبا وإيابا. وتأتي هذه الخطوة لتوفر للاقتصاد الإيراني شريانا بريا حيويا يمنح طهران بديلا استراتيجيا لمساراتها البحرية التي تقع في دائرة الرصد.
3: نحن أمام عملية إعادة تعريف لخطوط المواجهة، فبينما تحاول واشنطن خنق نشاط إيران البحري عبر إغلاق مضيق هرمز، تفتح باكستان بوابتها الشرقية لتكون البديل البري الأهم. هذا القانون يجهض فعليا أهداف الحصار البحري ويحول الموانئ الباكستانية إلى نقاط ارتكاز جديدة تكسر قواعد الاشتباك الاقتصادي.
2: ويرى الخبراء أن هذا التوجه يحمل إمكانات كبيرة تعكسها حقيقة أن إيران تعد من أكثر دول المنطقة جهوزية للتخلي عن المسارات البحرية في معادلاتها الاقتصادية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من حجم الاقتصاد الإيراني قابل للانتقال بالكامل إلى الممرات البرية، مما يمنح طهران قدرة فائقة على المناورة والالتفاف على سياسات الخنق البحري الذي تفرضه واشنطن، ويحول البوابة الشرقية عبر باكستان إلى مسار آمن ومستدام لتدفق السلع الأساسية.
4: باكستان جو إيران كي اس وقت معيشت كي
5: مشكلات. الرهان الإيراني اليوم هو على سرعة نقل الثقل اللوجستي من السفن إلى الوسائل البرية. البنية التحتية البرية بين البلدين باتت تتجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا الانتقال لا يحمي التجارة فحسب، بل يفرق سلاح الحصار البحري من محتواه عبر تأمين تدفق السلع عبر ممرات برية لا تصل إليها البوارج البحرية الأمريكية.
2: كما عزم البلدان على تعزيز اعتمادهما على تجارة المقايضة خاصة في قطاعي الطاقة والزراعة، وهو توجه يهدف بالأساس إلى تجاوز نظام سويفت والتحرر من هيمنة الدولار في التعاملات البينية. هذا التكامل الإقليمي لا يعزز الاقتصاد فحسب، بل يحول المناطق الحدودية المشتركة إلى حلقة نشاط تجاري متكاملة.
6: بين تعقيدات الحصار الأمريكي على موانئ إيران وضرورة الجوار، تختار إسلام أباد أن تكون الظهير الذي يدعم طهران في أحلك الظروف، لتتحول العلاقات بينهما إلى شراكة وثيقة في وجه الظروف القاهرة. سلمان علي المسيرة، إسلام أباد.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت إلى هجوم من عدة زوارق صغيرة غرب ميناء سيريك الإيراني. وأضافت الهيئة البريطانية أن الناقلة تعرضت في أثناء إبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا إلى هجوم بزوارق صغيرة أثناء إبحارها بالقرب من ميناء سيريك الإيراني، وبأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي آثار بيئية. قال موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية نجحت في اجتياز الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى، وأضاف الموقع أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة هيوج تحمل 1,900,000 برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار. ومع إغلاق مضيق هرمز، أكدت إدارة قناة بنما لوسائل إعلامية ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط وكنتيجة لتداعيات إغلاق هرمز. وفي وقت سابق أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن ترامب اعترف بطبيعة الإجرامية الإدارة من خلال وصفه السيطرة على السفن الإيرانية بأنه قرصنة، حين قال إننا نتصرف كالقراصنة، مطالبا المجتمع الدولي الرفض بحزم لأي تطبيع لمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. وتواجه إدارة ترامب مأزقا تاريخيا مع نفاذ الحلول لاحتواء التضخم وارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد غضب الشارع الأمريكي. ويرى مختصون أن الطريقة الوحيدة لاستقرار أسعار الطاقة هي التوصل إلى اتفاق مع إيران.
7: الولايات المتحدة منعطفا جديدا قد يتحول إلى أزمة طاقة أكبر بكثير في الأسابيع المقبلة، وارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء العدوان على إيران، واقتراب متوسط سعر الجالون إلى 4.5 دولار، تنعدم خيارات إدارة ترامب في تخفيض أسعار النفط وسط سخط أمريكي داخلي. صحيفة واشنطن بوست وفي تقرير جديد لها كشفت أن ارتفاع أسعار النفط أصبح مصدر قلق سياسي كبير للبيت الأبيض، وأكدت نفاذ خيارات ترامب لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود مع بقاء خيارات محدودة ومحفوفة بالمخاطر في ظل اجتماعات يعقدها ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة والبيت الأبيض في هذا الإطار. واشنطن بوست ووفقا لاستطلاعات الرأي أكدت أن 44% من الأمريكيين يقولون إنهم يقلصون قيادة السيارات مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بينما 42% من الأمريكيين يقلصون نفقات الأسر استجابة لارتفاع أسعار الوقود، و34% يغيرون خطط السفر. وأوضحت أن إجراءات ترامب شملت السحب من الاحتياطي وتعليق قانون جونز وتخفيف القيود ووقف بعض العقوبات، لكن تأثيرها بقي محدودا. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الطريقة الوحيدة الحاسمة لكبح ارتفاع الأسعار هي التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبالتزامن مع التحول الكبير في أسعار الطاقة، أعلنت دول أعضاء في أوبك عن زيادة إنتاجها في مسعى لاستقرار السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه الخطوة ليست كافية لضمان استقرار الأسعار في العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدة أسباب بنيوية وجيوسياسية معقدة. وبحسب تحليل بيانات أجرته شبكة CNN، فإن معظم الأمريكيين يؤكدون أن إدارة ترامب هي المتسبب الأول في ارتفاع أسعار الوقود نتيجة العدوان على إيران.
8: 77% من الأمريكيين يحملون دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع البنزين، بما فيهم غالبية الجمهوريين حاضنة ترامب الشعبية. وهو أعلى معدل مقارنة بارتفاعات سابقة للبنزين مع رؤساء آخرين، إنها فوضى عارمة، ومع زيادة الأسعار تنخفض شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها. وهنا 64% من الأمريكيين يقولون إن الحرب على إيران لا تستحق ارتفاع أسعار البنزين، بينما يرى 36% فقط أنها تستحق.
7: تجد إدارة ترامب نفسها محاصرة بين فواتير الحرب الباهظة وسخط الناخب الأمريكي الذي بدأ يربط مباشرة بين التصعيد العسكري وانهيار قدرته الشرائية. ومع نفاذ الخيارات يصبح استقرار الجبهة الداخلية مهددا ما لم يتم إيجاد مخرج دبلوماسي ينهي أزمة الطاقة المتفاقمة.
0: قررت الدول السبع في منظمة أوبك تعديل إنتاجها من النفط بمقدار 188,000 برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط. وفي بيان مشترك قررت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان تعديل إنتاجها من النفط، مؤكدة التزامها باستقرار السوق. الدول السبع الأعضاء في أوبك بلس أشارت إلى أن زيادة الإنتاج ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. أعلنت شركة MSC أكبر شركة شحن حاويات في العالم إطلاق خدمة جديدة تربط أوروبا بموانئ معزولة في منطقة غرب آسيا عبر استخدام النقل بالشاحنات داخل السعودية وسفن أصغر في الخليج بدلا من المرور عبر مضيق هرمز. وفي إشعار نشر السبت، شركة MSC المرتبطة بعلاقات تجارية وتشغيلية وثيقة مع كيان العدو قالت إن أول رحلة ستنطلق في 10 مايو الجاري من ميناء أنتويرب في بلجيكا ضمن مسار دائري يشمل أيضا محطات في ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا. ووفقا للشركة ستعبر السفن قناة السويس إلى البحر الأحمر ثم تتوقف في ميناءين على الساحل الغربي للسعودية وهما جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن هناك تعتمد الشبكة على الشاحنات لنقل البضائع إلى الدمام على الساحل الشرقي للمملكة، حيث تربط سفن التغذية الصغيرة بالموانئ البحرية في المنطقة بما في ذلك أبو ظبي وميناء جبل علي في دبي، ويضم كلاهما مناطق صناعية ضخمة تعتمد على الشحن بالحاويات الذي كان يمر سابقا عبر مضيق هرمز. الجدير بالذكر أن مسار النقل البري بين جدة والدمام مرورا بالرياض يبلغ طوله 1300 كيلومتر. أصدرت وزارة التجارة الصينية حظرا يمنع أي اعتراف أو إنفاذ أو امتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات صينية تتعامل مع إيران في قطاع النفط. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات الأمريكية تقيد بشكل غير مبرر الأنشطة الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الشركات الصينية ودول ثالثة ومواطنيها أو الأشخاص الاعتباريين أو المنظمات لدى هذه الدول، بما يعد انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، ويسعى لمنع الصين من الوفاء بالتزاماتها مع الدول الأخرى. وأشدد المتحدث على أن الحكومة الصينية تعارض باستمرار العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو إلى أساس من القانون الدولي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل اليوم بنيران جيش العدو جنوب وشمال القطاع في خروقات صهيونية مستمرة، واستشهد طفل بشظايا قنبلة مسيرة للعدو في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش العدو قرب دوار بن سهيلة شرق خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وتعرض حي التفاح والمناطق الشرقية بالمدينة وبيت لاهيا في الشمال وشرق خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الصهيونية. وفي تقريرها الإحصائي أكدت الصحة بغزة وصول جثمان شهيدين و3 جرحى إلى المستشفيات خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 830 شهيدا وعدد الجرحى إلى 2345 منذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما بلغ عدد الشهداء منذ حرب الإبادة إلى 72,610 شهداء والجرحى إلى 172,448 جريحا. وأكدت الصحة في غزة تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، وطالبت كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم. وأوضحت الصحة أن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر، مشيرة إلى أن مواد فحص غازات الدم نفدت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى وأن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة، محذرة من أن استمرار النقص في مواد الفحص يهدد من إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية وإجراء العمليات وحالات الطوارئ والعناية المركزة. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديد العدو باستئناف العمليات العسكرية في غزة يعكس نيات الكيان بتصعيد عدوانه. حماس قالت إن التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات العدو بتصعيد العدوان. مؤكدة أن التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء، مضيفة بأنها تتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة. معي من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة، مرحبا بك دعاء. ماذا في مستجدات الساعات الماضية فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، أيضا في موقف الفصائل الفلسطينية من حديث العدو الإسرائيلي عن استئناف التصعيد؟
9: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. 3 من الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 2 من الشهداء ارتقوا في مدينة خان يونس، والشهيد الثالث في مخيم جباليا شمال القطاع. الخروقات الإسرائيلية متواصلة ومتصاعدة، نتحدث عن خروقات في تصاعد كبير، نتحدث عن عمليات نسف وتدمير لوحدات سكنية في الآونة الأخيرة. كثف العدو الإسرائيلي من عمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر في المناطق الشرقية. أتحدث عن منطقتين، تشهد هذه المنطقتين كثافة في عمليات النسف والتدمير، تحديدا شرق مدينة غزة حي الزيتون وحي الشجاعية. في مدينة خان يونس أتحدث عن المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس، كثافة في عمليات النسف والتدمير، حيث مؤخرا قام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات توسيع لما بات يعرف في قطاع غزة بالمنطقة الصفراء وبالخط الأصفر. هذا الخط الذي تم إنشاؤه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، يمتد هذا الخط على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع ويقتطع مساحات كبيرة. مؤخرا منذ قرابة الشهر العدو الإسرائيلي قام بعمليات توسيع وقام بإزاحة هذا الخط ووضع مكعبات أسمنتية باتجاه الغرب، وهذا يعني على أرض الواقع اقتطاع مساحات جديدة من أراضي القطاع. عمليات التوسيع حدثت لهذا الخط في المناطق الشرقية في مدينة غزة، وأيضا شهدت المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس أيضا عمليات توسيع للمنطقة الصفراء. فيما يتعلق بالمعابر، نحن نتحدث عن يعني إغلاق مستمر لمعابر القطاع، يقوم بفتح وإغلاق المعابر العدو الإسرائيلي، يتحكم بنوعية وأصناف المساعدات التي يسمح بها بالدخول. حتى اليوم رغم مرور 6 شهور لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يلتزم العدو الإسرائيلي بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يعني نص الاتفاق على أن يتم إدخال يوميا من 300 إلى 600 شاحنة، لكن حتى اليوم لم يلتزم العدو الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لم يلتزم بوقف كامل لوقف إطلاق النار، بل زادت وتيرة عمليات القصف والتدمير وأيضا الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في القطاع. لم يلتزم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، ولم يلتزم أيضا فيما يتعلق بإعادة الإعمار وأيضا أن يتم إدخال المعدات الثقيلة ومواد إعادة الإعمار هنا في القطاع. الواقع مأساوي جدا هنا بندر، نتحدث عن منظومة صحية منهارة، لا تستطيع مشافي قطاع غزة أن تقوم وأن تقدم خدماتها بالشكل المطلوب. كثير من العمليات الجراحية توقفت، لا تتمكن الطواقم الطبية من إجراء هذه العمليات، وهذا بسبب عدم إدخال الإمدادات الطبية مؤخرا، وتعمد العدو الإسرائيلي هذه السياسة من أجل أن تتفاقم الأوضاع الصحية داخل المشافي. أكثر من 20,000 مريض وجريح هنا في القطاع يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع، ومع القيود المشددة التي فرضها العدو الإسرائيلي على حركة المسافرين لا يتم صفر الأعداد المطلوبة حتى اليوم. اليوم فتح المعبر بعد إغلاق دام لثلاثة أيام، لكن الأعداد التي غادرت القطاع أعداد قليلة جدا. العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب من بنود الاتفاق رغم المباحثات والمفاوضات التي حدثت في الآونة الأخيرة وفي الأيام الماضية في القاهرة، لكن العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب ويربط ملف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ملف أولي وأساسي، ثم يتحدث عن الملف الإنساني، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية. والمقاومة رغم التزام المقاومة الفلسطينية ببنود الاتفاق، إلا أن العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب ويتنصل من استحقاقات بنود اتفاق وقف اطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك دعاء، كنت معي من قطاع غزة. ألغى كابينة العدو الإسرائيلي اجتماعا كان مقررا مساء اليوم لبحث عودة التصعيد في غزة، في وقت يواصل وفد حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة سبل وضع حد لخروق العدو وتفلته عن التزاماته ومحاولاته القفز على المراحل. الحديث عن التصعيد في غزة يصطدم بلحظة اشتباك إقليمية قد تنفجر في أي لحظة على نحو أوسع.
8: تتراكم مؤشرات التصعيد الصهيوني في غزة على نحو لا يبدو منفصلا عن سياق الخروقات اليومية والتحركات الميدانية المتدرجة، فدفع ما يسمى بالخط الأصفر غربا وتوزيع السيطرة العسكرية إلى نحو 64% من مساحة القطاع وبناء السواتر والمواقع المحصنة، كلها شواهد على أن العدو الإسرائيلي لا يتعامل مع وقف إطلاق النار كتهدئة، بل كمرحلة لإعادة هندسة الجغرافيا وفرض وقائع دائمة داخل القطاع المدمر والمحاصر. ووفقا لإعلام العدو، فقد تم إلغاء اجتماع لكابينة العدو الإسرائيلي كان مقررا مساء الأحد لبحث أفق التصعيد في غزة، تمت الاستعاضة عنه بمشاورات محدودة أجرها نتنياهو. الذرائع المعلنة التي يسوق لها العدو الإسرائيلي لاستئناف التصعيد في غزة تدور حول رفض المقاومة نزع سلاحها وإعادة بناء قدراتها، لكن جوهر التصعيد يتجاوز غزة نفسها، فنتنياهو يحاول استعادة صورة الردع بعد أن كشفت المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران نقاط ضعف مركزية في البنية العسكرية لجيش العدو. بالتوازي يجري وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية زيارة إلى القاهرة منذ الخميس الماضي، وفق ما أكدته قيادات حماس فإن المشاورات تتركز على إجراء مسار عملي كامل سواء لما لم ينفذه العدو الإسرائيلي من استحقاقات إنسانية في المرحلة الأولى أو لما يتعلق بالمرحلة الثانية. تتمسك حماس بضرورة أن يوقف الضامنون للاتفاق عملية القفز على المراحل عدا عن الخروقات التي لم تتوقف. في هذا التوقيت يبدو التصعيد في غزة أداة سياسية وعسكرية لنتنياهو للهروب من أزماته الداخلية وتكتيكا لتهيئة المرحلة القادمة، حيث تشير المعلومات الميدانية وفق إعلام العدو بأن ثمة ألوية نقلت من جنوب لبنان إلى غزة والضفة، بما يؤكد أن خيار العودة إلى التصعيد في غزة لم يعد تهديدا إعلاميا فقط. في المقابل لا يبدو أن أي انفجار واسع في غزة بأنه سيبقى داخل حدودها، فترابط الجبهات يجعل التصعيد قابلا لإشعال المنطقة مجددا وتحويل غزة من ساحة ضغط على حماس إلى بوابة استنزاف إقليمي أوسع للعدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي وعملائهم.
0: أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أن حماس وفصائل المقاومة اتسم بالمسؤولية والمرونة استجابة لجهود الوسطاء وتقديرا لها. وأوضح شديد في قناته الرسمية على تليجرام أنه ليس لدى حماس والفصائل أي شروط مسبقة غير متفق عليها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية، وهي جاهزة للدخول فيها في حال أثبت العدو جديته الفعلية بالالتزام ببنود المرحلة الأولى والمتعلقة بوقف القتل اليومي في غزة ودخول المساعدات والإغاثة والسماح بمغادرة الجرحى عبر معبر رفح. وشدد بأن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار القتل والحصار، لافتا إلى أنه سلاح منظم وشرعي وقانوني ويستخدمه الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه أمام جرائم العدو، مشيرا إلى أن غزة تواجه إبادة صامتة يمارسها العدو عبر التجويع والحصار وحرمان مليوني إنسان من أدنى حقوقهم، داعيا المجتمع الدولي لاعتبار أن ما يفعله العدو بغزة أكبر جريمة إنسانية معاصرة تلصق العار بكل الدول والمؤسسات الصامتة. بالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، ماذا في سياق المواقف الإيرانية الجديدة فيما يتعلق بالمقترح الجديد المقدم عبر الوسيط الباكستانية؟
10: نعم بندر، المستجدات الإيرانية متسارعة بعد جمود في المفاوضات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاضت الجولة الأولى بوساطة باكستانية لكنها امتنعت عن حضور الجولة الثانية، ولذلك بسبب التعنت الأمريكي ورفع واشنطن لسقف مطالبها وأيضا استمرارها بفرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك الخطة المقدمة في بداية انتهاء الحرب وهي المكونة من 10 بنود. الآن الدبلوماسية الإيرانية مستمرة ومتواصلة. وزير الخارجية الإيرانية خلال 3 أيام أجرى 18 اتصالا مع نظرائه في المنطقة والعالم. أيضا الخارجية الإيرانية تلقت الرد الأمريكي على الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا والتي تركز على إنهاء شامل ودائم للحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. هنالك تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية بأن ما يسار في وسائل الإعلام هو غير صحيح لا سيما بشأن بحث البنود النووية، وقالت الخارجية بوضوح بأن بحث الملف النووي سيأتي لاحقا، وأيضا بشأن نزع الألغام من مضيق هرمز هو أيضا غير صحيح. هنالك تأكيدات أيضا من الخارجية الإيرانية بضرورة حسم ملف المفاوضات خلال 30 يوما وعدم المماطلة وأيضا استهلاك الوقت باعتبار أن طهران لا تثق بالطرف الآخر. هنالك تأكيدات خلال اتصالات وزير الخارجية بأن مسار المفاوضات يمكن أن يفضي إلى نتيجة إذا تخلت واشنطن عن نهجها وخطابها العدائي. بالتزامن مع هذا المسار الدبلوماسي هنالك أيضا مسار تشريعي بإعداد مشروع قانون في مجلس الشورى الإيرانية بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز ومكون من 10 بنود، وبناء عليه تمنع سفن كيان العدو من العبور من مضيق هرمز، أما بقية السفن المعادية فيتوجب عليها دفع رسوم وذلك بسبب تعويضات الحرب. أيضا هنالك تأكيدات من مجلس الشورى الإيرانية بأن مضيق هرمز لن يعود كسابق عهده وأن 30% من هذه الرسوم سيتم تخصيصها لتعزيز البنية العسكرية. إجمالا ترامب فشل في تركيع إيران عبر الحرب وأيضا فشل في انتزاع استسلام منها على طاولة التفاوض، والآن لجأ إلى خيار خنقها وحصارها اقتصاديا متناسيا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها باع طويل في الالتفاف على العقوبات. نحن نتحدث عن 5 عقود منذ انتصار الثورة. إيران تمتلك حدود برية طويلة مع عدد كبير من الدول وأيضا حدود بحرية في بحر الخزر ما يمنحها اليد الطولة في الالتفاف على العقوبات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأنها لن تتنازل عن حقوقها ومتمسكة بها حتى الرمق الأخير.
0: شكرا جزيلا لك علي جعفر، كنت معي من العاصمة الإيرانية طهران. قال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إن كيانه يركز على مبدأين في التسليح، الأول يتعلق بالحصول على صفقات نوعية والآخر بالإنتاج العسكري داخل الأراضي المحتلة. يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن لتجريد المنطقة من القدرات العسكرية.
11: بجسور جوية من الأسلحة لا تتوقف واشنطن عن إمداد شريكها الصهيوني. يمكن قراءة ذلك في اتجاهين، يتعلق الأول بالاستنزاف الهائل الذي تعرضت له مخازن الكيان منذ طوفان الأقصى، ربط بحالة قلق وجودية في ظل وحدة الساحات لجبهات المحور، بينما يتصل العامل الآخر بواقع المشروع الصهيوني باعتباره توسعيا يستند إلى التفوق العسكري على كل الدول المحيطة.
12: إسرائيل خزكا مايبام،
13: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن تكون إسرائيل دائما أقوى بكثير من أعدائنا، ولذلك أنا أتبنى مبدأين، التعاظم والاستقلالية. فيما يتعلق بالتعاظم، نحن نشتري سربين من الطائرات الجديدة F-35 و F-15، هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق.
11: بينما تنقل واشنطن أحدث الأسلحة إلى الكيان، تعمل على تجريد المنطقة من عوامل القوة العسكرية تنخرط في مؤامرة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة وكذلك في لبنان بالتواطؤ مع السلطة في بيروت، وما جرى أيضا من تدمير للقدرات العسكرية السورية بتواطؤ سلطة الجولاني، ثم في محاولة ضرب القدرات الإيرانية وبالتأكيد اليمنية لولا الفشل الكبير في ذلك. المطلوب من دول المنطقة أن تبقى بدون قدرات، بينما تواصل أمريكا والدول الغربية مد الكيان بمختلف أنواع الأسلحة، بل يسعى العدو لتعزيز إنتاجه العسكري داخل الأراضي المحتلة كما صرح المجرم نتنياهو.
14: وفيما يتعلق بالاستقلالية، وجهت بالاستثمار في قدرة إنتاج ذاتي للذخائر خلال العقد المقبل. سنضيف 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، ذلك من أجل إنتاج هذه الذخائر داخل البلاد وعدم البقاء معتمدين على الخارج. وبالتوازي سنطور أدوات طيران رائدة من إنتاج أزرق وأبيض، وهذا سيغير الصورة بأكملها.
11: والمفارقة أن دول التطبيع التي ترى في أسلحة القوى الحرة تهديدا لها لا ترى بالعين نفسها إلى التسليح المستمر لكيان العدو رغم عدوانيته تجاه المنطقة كلها، وهي بذلك إنما تتحدث بلسان العدو الذي يظهر قلقا بالغا من قدرات محور الجهاد والمقاومة.
14: أما بالنسبة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة، فقد أمرت قبل عدة أسابيع بإقامة مشروع خاص لإحباط تهديد المسيرات. سيستغرق الأمر وقتا لكننا نعمل عليه. سنواصل ضمان تفوق إسرائيل في جميع الساحات.
11: ضمان التفوق الصهيوني في جميع الساحات لا ينفصل عن مشروع إسرائيل الكبرى أن تعجز دول المنطقة حتى عن الدفاع عن نفسها لتصبح خاضعة لمعادلة الاستباحة تمهيدا لمشروع التوسع إلى الدول المحيطة بفلسطين وما بعدها.
0: ثمنت حركة حماس دور الإعلام في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الصهيونية، ودعت إلى تفعيل كل الوسائل لمحاكمة قادة العدو على جرائمهم بحق الصحفيين، وأكدت أن هذه الجرائم لن تحجب حقيقة إرهابه وإجرامه في فلسطين. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة أوضح منتدى الإعلاميين الفلسطيني أن عدد الشهداء من الصحفيين بلغ منذ بدء حرب الإبادة إلى 262 صحفيا في أكبر استهداف للصحافة في التاريخ المعاصر ضمن محاولات لإسكات الرواية الفلسطينية، إضافة إلى إصابة أكثر من 420 صحفيا بجروح متفاوتة بينها حالات بتر أطراف وإعاقات دائمة. وقال المنتدى إن 50 صحفيا تعرضوا للاعتقال في ظروف قاسية مع استمرار الانتهاكات بحقهم، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين وسط مخاوف على مصيرهم. وطالب المنتدى المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما دعا الاتحادات الصحفية لاتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وأحيا الصحفيون في غزة اليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت لا يتمتعون فيه بأية حرية وحماية دولية من بطش العدو الإسرائيلي.
15: باعتصام حاشد أحيا الصحفيون الفلسطينيون اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومن بين الخيام التي تحولت لمقرات عمل لهم وجه الصحفيون التحية لأرواح زملائهم الذين قضوا شهداء خلال الحرب على غزة.
16: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة إعلامية في قطاع غزة كما يحصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال قتله أكثر من 260 صحفي وصحفية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وإصابة واعتقال المئات من الصحفيين، لا زال 50 منهم في سجون الاحتلال، وعدد آخر من المصابين الصحفيين لا يستطيعوا أن يتلقوا علاجهم في الخارج نتيجة منع سلطات الاحتلال لهم من الخروج لتلقي العلاج المناسب، بالإضافة لتدمير كل المؤسسات الصحفية على مستوى قطاع غزة بحيث لم يعد للصحفي مكان للعمل فيه، مما اضطره للعمل إما من داخل الخيام أو مراكز الإيواء أو في المستشفيات، وأيضا استهدفوا الاحتلال في هذه الأماكن.
17: في هذا اليوم بنأكد أنه صوتنا راح يضل مستمر والصورة راح تضل تخرج من قطاع غزة برغم كل الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين من عمليات قتل واستهداف واعتقال، ولكن رسالتنا واضحة، استمرار عملنا وكذلك أيضا ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين.
15: الصحفيون طالبوا بمحاسبة مجرمي الحرب وداعميهم من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن استهداف الصحفيين ليس مصادفة بل قرار لحجب الصوت والصورة.
18: في اليوم العالمي لحرية الصحافة نؤكد أن الصحفيون الفلسطينيين.
19: صوت محور الجهاد والمقاومة،
20: إذاعة سام اف ام،
19: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
21: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

توقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة، لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
3: كل جنب

0: سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعينا الكرام. أيها الأحرار والشرفاء والكرماء، ليلتكم طيبة مباركة عظيمة بعظمة ما نحن فيه وما نسعى إليه وما نتجه به وما نحمله وما نتحرك وفقه ونتوكل عليه. مساءكم طيب بطيب رجولتكم وإبائكم وكرمكم وسخائكم وقبيلتكم أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المميز كعادته المتفرد برجاله وأبطاله وأحراره. كالعادة نلتقيكم مساء كل أحد معا في فضاء الرجال، نحلق في سماء الأبطال بل البطولة والرجولة والشهامة والجهاد في سبيل الله، مع الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقضوا نحبهم، ومع من ينتظر منهم، مع الرجال الذين نفروا واستنفروا ولم يهدأ لهم بال وهم يرون الله يعصى في أرضه، مع الرجال الذين صبروا وثبتوا وتحملوا كل المشاق وحملوا كل الصعوبات وتجاوزوا كل التحديات ليحولوها إلى فرص للبناء، إلى فرص للجهاد، إلى فرص للارتقاء في ترسانتهم العسكرية، فجعلوا منها أسطورة الزمن.
1: حيا على خير الرجال، حملة شعبية مستمرة ومتواصلة لإسناد المظلومين والمستضعفين وأعداد العدة لمواجهة المستكبرين. هذه الحملة المتواصلة والمستمرة من خير الرجال الذين كانوا وما يزالوا يحملون هم المستضعفين والمظلومين في كل مكان، ويواجهون قوى الطاغوت بكل المعنويات العالية وبكل تفرد وتميز.
0: هذا الفضاء لكل شريف حر يحمل قضايا أمته ويتمسك بها ويسير وهو يجعلها أمام عينيه، و مستعد أن يقدم جمجمته ودمه وروحه من أجل الانتصار لها. إنها قضايا الأمة المركزية، إنها قضايا الأمة العادلة، إنها القضايا التي جعلت من يمن الإيمان والحكمة يمن إسناد ونصرة لكل الأحرار والشرفاء في كل أصقاع العالم والدنيا. ما يحمله اليمن من ثقافة وعي وبصيرة وإيمان وجهاد وتسليم، وما يحمله اليمن من رجال صدقوا وجاهدوا وثبتوا وطوروا وصنعوا أنفسهم وتدربوا وتأهلوا وبنوا أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحولوها إلى براكين وإلى زلازل وإلى صواريخ تضرب عمق العدو وتزلزل عروشهم وتكسر هيبتهم وتدوسها بأقدامهم. مع الرجال الأحرار والشرفاء في حملتنا التعبوية الجهادية التحشيدية، من خلالها يتاح المجال ويفتح المجال للأحرار والشرفاء والأبطال في حي على خير الرجال.

المعركة مستمرة ولم تتوقف ولو للحظة واحدة، فيما العدو يستمر في إجرامه، في استهدافه لأبناء هذه الأمة، من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران إلى اليمن وإلى مختلف البلدان. وأمام المشروع الواضح الذي يتحرك من خلال العدو لاستهداف أبناء هذه الأمة، هل يمكن القول اليوم أن العدو لا يصعد، أن العدو توقف عند حدود فلسطين فقط؟ لا، الواقع يتحدث أننا أمام عدو توسعي، أننا أمام عدو مجرم، أننا أمام عدو له نظرة توسعية احتلالية، نظرة مجرمة لاستهداف أبناء هذه الأمة. يتحدثون وفق معتقداتهم أن العربي الجيد هو العربي الميت، وهنالك 2 مليار مسلم ميتون أمام ما يحدث وأمام ما يجري وأمام هذا المخطط وأمام هذا الاستهداف. هذا كله يحدث، وكل هذا المشروع يهدد 2 مليار مسلم. في المحصلة لا يتحرك، لا يتأثر، لا يتفاعل سوى القلة من أبناء هذه الأمة لمواجهة هذا المشروع. وهذه القلة التي تتحرك بتوكل على الله، بثقة بالله عز وجل، أثبتت بأن النصر في المتناول إذا ما تحركت الأمة واستجابت لله عز وجل، مهما كانت إمكانات العدو، مهما كانت تحركات العدو، مهما كان صمت العالم، إذا ما تحركنا وفق آيات الله، إذا ما استجبنا لله عز وجل، سنحظى بوعد الله، سنحظى بنصر الله. ألم يحدث هذا خلال معركة طوفان الأقصى من خلال عمليات الإسناد التي دخلت بها جبهة الإسناد اليمنية؟ ورأينا آيات الله، رأينا التأثير، رأينا الفاعلية لجبهة الإسناد اليمنية، بالرغم من القلة، بالرغم من الشحة التي يعاني منها أبناء شعبنا اليمني، بالرغم من العدوان، بالرغم من الاستهداف الممنهج، بالرغم من الحصار، إلا أن كل تلك المعايير تلاشت وحضر التوفيق الإلهي، ورأينا آيات الله عز وجل لتفر أمريكا ويفر معها كل ذلك الطيف الواسع من الغرب الذي تحشد لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. أيضا في المقابل كان هنالك تحرك للمقاومة اللبنانية، تحركوا بقوة بفاعلية، وكانت أهداف الصهاينة في بداية العدوان على غزة وعلى لبنان القضاء على المقاومة، القضاء على سلاح المقاومة، القضاء على الحاضنة، أيضا احتلال غزة ولبنان. وبعد هذه المعركة ألم تبقى المقاومة؟ ألم يبقى سلاح المقاومة؟ كل ذلك هو دليل وشاهد وبرهان على أن كل المعايير وكل الحسابات التي يتحدث بها الآخرون لا تساوي شيء أمام التوكل على الله والثقة بالله عز وجل. لذلك نحن هنا مستمرون بتوكلنا على الله، بثقتنا بوعد الله، مستمرون في الإعداد استجابة لمن؟ لمن أمدنا بالنصر، لمن أمدنا بالعون، لمن أمدنا بالآيات، لمن أمدنا بالمعجزات التي رأيناها في البحر الأحمر وفي البحر العربي وفي البحر الأبيض المتوسط، رأيناها برا وبحرا وجوا، رأيناها في كل مكان. مستمرون بثقتنا بالله عز وجل، مستمرون في كل مسار وفي كل اتجاه لمواجهة الشيطان الأكبر وأدواته.

أما وقد توسعت المعركة اليوم وأصبحت عالمية بعالمية ما نحمله من ثقافة وإيمان وروح ثورية وجهادية، فإن الوقت اليوم هو وقت العمل الحقيقي. الوقت هو وقت العمل، هو وقت الجد، هو وقت تحمل المسؤولية، هو الوقت الذي نتحمل فيه جميعا مسؤوليتنا ونبذل فيها جهودا كبيرة وبارزة وجبارة في إطار أن نفشل العدو ونهزم العدو ونستحق بذلك معية الله وعون الله ونصر الله. نعمل على عدة مسارات، وأهم مسار أن نحصل على رضا الله، أن نحصل على نصر الله، أن نحصل على عون الله لنا في الميدان، فهو الذي نصرنا وهو الذي جعلنا اليوم نصل إلى ما وصلنا إليه. وأسباب النصر كثيرة، نأخذ بأسباب النصر والمعونة الإلهية فنتحرك في الميدان، نعد العدة، نسلم لله سبحانه وتعالى، ننثر، نتحرك، نجاهد، نجابه، نواجه، نتصدى، وسننتصر بإذن الله تعالى. لا وقت للملل، لا وقت للكلل، لا ينبغي أن نركن إلى أنفسنا وإلى أسلحتنا وإلى عدونا ونحن نشاهده يعبث في إسلامنا وفي مبادئ وفي مقدساتنا ومقدسات إسلامنا الحنيف والعظيم والمبارك. يجب أن نحمل المسؤولية أكثر، وأن نبني أنفسنا أكثر، وأن نطور من قدراتنا أكثر، وأن نرفع من كفاءتنا أعلى، حتى نستطيع أن نصل إلى ما يجب أن نصل إليه، وإلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وإلى أن نأخذ بأسباب النصر بكل أيادينا، نعض عليها بالنواجد ونجابه بها هؤلاء الطغاة والمستكبرين. وأهم مسار من هذه المسارات هو هذا المسار الذي نحن فيه جميعا، تعبئة، مسار التعبئة، مسار التوعية، مسار الحشد، مسار البناء، مسار التأهيل، مسار أن نتعلم، أن نتسلح، أن نكتسب الخبرة الكاملة من السلاح والإيمان والثقافة التي تجعلنا نثبت في الميدان وفي قادم المعركة، لأننا لا يجب أن نركن إلى هذه الهدنة، فنحن أمام أيام يجب فيها أن نتصدى ويجب فيها أن نصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهو أن يظهر دينه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وظهور الدين بإذن الله سيكون على أيديكم أنتم أيها اليمنيون الذين تحملتم المسؤولية وجاهدتم، وبجواركم كل الأحرار والشرفاء والعظماء.

7263345 كالعادة رقمنا الذي من خلاله يتم الربط أو يتم الاستدعاء لدورات قتالية أو ربطهم عبر دورات التعبئة العامة، دورات طوفان الأقصى. البعض ما قدرش داري، ما يقدرش يوصل، البعض ما هوش داري بمن يتواصل، البعض يشتي يدخل ويشارك ويكون له دور في دور

هي عملية الربط بين المواطن الذي يشارك في هذه الدورات ويدخل ويلتحق بهذه الدورات، وبين أيضا الإخوة الأعزاء في القائمين على هذه الدورات، دورات طوفان الأقصى، دورات التعبئة العامة. بس لهن 0766-33-45 وعيتم ربطك وادخل تعرف على ما به، تعرف بسر حجم ال الفائدة القيمة. عاد تستفيد منها حتى لو ما بش حرب، هذا الدورات ضروري ما ندخلها، ضروري ما نستفيد منها. والحمد لله الشعب اليمني هو شعب سلاح، شعب مقاتل، لكن البعض يعني سبحان الله، البعض بيكون منشغل، البعض بيكون موظف، البعض بيكون دائما يعني، حتى البعض مسافر وعاد وغير رجع. هذولا كلهم بإمكانهم أن يشاركوا معنا في حملات حي على خير الرجال، وفي دورات طوفان الأقصى، دورات التعبئة العامة، ويصير يكيف هناك سواء مخزن ولا مشو مخزن، يرتاح عند الشباب هناك ويستفيد جزء من السلاح على كل أنواع الأسلحة، وكيف يتعامل معها، وكيف ينظفها، وكيف يحملها، وكيف يقاتل بها، وكيف يواجه بها. وبعض منها جانب عسكري وثقافة عسكرية لابد ما يستفيد ويستلهم منها، وجزء آخر وهو الأهم ثقافي، يوريك من أنت ويعرفك من هو عدوك، وكيف تدخل الميدان وأنت داري أنك بتواجه أطغى طواغيت الزمن، يعرفك بالحقائق، يكشف لك طبيعة اليهود وأهمية الصراع مع اليهود وإعداد أنفسنا للصراع ومواجهة اليهود. على الجانب الثقافي والجانب التوعوي هو الجانب الأهم، والسلاح الإيمان بيغرس بداخلك سلاح الإيمان، السلاح الذي لا يمكن للعدو أن يمتلكه ولا يمكن للعدو أن يصل إليه بداخلك نهائيا وإطلاقا. بالتالي هي أشياء بسيطة جدا وتستفيد منها فائدة قيمة وعظيمة، وخاصة الآن مع الهدنة عتكون فائدتها أعظم وأكثر وأدق بإذن الله تعالى، وعتكون أنت ومن حارتك ومن أصحابك ونعمة تتعرف على الرجال والرجال يتعرفوا عليك، يعني شيء مهم جدا. وعي أمني، وعي عسكري، وعي ثقافي، وعي تربوي، وعي اجتماعي على مختلف الأصعدة، هناك وعي متنامي حقيقي في ظل وفي خضم هذه المرحلة، مرحلة التعبئة العامة. كلنا تعبئة، كلنا نفير واستنفار وإعداد وتحشيد للميدان. فقط 766-33-45 غرفة عملية حي على خير الرجال، يربطك بحيك، بمنطقتك، بحارتك، بالدورة التي هي موجودة هناك، وقد ربما أيضا يفتح المجال لمن يريد الالتحاق بدورات القتال، مصانع الرجال، وأيضا مع عسكرات التدريب والتأهيل العسكري للالتحاق في صفوف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، لنكن معا صناعا للنصر وصناعا للمجد.

حي على خير الرجال. يتكامل الموقف اليمني من خلال هذه الدورات ومختلف المسارات التي يسير فيها أبناء شعبنا اليمني جهادا وإسنادا للمستضعفين وإعدادا في مواجهة المستكبرين. زخم لا يقارن ولا يضاهى بأي زخم آخر. ليس هنالك مشهد يمكن أن يصل إلى

0: كما وصل إليه الأمر والواقع والمشهد هنا في حضرة وفي رحاب يمن الواثقين بالله، سواعد المتوضئة، إخوان الصدق الذين يبذلون كل الجهود وكل الإمكانات في سبيل الله عز وجل. ماذا لديكم؟ ماذا لديكم؟ لدى أبناء شعبنا اليمني الثقة بالله عز وجل، وهو ما صنع منهم هذه القوة، هذا البأس، هذه الشجاعة، هذا الحضور الذي نراه اليوم في أوساط أبناء شعبنا اليمني هو جراء الاستجابة لله عز وجل. بالمقارنة الآخرون ماذا يمتلكون من إمكانات؟ أين هي مواقفهم مقارنة بمواقف أبناء شعبنا اليمني؟ لا أحد، لا صوت يعلو، لا أحد يتأثر، لا أحد يتفاعل، لا أحد يتكلم يتحدث عما يحدث وعما يحاك وعما يخطط له ضد أبناء هذه الأمة. الجميع متعايش مع هذه المؤامرة، مع واقع الاحتلال والاستعمار، مع واقع الأهداف الأمريكية الواضحة في استهداف هذه الأمة. ألسنا نرى العدو وهو يمضي قدما في مخططه في استهداف فلسطين كقضية؟ ألسنا نرى العدو يمضي في مشروعه الكبير في استهداف لبنان وسوريا والعراق ومختلف البلدان العربية؟ أمام هذه التحركات، أمام هذا الوضوح، لا أحد يتحرك، الجميع متعايش مع هذا المشروع، إلا أنتم يا أبناء شعبنا اليمني تستجيبون لله عز وجل، تخرجون إلى كل الميادين، تسكنون كل المواطن التي تغيظون بها الأعداء، تخرجون رغم الشدة، رغم الحصار، رغم العدوان، رغم المؤامرات، رغم التحركات العدوانية، رغم التحركات التجسسية والاستخباراتية التي تريد النيل من هذه الجبهة الإسنادية التي ظلت حاضرة ومستمرة ومصعدة بقوة الله عز وجل. إلا أنكم بقوة الله عز وجل تثبتون أن كل تلك المؤامرات هي أوهام، هي زيف، لأنكم متوكلون على الله بهذه القوة، بهذه المبادئ، بهذه القيم، بهذه الشجاعة، بهذه الغيرة وبهذا الحضور. سيستمر شعب الإيمان والحكمة في زخمة، في مسار الأعداد، في مسار الفعاليات، في مسار المقاطعة، في مسارات الإسناد التي يخرج فيها أبناء شعبنا اليمني لإسناد المظلومين والمستضعفين في كل البلدان. وقرارنا واضح وخيارنا واضح، لن نترك أبناء غزة، لن نترك القضية الفلسطينية، لن نترك أبناء لبنان، لن نترك إخواننا في الجمهورية الإسلامية، لن نترك الأحرار من أبناء هذه الأمة، بل لن نترك الأمة العربية والإسلامية يستهدفون ونحن نتفرج. سنقوم بما علينا من واجب، سنقوم بما علينا من دور، سنمضي قدما في مواجهة المعتدين وكسر شوكتهم، وكما كسرنا شوكتهم سابقا بقوة الله عز وجل. في الجولات القادمة، في أي تحركات عدوانية سترون من أبناء هذا الشعب الحضور المكثف، الحضور الذي لم تعهدوه سابقا، الحضور لكبيرنا وصغيرنا الذين اكتسبوا الوعي والبصيرة وأعدوا عدتهم لجهادكم ووأدي مؤامراتكم. حي على خير الرجال، منبر مستمر ومسار متصاعد لكبار وصغار شعبنا اليمني، للأحرار الذين يكتبون أسماءهم في سجلات التاريخ، في سجلات الجهاد، في سجلات الإسناد، في سجلات الإيمان، يكتبون حضورهم إلى جانب المظلومين والمستضعفين بهذا التحرك وبهذه الاستجابة. 7-6-3-3-4-5.
1: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرك في كفة، وكفة اليمن أرجح.

حي على خير الرجال، حي الله كل الرجال، كل المستجيبين، كل من يجند نفسه لله عز وجل ويسعى لقتال وجهاد الأعداء المستكبرين الذين يستهدفون أبناء هذه الأمة. ما نراه من انتصارات يحققها الأحرار في جنوب لبنان يبعث على العزة، على الفخر، يبعث أيضا على المسؤولية التي ينبغي أن تكون أمام الجميع من أبناء شعبنا اليمني في إسناد المظلومين والمستضعفين. ونرى فاعلية وأثر تلك العمليات للمجاهدين في حزب الله بالرغم من الإمكانات التي يمتلكها ذلك العدو، إمكانات كبيرة، وأمريكا تمد ذلك الكيان بكل ما يحتاجه، جو معسكر أو جسر جوي وإمداد لا ينقطع لذلك العدو. بالرغم من ذلك الانتصارات تسطر بكل قوة وبكل بأس من مجاهدي حزب الله في كل لحظة لاستهداف ذلك الكيان الذي تموضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية. من أبرز التصريحات التي تعترف بحالة الإحباط، بحالة الهزيمة، بحالة العجز التي يعيشها العدو من أحد المسؤولين الأمنيين في كيان العدو، يجب قول العبارة الصعبة التالية: لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات. ورأينا أخي ريان وجميع أبناء شعبنا اليمني الدقة التي يتعامل بها المجاهدين، مجاهدي حزب الله، في استهداف التمركزات للآليات وللجنود، جنود العدو، حتى من النافذة، حتى من باب الدبابة، حتى يعني وصل الأمر أهداف بكل دقة. الباري عز وجل يسدد تلك الرميات والعدو بكل إمكاناته يقف عاجزا للتعامل أمام تلك المسيرات. أيضا من ضمن التصريحات: إحباط داخل الجيش في ظل غياب حل لتهديد المحلقات المفخخة والمسيرات التي يطلقها حزب الله. السلاح الأرخص والأبسط وربما الأكثر بدائية في التشغيل هو الذي تسبب خلال أسبوع واحد فقط بثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريح. هذا يثبت بأن من يتحرك في سبيل الله، من يتحرك وفق توجيهات الله الباري عز وجل، يدي في ضرباته الفاعلية التأثير، يكسر العدو أمامه بالرغم مما يمتلكه العدو من قدرات، من إمكانات، العدو يتلاشى، كل تلك الإمكانات تتلاشى، تقف عاجزة أمام بأس الله وأمام تسديدات المجاهدين التي يرمي بها الباري عز وجل بأيديهم.

ما جاء في كتاب الله عز وجل لنا: أيها الرجال، يا خير الرجال، وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم. تحت هذه العبارة وتحت هذه الكلمة ألف خط: ما استطعتم، لنرهب أعداء الله حتى ننتصر على أعداء الله. ما ينبغي أن نعده هو ما نستطيع، ما في أيدينا، ما في المتناول. اليوم حزب الله يقهر العدو وإمكانات العدو، والعدو الذي قيل عنه بأنه يمتلك الجيش الذي لا يقهر بمسيرات لا تتعدى قيمة المسيرة الواحدة مئات الدولارات. أليس في هذا التأييد وفي هذا التمكين آية من آيات الله عز وجل لنتوكل على الله، لنمضي في طريق الله، لنستجيب لله عز وجل في كل المسارات وفي مختلف المسارات؟ ينبغي أن نتوكل على الله. حالة النصر التي سيمد الله بها الأحرار والمؤمنون الصادقون من أبناء هذه الأمة لا ترتبط بحسابات مادية ولا بأي حسابات أخرى، بل ترتبط بمستوى العلاقة، بمستوى الإيمان الذي يتحرك به المؤمنون من أبناء هذه الأمة. ما نستطيع، إذا ما أعددنا ما نستطيع، سنقهر به الباطل، سنقهر به أمريكا، سنقهر به فراعنة العصر الذين يقتلون ويستهدفون أبناء هذه الأمة. حي على خير الرجال عبر فيلق القدس الإذاعي، مسار مستمر ومنصة مستمرة لخير الرجال للانطلاق في هذه الدورات التي نحصن بها أنفسنا ونستجيب فيها لله عز وجل، لنعد ما نستطيع. الشكر والتحية لكل طواقم فيلق القدس الإذاعي، هذه الطواقم المتخندقة في خندق القدس، في خندق الدماء المستضعفة، في خندق التضحية والعطاء. وهي التحية أيضا لكافة الرجال المستجيبين لآيات الله ولأوامر الله. وفي هذه اللحظات سنبقى مع إحدى الزيارات الإيمانية الجهادية من معسكرات التدريب، لنتزود الثقافة ولنكون إلى جانب أولئك الذين دخلوا في هذه الدورات وكانوا واستضاءوا بنور الله عز وجل والتمسوا آيات الله من تلك الدورات الجهادية التعبوية الإيمانية. إلى زيارة حي على خير الرجال.

كل هذه العروض التي تمت هي لبعض من تشكيلات الجيش للدفع المتخرجة بالدرجة الأولى ولبعض من تشكيلات الجيش، وإلا فهناك عشرات الآلاف من منتسبي الجيش اليمني العزيز هم مرابطون بكل جبهات القتال. كما تم عرضه في مختلف العروض وفي مختلف المناطق العسكرية هو لبعض فقط من منتسبي هذا الجيش.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهده.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

حي على خير الرجال فيلق القدس الإذاعي. إذا نواصل معكم مستمعينا الكرام، أيها الأحرار، أيها الشرفاء، أيها الكرماء، من مصانع الرجال ومن أمام هؤلاء الرجال الأحرار والشرفاء والكرماء. طبعا الجسو يا رجال، جسو جسو، لا تعبوا، إن الرسائل عظيمة وقوية وستصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يستوعبها العدو، ينبغي أن يستوعبها العدو جيدا هذه الرسائل تكملها. طبعا كما قلنا في الزيارات السابقة أن هذه الزيارة ستخصص لرسائل هؤلاء الأحرار وهؤلاء الشرفاء الذين الآن سنستمع إلى رسائلهم بإذن الله ضمن حملتنا التعبوية. حيا على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهد أبو هارون رشيد جار الله دحان الضبياني دمار مغرب عنس، مثل ما قال سيدي حسين رضوان الله عليه، سنبدأ من حيث توقف العالم في جميع المجالات الثقافية والتجارية والجهادية والإيمانية والعسكرية وفي جميع المجالات. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام.
1: قوة القوة، السلام ربي عليك. هان هم يا أبو من المجاهد، من أبو من
2: المجاهد؟ أبو بدر الكدس العمران خارف.
1: قوة القوة، تفضل رسالتك.
2: أنا أريد أن أذكر لهم جالسين في البيوت على ما قال الله، فذكر أن ذكرى تنفع المؤمنين، أن ينطلق في هذا المشروع العظيم المشروع المقدس الجهاد المقدس
1: الله،
2: وأن يتحركوا ولا يضيعوا هذه الأشياء اللي يتها الله، إنها غالية جدا
1: الله.
2: ولا يقعد قعود
1: الله سبحانه وتعالى بديننا بيقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة بسرو، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيله. الجهاد يعني قرنه دحين، مثلا أنت ما قيمت نفسك، بصرنا آخر مرة مقطع لأحد المرتزقة، مقطع يعني بيطلع به، قال يا أخي أنا قيمتي في ككوني إنسان، أنا لن أقف مع فلسطين، أنا لن أقف. هذا كانوا ممثل يمني، طلع مقطع قال أنا قيمتي كإنسان، أنا ليش أتضامن مع فلسطين، أنا ما نش مستعد أن أقتل من أجل فلسطين، أنا ما نش حاضر لأن أقدم نفسي من أجل، وبيفعل نفسي ممثل وفنان. يعني أيش الدياثة هذا، أيش الانحطاط، أيش المهانة هذا، يعني أيش الذل، يعني ما عاد أحد يقدر يوصفه بقول ما تعني الكلمة. الإنسان قيمته، سمع قال أبو بدر، قيمة الإنسان غالي بكل ما تعني الكلمة. إن أنفسكم غالية ليس لها ثمن إلا الجنة. التجارة لما قدمها الله سبحانه وتعالى ما قال الله سبحانه وتعالى عندما بيقدم لنا التجارة الحقيقية، بعد لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى يعني أنت أتبيع نفسك مع من؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. إذن نفسك غالية. وصلت رسالتك يا أبو بدر، الله يبارك فيك ويرضى عليك يا سيد الناس. قوة، ها نعم يا مؤمن.
3: أبو أحمد الشبائي من عمراء.
1: قوة يا أبو أحمد،
3: أولا أبارك لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المرحلة الخامسة للتصعيد.
1: الله، واحتمال نحن ما نبذش هذا الإذاعة إلا بعد أسبوعين، يعني بعد أسبوعين قد ربما ندخل مرحلة جديدة، ربما احنا طبعا بنسجلها زيارة واحدة، نبثها بعد أسبوعين، وربما يجي وقت احنا في مرحلة جديدة بإذن الله تعالى.
3: الله،
1: نعم.
3: وأبارك لك بمناسبة كذلك بمناسبة عملية يافا الذي أرعبت الكيان الإسرائيلي في عمق داره.
1: الله.
3: وثانيا نقول ومنطلق الثقة بالله، يعني أنه يجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة، كما جعل عصاة موسى سبب في هلاك فرعون، سيجعلنا بإذن الله سبب في هلاك إسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت إسرائيل، الموت إسرائيل، الله على اليهود، النصر.
1: قوة القوة، السلام ربي عليك.
4: أنا هم يا أبو الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أنا الاسم الجهادي طالوت هالجر.
1: قوة يا طالوت.
4: قال الله سبحانه وتعالى وأن استنصركم في الدين فعليكم النصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سمع مسلما ينادي على المسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. نحن نشاهد في هذا الأسر وفي هذا الزمان أبناء فلسطين ينادوا يا أهل الأغب، والأمة الأغبية متخاذلة وصامتة، فنحن نقول لهم لو كان فيكم ذرة إسلام ما وقفتم بجانب إسرائيل، كنتم وقفتم بجانب أخوانكم المسلمين. ولو كان يعني لو نحن لا نطلب منكم أذخيرة ولا أسلحة ولا، إنما قلنا لكم افتحوا لنا منفذ بغي حتى ولو كان بأقدامنا. ونقول لهم إن كان عليكم ضغوطات من أمريكا أو من إسرائيل أو من بريطانيا أن لا تفتحوا لنا منفذ بغي، فنحن علينا ضغوطات من الله الواحد المنتقام القهار أن نخرج ونتحرك ونوقف بجانب أخواننا في فلسطين، ونقول لأخواننا في فلسطين أنتم لستم وحدكم، نحن معكم جنبا بجنب بجنب إلى جنب. ويشهد الله أننا لو نقدر أن نصنع من أجسامنا، أن نطور الأسلحة وأن نطور المتطورات، أننا لن نصنع من أجسامنا. ونقول لأعداء الله لن ترهبنا طائراتكم ولا صواريخكم ولا مدافعكم ولا تهديداتكم، إنما نزداد قوة ونزداد تطوير وتصنيع وأن نزداد ثبات
5: وأننا إن شاء الله سنكون نحن المرحلة السادسة والسابعة اللي داخل أم غشاش أم غشاش وإيلات، وسنكون إن شاء الله في أم إسرائيل سنقتل أعينهم
6: بإذن الله.
5: ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لن نقول لك كما قيل بني إسرائيل لموسى أذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل سنقول لك كما قيل الحواريين لعيسى بن مريم أن نحن أنصارك إلى الله، نحن جندك، نحن معك رهن أصبعت، أينما أمرتنا أينما وجهتنا سنتحرك، ونؤهد الله ونؤهد رسوله ونؤهد الشهيد القائد سيدي حسين بن بدر الدين الحوثي أننا لن نتخاذل الآن هذه القضية، أننا سوف نمضي على نهجه وسنسعى من أجل نرفع نألي كلمة الله، وسوف إن شاء الله أن نحن نكون بنصر القدس
6: بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله. السلام عليكم.
7: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
1: سلام ربي عليك يا طالوت، صح؟ سلام ربي عليك. هذا الرسالة شامل وكامل بكل ما تعني الكلمة، وهي على لسان حالكم جميعا، لكن لابد من أن نحن نوصل رسالة لإخواننا المقاتلين في فلسطين، إخواننا في غزة الذين ينكلون ويسطرون أعظم الملاحم البطولية، بس نقول لهم من قوات التدخل السريع وحملة حي على خير الرجال، وضمن هذا المسار الهام والعظيم أنتم لستم
8: وحدكم.
1: أنتم لستم
8: وحدكم.
1: انهم يا ولي.
9: تقول لي اسمك كامل؟
1: طبيعي عيسى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المجاهد أبو حيدر العبدلي محافظة حجة مديرية أفلح الشام، أقدم رسالتي لأخواننا المجاهدين في فلسطين، وأقول لهم أن دماؤنا هي دماؤكم، وعرضنا هي أرضكم، وعرضنا هو عرضكم، والله لا نسعد في الحياة إلا حينما تسعدون، فإن ألمكم هو ألمنا ووجعكم هو وجعنا، فنحن من ميادين العزة والكرامة بأننا جاهزون ومنطلقون ومستعدون لأن نكون إلى جانبكم، ونحن كما نقول لكم كما قال السيد المولى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فالله معكم ونحن معكم وإلى جانبكم، لن نترككم أبدا بإذن الله. ونقول العدو الصهيوني المتغطرس الذي طغى وتجبر، فإننا والله وبإذن الله لنجعلكم أنكم تقولون يا ليتنا كنا ترابا وأنتم ما زلتم على قيد الحياة على أيدينا بإذن الله. ونوصل رسالتي إلى السيد القائد المولى أبا جبريل، ونقول له يا سيدي أبا جبريل، فإننا والله لو خذت بنا البحار لأخذناها، ولو خذت بنا الجبال لأخذناها، فإننا سيفك البتار بإذن الله، وجيشك القهار لهذه الطغاة في كل زمان وعصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله على الناس الإسلام، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات من الله.
1: قواك وعافاك. هيبسروا يا رجال، وكنا ما بيش معنا هذا الدور، وكنا عاد احنا في البيوت كنا نقدر نجابر من هذا المجابر، ها كنا نقدر ندي هذا المجبر الذي جابروا كنتوا قاعدين تدوا هذا المجابر. لوش ان احنا بنتابع موسم الرياض والفنانة فلانة صايحت مع الفنانة فلانة وتركي على الشيخ سد بين الفنانة الفلانية وجمعها في الرياض، لكن نحن هنا بنتابع، ها؟ ولا بنقول ما هو الأبريت الجديد، مدري الفيديو الجديد الذي نزلته الفنانة فلانة الفلاني. لوش نحن ضايعين وتايهين لولا هذا النور، ولولا هذا الهدى، ولولا هذه المسيرة، ولولا هذه الرسائل العظيمة التي ستصل معكم ضمن هذه الحملة التعبوية. حي على خير
7: رجال.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجاهد أبو طوفان العنسي محافظ الدمار جبل الشرق، أقدم رسالتي إلى القاعدين الذين جالسين في البيوت أن يتحركوا وأن يلتحقوا بهذا الجبهات، أن يلتحقوا بهذا الميدان، أن يلتحقوا بالدورات، أن يلتحقوا يجاهدوا في سبيل الله.
1: ما الذي وجدته في هذه الدورات؟ ما الذي لمسته في هذه الدورات؟
10: وجدنا الراحة، راحة النفس، راحة الجهاد، نحن جاهدين في سبيل الله، وأن نحن تحركنا من منطلق إيماني في سبيل الله، وأن رسول الله قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. إن شاء الله بأي يوم قد إحنا بنحكم العالم إن شاء الله بإذن الله. ورسالتي إلى أعداء الله أن يكفوا على هذا الدماء الذي بتحصل في غزة، أن نحن ماضي لهم، وأن نحن ساعة سائر اللوم على الطريق الحق، على طريق النهج، على طريق سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعلى طريق نبيه وعلى طريق رسوله، ان احنا مجاهدين في سبيل الله نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله رب العالمين. ايش اسالك، كم عمرك؟
10: انا عمري كذا يمكن 19.
1: طبعا هو عايز يتسنى الساعه عشان ما يرجعش بعدها يقول خبرك خرجوا. 19 سنه عمري، يعني قولوا 18، يعني قبل 10 سنين. وين كنت اول ما بدا العدوان؟ كان جاهل.
10: صح،
1: كان جاهل، يعني عدو كانوا جاهل. الان قد مر العدوان 9 سنين، اليوم قدوا مقاتل، وغدا باذن الله سبحانه وتعالى من سينكل باسرائيل هو امثاله من الاشبال وامثاله من الرجال الاحرار والشرفاء والكرماء الذين سيكون لهم دور كبير ودور فعال. يعني صدق السيد عندما قال سنقاتلكم جيلا بعد جيل، قالها السيد وهذا عاد عمره 10 سنين. سلام ربي عليك يا سيد وعيني، الله يديك العافيه.
10: الله اكبر.
7: الموت امريكا، الموت اسرائيل، اللعنه على الموت، الناس اسرائيل، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات.
1: قواك ربي، قواك ربي. ها نهم يا ولي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مجاهد ابو صرخاء الحيمي، محافظه صنعاء، مديريه الحيمه الخارجيه. أقدم رسالتي إلى أخوتي في غزة أن نقول أصبروا وصابر كما قال الله، أصبروا وصابروا ورابطوا إن الله مع صابر، حتى لو لم يقف معكم أي أحد من العرب فالله يكفي إنه معنا ونحن معكم وإلى جانبكم. ورسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي والله إن عصا موسى في يدك، ونحن ذو الفقار سيف الإمام علي، ونحن جيش أسامة، والله لو خضت بنا البحار لن يتخلف منا رجل واحد، ونحن ذو الفقار الذي قهر به الله على يد الإمام علي الإسرائي وقهرهم، ونحن اليوم ذو الفقار في يدك، سنقهر إسرائيل ونقهر نتنياهو وبايدن. والله أكبر.
7: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات.
1: سلام ربي عليكم يا رجال، قوة، قواك ربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سالت للشعب الفلسطيني إن احنا معهم حتى لو نتقطع أشلاء، لو نكون نبعثر أشلاء في الجو، ما احنا معهم حتى النصر، ولا يمكن نتخاذل أو نتراجع أو نمل أو نكل كما قال السيد عبد الملك رضوان الله عليه، وإن احنا جاهزون. ورسالتي إلى أعداء الله، وإنما نقول لهم كما قال الإمام الحسين عليه السلام لأهل العراق، أتهددوننا بالموت يا أبناء الطلقاء، أما علمتم إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. الله أكبر.
7: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على الموت، النصر إسرائيل، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات من الله.
1: قوة القوة. السلام ربي عليك، عليك هيافت، هاي وقف انهم. يلا يا أمنا.
11: أنا أبو الأزهر القعشمي من دمار، محافظة عن مديرية الحداء. أتينا لها هذه المناطق وهذه الميادين المشرفة نعد ونستعد للجهاد في سبيل الله داعس الأخشام الظالمين، واستجابة لقائدنا وقائد مسيرتنا وربان سفينة هذا العصر عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، مسلمين له من قادين تسليما مطلقا، نحن ذخيرة في حزامه، يطلق بنا من شاء ومتى شاء ومتى ما أراد، نحن مستعدين جاهزين بروسنا بموالنا برواحنا في أي وقت. وأقول في شعري، أقول أنا ابن القعشمي متبع مخالف، أنا ابن القعشمي متبع مخالف، أتابع ملهم حق الخلافة، أسود القوم حميان الطوارف، من أهل البيت عنوان الثقافة، من أهل البيت عنوان الثقافة، فيا صهيون حلفك صار تالف، لحلف الشر وأمريكات كافة، في الميدان أنا خارق وكاشف، وكأسي سم يا حلف السخافة، أنا باروت أنا كلي قذايف، أخوض الحرب ثابت في وصافة، وأنا من قوم التاريخ عارف، وصبيان اليمن وقت النكافة، وقولي فعل ما هي سوالف وتشكى صارت العالم تخافة، وقولي فعل ما هي سوالف وتشكى صارت العالم تخافة. وسلامتكم. الله أكبر.
7: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام، هيهات من الله، هيهات من الله.
1: هو صح ربي لسانك، الله صح ربي لسانك.
12: أنا مجاهد أبو عبد الله الجعدبي من محافظة صنعاء مديرية بني مدر، من هذه الميادين المقدسة والطاهرة، استجابة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم، ونحن هنا في هذه الميادين نعد القوة لكي نتبع أعطاء الله وأعدائنا، ونقول للذي مراقد والذي بيشتغل في السابق يدور حق الشغل عند الرادي يراقب ذي، فأن يتحركوا إلى هذه الميادين المقدسة بأن يتبعوا هذه الميادين قد سوى يتبعوا رجال الله الذين يلحقوا من قبلهم. الله أكبر.
7: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام، هيهات من الضلع، هيهات من الضلع، هيهات.
1: قوة قواك ربي. ما زال معكم، ما نزال معكم مستمرون مستمعينا الكرام ضمن فيلق القدس الإذاعي في حملتنا التعبوية. حي على خير
7: الرجال،
1: حي على خير
7: الرجال.
1: ونوصل رسائل رجال الرجال من هذه المصانع. بإمكانك أن تكون أحدهم، بإمكانك أن تلتحق بهم، بإمكانك أن تكون رجلا. فقط 7-6-3-3-4-5
13: إنما يترتب على هذا الخيار خيار التحرك الجاد، خيار القيام بالمسؤولية، خيار الوقفة الصامدة والثابتة بشموخ جبالنا الشامخة وثباتها في الأراضين. صحيح يمكن أن نقدم تضحيات، لكنها تضحيات مثمرة لها نتيجة إيجابية، لها نتيجة لنا ولأجيالنا. أما خيار الاستكانة والخنوع والتغاضي الأعمى والتساهل الذي لا فائدة له فهي خسائر بدون نتائج، قتل لمجرد القتل، ازدياد في حالة الهوان والإذلال والشقاء والعناء. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
14: أنا المجاهد طومر المصري ابرض مها المنجر.
1: قوه.
14: أول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا في هذه الميادين العزة والكرامة والإطمانية والروحانية والسكينة. عمري ما قد شفت هذه الإطمانية والروحانية والسكينة لا في هذه الميادين. يعني يحسب نفسه أن الله أنه عاد وخلقه له مهمة، له مسؤولية. غير ما الذي جالسين في المدن والذي هم جالسين ما قد مدانين يشغل قضية. أنا أنصحهم نصيحة لوجه الله تعالى، الحين غزة بتسكب دماء وإحنا ساكتين وإحنا علينا ثقافات مغلوطة عدة ذي قد مسكت العرب مسكة قوية. إحنا لنصحهم نصيحة أنهم يتحركوا لها هذه الميادين. إني نعمة عظيمة كبيرة إن إحنا في هذه الميادين مستمسكين بالله، بالسبح، بالاستغفر، مكيفين على أرقام مستوى وعلى أرفع معنويات. ونقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي اعتبرنا عصاك الذي لا تخذلك. احنا تحت الأوامر لو الخوض البحار هذه، واحنا في هذه الميادين مكيفين، وان شاء الله ما يكون فتح القدس الله على يدينا.
1: يراهن عليكم،
14: يراهن علينا، واحنا رجالها الذي لا تعصي
1: باذن الله. يراهن عليكم يا رجال. رهان السيد في محله يا رجال. رهان السيد في طريقي يا رجال. عندما ركن عليكم السيد القائد هو في طريقي يا رجال. ستنكلون بالعدو يا رجال. ستظفرون بالعدو يا رجال. ستدمرون بوارجه يا رجال. ستغرقونها في البحر يا رجال. بإذن الله تعالى. سلام ربي عليك، سلام ربي عليك.
7: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام، هيهات من الضلع، هيهات من الضلع،
1: هيهات من الضلع. هم يا ولي فوش.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأخ المجاهد هاشم الديلمي.
1: حياك
15: الله. يحييك. نقول من قوله تعالى: وأعدوا لما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نقول للعدو الأمريكي والإسرائيلي لأننا مستعدون في تم الجاهزية العليا بإذن الله تعالى، وكل منا قد أعد نفسه في كل في مجاله، في المجال الإعلامي والاقتصادي والعسكري والصحي، وكلا في مجالبنا. وبناءنا الأول بنينا أنفسنا وفكرنا بالفكر الثقافي والإيمان بالله ورسوله واتباع أعلامه من آل البيت وأعلام الهدى. ونقول لهم: لن تستطيعون أن تحاربونا لا بالحرب النفسية ولا الناعمة ولا الصحية من الأوبئة والأمراض، ولا في الزراعة من المبيدات أو ما تدخلوا من ضر لبلدنا هذا. لقد كشفتكم
9: لقد كشفكم أمننا في الخلايا الذي ظهرت لكل الناس. ونقول لكم لن تستطيعوا لنا بإذن الله ما دام نحن واثقون بالله ورسوله وأولياءه وآل بيته الأطهار بإذن الله. نقول لكم ونقول لأخواننا في فلسطين نحن معكم لستم وحدكم وإن الله معكم بإذن الله ونحن نفدي أرواحنا بكم. لن نفرح وأنتم حزينون، لن نشبع وأنتم جواعا، لن نروى وأنتم عطاشا، إننا معكم في كل الظروف وبإذن الله يكون تحرير الأقصى الشريف بأيدينا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
9: تعالى. الله أكبر.
8: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله عز وجل، النصر إسرائيل.
1: حيات. سلام ربي عليك، سلام ربي عليك يا هاشم. بردوا الرجال، بردوا. كيف المعنويات؟
16: الله خم جاهد شرف شارب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحط الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحمد لله الذي جعلنا نلتحق بهذا الميدان المقدس والعظيمة، نكون مع رجال الرجاء، ونتولى السيد القائد، ونتولى أعلام الهدى، ونتولى الرسول، ونتولى الإمام علي. رسالة إلى السيد القائد، نحن معك ونحن جنودك ونحن أحزابك ونحن أنصارك، اضرب بنا ما شئت. ورسالة إلى الشعب الفلسطيني، نحن معكم، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم جنبا بجنب وكتفا بكتف. ونقول للعدو والثلاثية الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، أينما كنتم سنضربكم وأينما هربتم سنلاحقكم حتى النصر وحتى أن نخفيكم على وجه الأرض
1: بإذن الله.
16: الله أكبر.
8: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، النصر إسرائيل.
1: هيهات من الظلة، هيهات من الظلة، سنقاتلكم حتى آخر قطرة دم من دمائهم، من دمائهم بإذن الله تعالى. أبصرت يا علي، عادك قلت شيء شل أسماءهم كلهم.
17: الله يعينك،
1: تعبت وأنت غير بتسمع. انهم يا ولي حيا بك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أنا مجاهد أبو مالك زيد. نقول لا أعداء الله، نقول اقتلونا ثم اقتلونا، فوالله ما يزيدنا ذلك إلا إصرارا وعزيمة. فوالله إن دماء أطفالنا وأطفال غزة لهي الوقود الذي تحركنا. فنقول لسيدي ومولاي، ابشر بنا يا ابن الأكرمين، امضي بنا يا ابن رسول الله. فوالله إن سيفك البتار، فوالله لن يتخلف منا رجل واحد بإذن الله. ونقول في قصيدة، رد الصواعق لا بدون الغمامة، ونحت شعار الحق فالنجم والطور، لا نرفعه لا فجر يوم القيامة، ما بات سكت ناس ونفخت السور، وقفه ليوم الحشر آخر علامة، ما عاد شي بعده سوى بعث ونشور، رغما على أمريكا وقصر اليمامة، واربعمية دولة وألف امبراطور، كبر تناضى حامتك كل هامة، شر الدواب الصم والبكم والعور، ارفع أذان المعركة والإقامة، اليوم يوم النقر في كل ناقور، رم على من حاربوه السلامة، جينا أبو عبد الله يا وعد بالفور، خلفه شداد البأس قامه بقامه، كم من سمادة يحمل النار والنور، جمع فنون الحرب والاستقامة، يتسطر الجبهة مقاتل برفسور، نفحة أبانا فسه ولمعة حسامة، غازات كيماوي وشاعات فسفور، يا من يبايش تاسور الكرامة، لليوم ما زالت جهنم ورسور، تزهق وتشك في سواحل تهامة، وتضوف حول البقع وتلف وتدور، يا قدس لا نامت عيون المنامة، ساقط زمان الغرب له كل ديكور، بالأمس كان البعض يخشى الملامة، تطبيح من دحت لا دحت مستور، اليوم صارت وصمة العار شامة، كل بيتباهى بها بين جمهور، لن داس تحت الرمل راس النعامة، تدعس كدم ذئب الفلا قمة الطور. الله أكبر.
8: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله تعالى، النصر الإسلام.
1: قوة صح ربي لسانك، صح الله لسانه.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنجانا من القوم الظالمين. أنا مجاهد أبو حمد النفش، محافظة حجة شاقية زيت النفش. رسالتي إلى الذين قاعدين في البيت أن يتقوا الله ويعني ويميزوا قد الواقع به. الحمد لله أن الله في هذا الزمان ما بش ما من بيواجه أمريكا فقط، يفعل هذا من بيواجه يعني معيار أكبر من بيواجه اليهود هو الحق.
17: ما عبش بعض
1: البعض البعض
17: ما بلا في غزة مجاد ولا في اليمن ولا محور المقاومة
1: يقول ما أدرينا أين الحق وأين الباطل ولا يقول لك الله ينصر الحق وخلاص ويدعمهم ها
17: وعبوا الرسالة الثانية أنهم ما عبش جو عوض قدر المسيح بتدعيم جو لا بس مو بيبا واحكموا نفوسكم إن اقتنعتوا اقتنعتوا ماشي ما بش هذا يعني هذا بت على مامه للذي هم بي يعني بيشوهوا هذا المسجد وانهم كذا وانهم كذا وانهم كذا اقول لهم هذا كله كذا كله باطل كله بعيدا عن
1: الحقيقة هو بنفسه
17: اجيب حقيقة والله اني افضل ايام عشتها في هذا في المسجد والحمد لله ان الله هدانا هذا والحمد لله ان احنا ان شاء الله نسال من الله ان الله يسلطنا على عقاب الظالمين وعلى ان الله يسلطنا على عقابهم ويمكننا من اعدائنا اعداء الدين اليهود والنصارى
1: وحلفاء مكننا اليوم فضل الله سبحانه وتعالى والمعركه متاحه لك انطلق تحرك هوش ما باقي الا انك تستعين بالله وتنطلق وتهوش وتسير وتجاهد وتستعين بالله سبحانه وتعالى وننطلق في هذا الميدان الثري سلام ربي عليك
17: سلام الله
1: كل تحية وكل شكر لك الله
8: أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل الله عنك اليوم الناصر
1: حياة حياة حياة حياة علي هاي حدك عشر اسمائهم هذا ما قلنا الله واحد واحد من كل صف
19: يلا نعم عبد الله السميع علي بسم الله الرحمن الرحيم اسم الجهادي أبو عقيل البرغشي محافظة حجة مديرية سشحة أوجه رسالتي للذي رضيوا يعني بالجلوس بين المكارف أنصحكم نصيحة مجاهد مجرب انطلق يا أخي تحرك ميادين مقدسة ما عاد به الآن مسلم يقتل مسلم ما بالله مسلم واجه كافر الله. البعض يعني كان يقول من قبل يا أخي ما بنتحرك مسلم يقتل مسلم وما هو سابر ما الآن جدا الحق واضح الله. وعليك تتحرك ما الآن بادر قدك الآن بتواجه أمريكا وصر ما الآن إسرائيل مباشرة والحمد لله وإذا عادك مكذب تفتح قناة المسيرة وبتشوف المشاهد بتشوف الحق وبتشوف الباطل ما بالله عليك هم وخلي المكالب يا ذاك البيت قد أهل المكلف ما هو سابر الجلوس
1: فنسون الله أن بيقومن بدور أعظم من كم من شنب قسم بعض الناس قسم أن الرجل بشنب وخلاص قسم قد معي شنب قدو رجال ماشي والله بعض نسوان والله يا أنهم بيجاهدين أعظم من كم من شنب أخي عيب السعي على نفسك انطلق تحرك ما نشيش نقول لك لا تقع ساعة النسوان لأن المرء عادي يرجل منك ما نقدرش نقول لك قع ساعة المرء لأن المرء عادي يرجل منك وبتجاهد وبتقدم وبتنفق من مالها ومن ذهبها وبتكعك للمجاهدين وبتصير تحاضر النسوان وبتخرج حتى في الميادين وبتفعل وقفات احتجاجية وبتناصر هذا القضية وفعلا ساعة ما قال ذا حين البعض كان بيقول يا أخي خلونا لا ما قد إسرائيل عجيت قاتلنا ورجع بعدين قاتلهم مش هكذا كان البعض يقول إذا إسرائيل قصفت الميناء يلا تفضل قاتلهم مش إسرائيل اعترفت أنها شنت ضربة على ميناء الحديدة ومش قصفت ميناء الحديدة إسرائيل باعتراف إسرائيلي والكل انكر السعودية أول ما قالوا ضربوا الميناء قالت إحنا ما نتدخل ولا فتحنا أجواءنا ولا نبت بأي صلة إلى هذا الضربة أول ما ضربوا قالوا إحنا ما نتدخل حتى أمريكا بنفسها تخلت عن إسرائيل أمريكا بنفسها تخلت عن إسرائيل وخرجت قالت إسرائيل اتخذت قرارها بنفسها إحنا ما ندخلش من الخوف والفجاعة على عاد يقع بهم اليوم إسرائيل جت تقصفنا وقع رجال وقاتلهم وقع رجال وأقل حاجة اهتف واصرخ وارفع شعار العزة والكرامة والإباء الله
8: أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة اليهود النصر إسلام حياة حياة حياة
1: سلام ربي عليك أنا بين أقول عاد باقي واحد ويكملوا باقي واحد يكملوا
20: أنا مجاهد أبو حرب الأرمزة من محافظة عمران الخمر بني سري
1: هو
20: الحمد لله الذي هدانا بنصر الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بإذن الله إن إحنا سنكون غضب الله على الكافرين وإن عاهد كل أحرار الأمة وسنأخذ بذار كل من ظلم من ابناء الأمة والله يا أهل فلسطين لولا الموانع التي صنعها الطغاة لكانت أرواحنا قبل أرواحكم ودمانا قبل دماءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: الله أكبر الموت الأمريكا الموت إسرائيل الله عند اليهود الناس الإسلام أيهات أيهات
1: أيهات
21: أيهات قوة القوة أيهات تجر الأسماء ذكرني
1: عادك تجر أسماءهم
21: لا تفجعني حيا قاسي
22: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله
0: رسالتي لكل طواقية الأرض أننا صامدين صمود الجبال الرواسي ولن نحيد ولن نميل حتى يعز الله بنا دينه أو يصطفينا في رفاق هذا الأبرار وما نسلم عند الله.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، حيات من الله، حيات من الله، حيات من الله.
21: ونعم بك، سلام الله عليك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو الأشتر رضوان من محافظة المحويت، مديرية المحويت، منطقة العرقوب. ما أتينا إلى هنا إلا لأعلاء كلمة الله ولنصرة المستضعفين ولنصرة الحق. ندي رسالتنا إلى أخواننا في فلسطين، إنا معكم، دماؤنا هي دماؤكم ودماؤكم هي دماؤنا وجروحكم هي جراحنا. ونقول للسيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، سيدي ومولاي، نحن عصاك الذي لن تعصاك يا سيدي. وأقول في شعري: قم يا أبو جبريل هدد وارعب، واحكي لإسرائيل إيش المعاني، وارسل لهم طوفان بالجو يرعد، ويدك إسرائيل كل المباني، ومن المسير شوف صهيون يهرب، ويصيح جناح الحوثي يماني. عبد الملك جيشه مع الله يرهب، هي قوة الله ما تهاب الجباني. قال شعب اليمن قلبه على القدس يلهب، وقلبي مع غزه وزاده جناني، مجنن على غزه وللقدس ارغب، وقلبي مع الاقصى باي الثواني.
21: صح لسان.
4: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النفس
21: لسان. صح لسانك يا سيدنا.
23: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. انا الاخ المجاهد أبو ذياب الذيب من حمة تخليب بهم. هذا نوصي أخواننا المجاهدين الذي قاعدين في البيوت أن يلتحقوا بالمسير القرآن، لأن مسيرة النجاة مسيرة الحق، لا يتخاذلوا عن هذا الحق، وهم في مسؤولية أمام الله. ونرسل رسالتنا إلى غزة لأخوان المجاهدين أن يثبتوا وأن يصبروا، إن الله مع الصابرين. ورسالتي للسيد عبد الملك أن يمضي بنا حيثما يشاء وأينما يكون، في بحره، في جوه، في أرضه، أن ما يكون مسلمين تسليم مطلق. ورسالتنا الأعداء لن يخيفونا بقوة ثم العتاد والطوائر وكل طواقي الأرض، لن يخيفونا أبدا. وهذا سلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا. أنا المجاهد أمجد عادل الذماري، محافظة صنعاء، مديرية أزاء. نقول لأعضاء الله: والله والله ثم والله سوف نقاتلكم جيلا بعد جيل، وسنقاتلكم إلى يوم القيامة، بأننا مستعدون بأي أي أي حاجة بإذن الله. سنقول أخوتنا المجاهدين بأن يستعدون ويصمدون وأن يتمسكون بهدى الله، بأننا مجهزين بأي حاجة. ونقول سيدي مولاي: يا سيدي اضرب بنا أن ما شئت، نحن سيفك البتار بإذن الله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
21: إسلام.
24: بسم الله الرحمن الرحيم. ورسالتي إلى المواطنين يعني المتقاعدين في المنازل: إلى متى السيد يجلس يعني يدافع عنهم؟ دحين السيد المؤتمر يدافع عن الجيش، عن الأمة هذه بشكل كامل. لا ما تجلس يدافع عننا، نحن رجال في بيوتنا. ليش الله خلقنا رجال لنصر الحق، ولا خلقنا عند النسوان نجلس؟
21: والله
24: لماذا ربنا خلق رجال نصر الدين؟
21: علينا مسؤولية،
24: علينا مسؤولية نصر الدين ونصر المستضعفين. اليوم بالآلاف يذبحوا وذبحوا وجوء واغتصابات،
21: مثل ما الأمريكي واقف مع الصهيون.
24: الله. والسعودية حاليا اللي المبلغ المالي اللي احنا دفعوه قدام فترة لأمريكا، لو دفعوه لأخوتهم مشوا خير لهم، يلاقوه يوم الآخرة. دحين لما هم يعني يناصرون اليهود، يناصرون النصارى، فلهم خير عند الله؟ أكيد لا، أكيد مكرون حتى عند الكلاب. الكلب وكلب ينظرهم بشراسة.
21: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
3: لله،
21: هيهات من الله، هيهات من الله.
4: أنا المجاهد أبو الزهر الرفاعي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما نكون نهتدي لولا أن الله. الحمد لله الذي بنعمة المصل. أقول لإخواننا المجاهدين في فلسطين: اثبتوا واصمدوا صمود الجبال الرواسي،
2: فنحن إخوانكم ونحن جنب جانبكم جنب إلى جنب وكتف إلى كتف حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر وحتى يتحرر المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله. ونقول لسيدي مولاي السيد عبد الملك الحوثي، والله يا سيدي لو أمرت بنا أن نخوض بك البحار لأخذناه معك وما تردنا من رجل واحد، وسنحرر فلسطين والأرض كلها إن شاء الله من الاستكبار ومن كل من أمريكا وإسرائيل وكل الظالمين. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
5: للإسلام.
6: للبطولة سجلوني
5: ثاني
6: ونعم بكم الله عليكم.
5: للبطولة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجاهد أبو كيان سنان، محافظة دمار، مديرية وصاب العالي. رسالتي إلى أخواننا المجاهدين في فلسطين: جاهدوا وأثبتوا، وإن معكم وإن الله معكم، ونحن الشعب اليمني معكم، وإن إحنا جاهزين مستعدين نضحي إلى آخر قطرة من دمائنا. ورسالتي إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله لو سارت دماؤنا قطرة قطرة لا نفرط بك ولا نخذل كما خذل بنو إسرائيل موسى، وإننا جاهدين مستعدين نضحي إلى آخر رجل منا، والله لن يصلوا إليك. فاضرب بنا البحر، والبر والجو، فإن إحنا رجالك وجندك، فلا نخالفك ولا نمضي في سبيلك، في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
2: يا سلام الله عليك. نموذج اليوم أبناء هذا الشعب للرجولة للمواقف. سلام الله عليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجاهد أبو نكال السيد من محافظة تعز مديرية ماوية. رسالتي إلى العدو الإسرائيلي: نقسم بمن أنزل التوراة والإنجيل وبالذي أرسل محمد لينذرنا بأننا سنقضي على إسرائيل ما دامت الأقصى قضيتنا، ولسوف نقهر قوى التضليل، فنحو القدس أعلنا توجهنا، ونحو إيلات أرسلنا الأبابيل، وفي البحر أخذنا عليهم السفن. فيا أهل غزة سوى صبرا جميل، فأنتم عنواننا وفخر أمتنا، وعهدا من قوم أبو جبريل بأن نفتريكم بأرواحنا، فلقد صبرتم كما صبر الخليل، وقد افتداكم ربي بنا، فكما افتدى من قبل إسماعيل قد افتداكم برقابنا.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ميوت من الدولة.

0: وقال الإمام علي عليه السلام في خطبة يحث فيها الجهاد: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل، وشمله البلاء، وديث بالزغارة والجماعة، وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسيم الخس، ومنع النصف. الجهاد واجب علينا وعلى جميع المسلمين، وفي إخواننا المجاهدين في فلسطين لنصرة الإخوان المجاهدين في فلسطين. ونقدم رسالتي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدي، أخذ بناء في البحار وفي الجو وفي الجبال بالكامل. نحن سيوفك البطارة، نحن سيوفك الذي لا نتراجع، نحن سيوفك الذي خرجت لا ترجع إلا بالدماء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هات من الدلة، هات من الدلة، هات
1: من بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجاهد أبو حريب نعيب من محافظة صنعاء، نه في صفتي مجاهد في سبيل الله، مستعد أن أقدم في سبيل الله من قوة، من يعني من أستضعف من قوة في سبيل الله، من أجل هذه الأمة، ومن أجل هذه الكرامة، ومن أجل هذه العزة. نحن الآن نعاني في من حصار، ومن كل شيء، من يعني من حصار الأمريكي والإسرائيلي من عدواننا هذا، مستعدين أن نخوض البحار والجبال والبر والبحر. وأنا أقول للسيد كما قال السيد عبد الملك الحوثي: الغزة العزة، لستم وحدكم بل نحن بجانبكم، لستم وحدكم بل نحن بجانبكم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر
3: إسرائيل. سلام الله عليكم يا رجال من كل المحافظات. عندو بتلاحظوا، لاحظ يا ريان، من صنعاء، من عمران، من ريمه، من اب، من الضالع، من البيضاء، من صعده، من مارب، من الجوف، يعني كل ابناء الشعب اليمني. ها، سلام الله عليكم. اكثر من هكذا معنويات. وقفت امريكا، حي على

0: الدينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
1: كل جنبون سلاح.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
9: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 88 بعد 500، المستكبرون والإفساد. القسم 8.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإفساد، سواء الإفساد الأخلاقي أو الاجتماعي أو البيئي أو كل أنواع الإفساد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أساليبهم المختلفة في ذلك، ومقارنة بما جاء به الإسلام، سواء في الشباب أو للأطفال أو للنساء، البون الشاسع بين الكرامة، الإكرام الإنسان الإلهي الإسلامي للمرأة وللطفل وغيرهم، مقارنة بالمستنقعات الأسنة التي يريد الغرب إرسال نسائنا وأطفالنا وشبابنا إليها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول هذا الموضوع المهم والخطير، والذي يدخل ضمن أولويات العمل الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المطالبون ليس فقط بأن لا نقع في الفساد، بل مطالبون بأن ننهى عن الفساد وأن نواجه الفساد وأن نضع البدائل التي تحمي الأمة من الفساد. حيث تحدث السيد عبد الملك عن سعي المستكبرين لنشر أنواع الشذوذ. وطبعا الشذوذ الآن أصبح ظاهرة يدعون إليها، ولذلك وجب الكلام عن هذا الأمر والحديث عنه. والحمد لله يعني الساحة الإسلامية عبر أعلام الهداية تكلموا عن هذا في حلقات كثيرة، وأذكر السيد حسن نصر الله تكلم عن هذا، وشنت عليه حملات إعلامية بسبب مواجهته للشذوذ والمثلية، تكلم حلقات عن هذا الموضوع بسبب هذا الأمر. يعني أصبح في لبنان طبعا شنوا عليه حملات شديدة لكونه ضد حقوق هؤلاء المثليين أو هؤلاء الشاذين. لذلك تكلم أيضا السيد عبد الملك وغيره، حتى سماحة السيد الخامنائي، كل هؤلاء تكلموا عن هذه الظاهرة ودعوا إلى التحذير منها، لأن الغرب يريد نشرها وبكل الوسائل، أحيانا حتى بالقوة، عن طريق طبعا عملائه وعن طريق بواليه الذين ينفذون أجندته بكل أريحية، حتى لو خالفت فطرهم أو خالفت توجهاته. فسيد عبد الملك أيضا يتحدث عن هذا الأمر وباهتمام شديد، وتحدث عنه في محال كثيرة. وطبعا هذا الكلام ليس إعادة وإنما تنبيه، لأنه نحتاج إلى تكرير الأمر، لأن الأمر لا ينبغي أن نسكت، أن إذا نهينا عن منكر ننهى عنه مرة ثم نسكت، ليس كذلك، نبقى دائما نصر ونبقى دائما نردد، لأن المعركة كبيرة والأعداء لا يكفون عن نشر سمومه. ومثل الدواء، الشخص لا يتناول الدواء مرة واحدة ويتوقف، هنا لا يستطيع أن يعالج نفسه، لابد أن يكرر استعمال الدواء إلى أن يشفى شفاء تاما. لذلك المسلمون هنا مطالبون بأن يضعوا حملات، شنوا حملات شديدة على هذه الظاهرة الخطيرة التي تريد أن تفتك بالمجتمعات. لا نقول مجتمعاتنا بمن أعانها، الكثير من الأمور التي كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي بمن أعانها وقع فيها، السفور مثلا، كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي لا يقع في السفور، ولكن للأسف أصبح السفور شيء عاديا في بعض المجتمعات، أصبح شيء عاديا. فهكذا بالنسبة لظاهرة الشذوذ. يقول السيد عبد الملك: كما أن جنود الشيطان وأعوانه يركزون أيضا على ذلك، وهي من أسوأ الأعمال التي يركزون على نشرها في المجتمعات البشرية بشكل عام. من المعروف أن اللوبي الصهيوني اليهودي يتحرك بكل إمكاناته، وأصبح يحرك دول الغرب والمجتمعات الغربية بإمكاناتها، وعلى رأسها أمريكا، وكذلك ذراعه إسرائيل، يحرك الكل بإمكاناتهم وباهتمام كبير وسعي حثيث لإفساد المجتمعات البشرية وبشكل غير مسبوق. ثم ذكر الجهود الغربية التي يبذلها لنشر المثلية، وقال: في هذا الزمن تحرك الغرب في ذلك، تحركت أمريكا، تحركت إسرائيل، تحركت الدول الأوروبية في ذلك بشكل كبير جدا، حتى مثل ذلك إزعاجا لكثير من البلدان غير المسلمة، ما كونها غير مسلمة ولكن زعجت لمحافظتها على فطرتها في هذا الجانب. يقول: مثل ما هو الحال في الصين، مثل ما هو الحال في روسيا، مثل ما هو الحال في بلدان أخرى، لاحظوا أن ذلك التحرك تحرك غير طبيعي، سعي حثيث، ضغط كبير، إغراءات كثيرة، أنشطة كثيرة، تسخير إمكانات ضخمة للسعي لإيقاع الناس في تلك الجرائم وربطهم بها بدلا عن الحياة الزوجية. يحاولون أن يفصلوا الناس، أن يبعدوهم إلى حد كبير عن الحياة الزوجية والارتباط بالحياة الزوجية، إلى الاستبدال لها بشكل تام بالجريمة المثلية والفاحشة وفاحشة الزنا والعياذ بالله. فتحركهم غير مسبوق، وهذا مثل فعلا إزعاج لكثير من المجتمعات، وعرفوا أن ذلك من الاستهداف العدائي، استهداف بعداء شديد بوسيلة وأسلوب قذر والعياذ بالله. وطبعا هذا الاستياء واجتماع المسلمين كذلك على هذا الأمر فيه فرصة لهؤلاء، طبعا هؤلاء الذين لا يزالون يحافظون على فطرهم عندما يرون الإسلام وهو يواجه هذه الظاهرة ويرد على هذه الظاهرة، يكون في ذلك تقريبا لهم. عادة عندما يكون هناك توحد أو يكون هناك اتحاد في وجهات النظر في مسألة معينة يدعو ذلك إلى البحث في الإسلام. لذلك طبعا هذه فرصة كبيرة حتى في الغرب، الغرب يعني مع كونه ينشر المثلية وغيرها، لكن هناك عقلاء في الغرب ينكرون هذا الأمر، لذلك عندما يظهر دعاة الإسلام، هداة الإسلام كالسيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله وغيره، وبطرق المختلفة وبالخطب الكثيرة يركزون على هذه الأمور ويهتمون بالرد عليها، طبعا هذا يكون بمثابة الدعوة للإسلام. يعني كل مواجهة للمنكر هي دعوة للإسلام. عندما يقف مثلا إخواننا في اليمن في مواجهة الاستكبار العالمي ويعينون إخوانا في فلسطين، العالم يستغرب يقول كيف يعني هؤلاء يعني مع بعدهم عنهم ووطن آخر وبلد آخر يعني كيف يضحون ويقدمون على مواجهة أمريكا والغرب والعالم أجمع. طبعا هذا يجعلهم يفكرون، وبالتالي المواقف المحمودة المواقف الشجاعة لها تأثير كبير في نشر الإسلام وفي التعريف بالإسلام. الإسلام لا نعرفه فقط من خلال الخطابات، بل نعرفه من خلال الواقع، من خلال التصرفات، من خلال السلوكات، من خلال المواقف. ثم ذكر السيد عبد الملك أنواع الجرائم الأخلاقية التي يتبنونها ويدعون إليه بشكل علني، فقالوا في هذا العصر قاموا بالتبني الفاضح والمخزي للفاحشة بأنواعها. الجريمة المثلية قاموا بتبنيها بشكل علني، وأصبح من السياسات الأمريكية المعروفة والمعلنة وليست الخفية الترويج للجريمة المثلية والتشجيع عليها والدعم لها والسعي لقوننتها والسعي لتبسيطها في المجتمعات. المجتمعات مشمئزة بفطرتها منها وبانتمائها الديني في كل المجتمعات، لأنها جريمة شنيعة بحسب الأديان وبحسب الفطرة البشرية، فهم يحاولون أن يبسطوها، أن يكسروا حاجز العفة في المجتمعات البشرية، الحاجز الفطري لدى المجتمعات البشرية. ثم ذكر تبنيهم ونشرهم للفواحش، فقال وكذلك جريمة الزنا يحاولون أن يعملوا عليها بنفس الطريقة. ثم ذكر استغلال الأعداء لهذه الفواحش في تجنيد العملاء، فقال في الماضي كان الأمر ظاهرا وبارزا ومعروفا في أجهزتهم الاستخباراتية، مثل ما هو الحال بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية. كان معروفا عنها عالميا أنها تستخدم هذه الوسيلة في الإيقاع بمن تجندهم عملاء لها، الإيقاع لهم في جرائم الفساد الأخلاقي، الزنا والجريمة المثلية، وتقوم بتصويرهم وهم في تلك الحالة البشعة جدا من ممارسة الجرائم، ثم الابتزاز لها والإخضاع لهم على تنفيذ أوامرها والتحرك وفق ما تريده منهم وتطلبه منهم وتنفيذ أي جرائم أخرى. ثم ذكر أساليبهم في ذلك، فقال تبدأ المسألة عن طريق الابتزاز، وتبقى مسألة الابتزاز وسيلة للإخضاع والسيطرة، يعني يبقى هذا الشخص الذي صور له هذا المشهد يبقى دائما مبتزا، كل مرة يطلبون منه شيئا وإلا يكشفونه ويفضحونه فيبقى خادما لهم وينفذ كل ما يريدون. ثم مع الاستمرار في ذلك تتدنس النفس، طبعا هم يستغلون ذلك ويبقى دائما يواصلون إفساده، وفي كل مرة يأتون له بصور ومشاهد جديدة وهكذا، وتخبث النفس، ثم يصبح الإنسان متجها بشكل تلقائي له وفق ما يريدونه في ارتكاب أي جريمة. يصبح هو ليس فقط أن يخضع لابتزازه، هو الذي يفعل ما لا يخطر على باله، يفعل أشياء، يقدم أشياء جديدة وحتى ينال منهم ما يريد مما يرضي غرائزه، يخون أمته، يخون شعبه، يخون أسرته، يخون وطنه، يتجه لفعل أي جريمة، جريمة قتل أي إنسان حتى لو كان قريبا له، حتى لو كان إنسانا من خيار المجتمع، أو كانت جريمة بشعة بحق مجتمعه، لا يبالي، يصبح جاهزا لارتكاب أي جريمة، لأنه من خلال جريمة الفاحشة صنعوا منه مجرما كاملا جاهزا لارتكاب أي جرائم. هكذا كان الواقع. وذكرنا ذلك أيضا عندما عند الحديث عن الخمر، حيث أنهم هكذا يجعلون الشخص مدمنا على الخمر أو المخدرات، ثم بعد ذلك يحركونه كما يشاءون، لأن الخمر أم الخبائث، وبالتالي يصبح تابعا لهم، يقرر ربما في سكره أو في نزوته يقرر كل ما يريدون. طبعا والواقع يعني كما ورد في الروايات وفي الأخبار أن يحيى عليه السلام قتل بسبب امرأة أيضا كانت راقصة لدى هيرودوت، كيف إلى آخره، وأهدي رأسه إلى تلك المرأة. هكذا هم يريدون هذا الأمر. ثم ذكر عدم اكتفاء المستكبرين بإفساد من يريدون تجنيدهم كعملاء، مقال ثم اتسعت سياساتهم لاستهداف المجتمعات بشكل كامل بشكل عام، كانوا أيضا يستهدفون النخب، يستهدفون الساسة، يستهدفون القادة بنفس الهدف لإخضاعهم والسيطرة عليهم. ثم اتجهوا إلى استهداف العام، يعني لم يكتفوا فقط باستهداف القادة والمسؤولين والزعماء والقادة الاجتماعيين عبر إفسادهم، عبر الخمر، عبر المخدرات، عبر تصويرهم بصور فاضحة، لم يكتفوا بهذا الأمر، بل اتجهوا إلى الإفساد العام للمجتمعات بشكل عام، وأصبحت سياساتهم في ذلك سياسات علنية وخططهم مكشوفة. ثم ذكر برامجهم العملية لتحقيق ذلك، فقال: عملوا في ظل الاستهداف العام للترويج لذلك تحت عنوان الحريات الشخصية. طبعا هم يقدمون الحرية ويعتبرونها وكأنها هي الأساس، حرية بمفهومها السلبي، فيقدمون الجريمة الدنيئة السيئة المخزية التي انتهاك لحرمات الله وتعد لحدود الله وتعد على حرمات المجتمع، يقدمونها تحت عنوان حرية وليست من الحرية في شيء. كيف تكون الجريمة المخزية السيئة المدمرة بكل آثارها وتبعاتها حرية؟ هي دناءة، هي انحطاط، هي عبودية للشيطان، هي عبودية للطاغوت، هي عبودية لأعوان الشيطان وللمجرمين. ثم ذكر ما قاموا به من وضع قوانين دولية لحماية الفساد، فقال: عملوا على توفير الحماية القانونية لهم، وكذلك ذكر تدنيسهم للفطرة الإنسانية، قال: عملوا على كسر حاجز الفطرة عند البشر والتي مثلت مشكلة أمامه، لأنه معروف أنها جريمة منحطة ودنيئة ومخزية، وهذا معروف حتى في المجتمعات الغربية في كل مجتمعات الدنيا. ثم ذكر سبب هذا الأمر، سبب اهتمامهم بإفساد النفوس، فقال: ركزوا على ذلك لأنهم يضربون ذكاء النفوس، ولأنهم بذلك يسيطرون على المجتمع، فعندما يسيطرون طبعا على النفوس وعندما يخربون الفطرة هنا يتمكنون من كل شيء. يقول: وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لأعوان الشيطان، أن يسيطروا على المجتمعات، أن يدمروها في قيمها وفي فطرتها، في عوامل المنع والإباء والعزة والكرامة، أن يحولوها إلى شعوب وبلدان منحطة دنيئة لا قيمة عندها لأي شيء ولا كرامة لديها، فتصبح خاضعة لهم مستسلمة لهم مسخرة لهم، شعوب مريضة معتلة نفسيا وصحيا واجتماعيا ومفككة، وبالتالي يسهل عليهم السيطرة عليها. ثم ذكر الفرق بين هذا الأسلوب في السيطرة وغيره، فقال: فهي وسيلة دنيئة وقدرة للاستهداف والسيطرة وأخطر من الوسائل الأخرى، يعني هذا عندما يقتل النفوس أخطر من الاستهداف بالحرب، كما قال جبران: فقاتل النفس مقتول بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشر، فقتل الروح وقتل النفس وقتل الأخلاق هذا أعظم. يقول: الاستهداف أعظم من الاستهداف بالحرب والقتل والدمار، وسيلة مستفزة للشعوب والمجتمعات وتدفع إلى التحرك إلى القتال، وبالتالي لأنها تثير فيها الغيرة والحمية والإباء والكرامة والغضب، وهم يريدون أن يستهدفوا الشعوب بطريقة أخرى بدل من أن يستثيروها بمثل هذه الدوافع والحوافز. هم يريدون أن لا يخسروا شيئا، لا يخسروا أموالا، لا يخسروا بشرا، لا يخسروا جنودا، يريدون أن يسيطروا على البشر بهذه الطريقة الدنية المخزية، ووجدوا في الغرائز الإنسانية أحسن وسيلة لذلك، كما وجدوا أيضا في التفكير أحسن وسيلة لذلك، لذلك قاموا بالتضليل الفكري وقاموا بتدنيس الغرائز عبر هذه الأمور الكثيرة التي سموها بغير اسمها، يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، صار الفواحش صارت حبا، وصارت الخمر مشروبات روحية وهكذا، وصار كل شيء حرية شخصية، وبالتالي حطموا كل القيم الفاضلة التي اتفقت عليها البشرية جميعا، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا وعند الواحدة ظهرا.
9: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: بسم الله
1: بسم الله
0: توكلنا على الله
2: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 12 غارة على سلسلة الجبال المحيطة بمأرب، واستهدف بقصف مدفعي وصاروخي منطقة الحصامة، وشن عدة غارات على مطار صنعاء، ما أدى إلى احتراق طائرة مدنية من طراز يوشن تابعة للخطوط الجوية اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 10 مواطنين وأصيب 17 آخرين بينهم 3 أطفال في غارة جوية للعدوان على منطقة المسقاة في السد بإب، أدت إلى تدمير 3 منازل نهائياً وتضرر عدد آخر. كما ارتكبت ميليشيا حزب الإصلاح والقاعدة بقيادة يوسف الشراجي قائد ما يسمى معسكر 35 السابق في تعز جريمة بشعة بحق 4 مواطنين من أبناء جبل حبشي بتهمة تأييدهم لأنصار الله ورفضهم العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طائرات العدو 5 غارات على بير الهذيل في سنحان في صنعاء، وشنت غارتين على الرصيفات بكتاف بصعدة، وشن قصف مدفعي على مناطق متفرقة بمنبه بصعدة، وشن العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بموزع في تعز، واستهدف بأربع غارات استخدمت في إحداها قنبلة عنقودية منطقة صبرين بخبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أطلق المرتزقة قذيفة هاون على منازل المواطنين في كلابة بصالة، ما أدى إلى استشهاد 5 وإصابة آخر بجروح خطيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف العدوان بقذائف المدفعية كلية الطب في الحديدة ووقعت أضرار مادية كبرى، وقصف المرتزقة والغزاة مطار الحديدة بعدة قذائف، واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية شمال قرية مغارب حيس، وقصفوا بست قذائف شمال حيس وبالأسلحة الرشاشة باتجاه مناطق متفرقة في الدريهم المحاصرة، وشن العدوان غارتين على سواحل مديرية اللحية في خرق جديد لوقف إطلاق النار، وحلقت الطائرات الحربية والتجسسية بكثافة في الساحل عقب الغارات. وفي حجة شن غارة على مديرية مستبى، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في رازح ومنبه الحدوديتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أطلقت قوى العدوان صاروخين موجهين على منزل مواطن في شارع 50، كما استهدف الغزاة والخونة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حارة الضبيان في منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان مطار الحديدة الدولي، وخلفت الخروقات خسائر واسعة في الممتلكات العامة والخاصة في خروقات متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بست غارات أخرى مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في جبهات الحديدة، وشملت الخروق تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي على حيس ومقبنة، وغارة على حيس، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 37 قذيفة و42 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 72 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية 69 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الأمريكي 13 غارة على مديرية مجزر في مارب، واستهدف ب 11 غارة مديريتي سحار ومجز في محافظة صعدة، واستهدف بعدد من الغارات رأس عيسى في الحديدة، وشن 12 غارة على مديرية الحزم في الجوف، واستهدف بثلاث غارات منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكنت قبائل يمنية في الظاهرة الحدودية من السيطرة على موقع التبة الحمراء التابع للعدو السعودي وثلاث مواقع أخرى بجازان، وطردوا الجنود العدو منها إثر قيامهم بالاعتداء المتكرر على الطريق العام واستهداف المارين وسياراتهم ومنع وصول المواد الغذائية إلى تلك القبائل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة في اتجاه الشاميتين جوار الأمن المركزي بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة شمال المخاء، أسفرت عن إحراق طقمين وقتل وجرح عدد منهم، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو بالقرب من التبة الحمراء شرق نابضة في موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف فاشلة للعدو، استمرت ساعات تحت غطاء جوي مكثف شمال صحراء ميدي بجيزان، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعاتهم في موقع سودانة والمصفوقة والتبة الحمراء والكرس ورأس ملحمة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل جنديين سعوديين بعملية قنص في موقع القرن، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف في المخاء، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات وتدمير آليتين، كما قتل وأصيب عديد من المرتزقة وتم تدمير آليتين في محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع المجاهدين شمال المخاء، ولقي 5 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص في مناطق جبل الهان في الضباب والدريهم والمكلكل وكلابة وحذاري في وسط مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في التبة الحمراء شرق جبل نابضة بموزع وفي منطقة برباشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة خلال اقتحام المجاهدين مواقعهم في منطقة المخدرة بصرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة الدروع آلية عسكرية على متنها 15 مرتزقا بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال 2 وصاروخ جراد وعدة قذائف مدفعية في الخانق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات أخرى للمرتزقة بقذائف في مديرية نهم، واستهدفت الفرق الهندسية آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها في صبرين بخب والشعف، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف البوابة الشرقية لمعسكر الخنجر، سقط على إثرها قتلى وجرحى، كما وزع الإعلام الحربي مشاهد للحظة سحب الجيش السعودي جثث 2 من جنوده قتلا في كمين محكم لوحدة الهندسة في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد كبير من المرتزقة وأصيب آخرون بكسر زحفهم على منطقة أضيق قبالة البقع بعسير، كما هاجمت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو أمام منطقة الحمراء ومغربة شعب برط بسرواح، وتم تدمير وإحراق آلية ومعسكر 23، ونفذ المجاهدون عملية هجومية في الجوف استهدفت مواقع العدو في وقز وخلفت خسائر في صفوفه وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية في الساحل الغربي، ما أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير مدرعتين ومقتل من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة بمجازة الغربية في عسير المحتلة، نتج عنها قتل وإصابة عدد منهم، فيما استهدف القصف المدفعي في الربوعة تجمعات المرتزقة وقبالة منفذ علب وغربي مجازة، وانكسر زحف للمرتزقة من 4 مسارات على الطلعة بنجران المحتلة بمشاركة الطيران دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي في مثلث عاهم، فيما تم إطلاق صاروخ كاتيوش على تجمعاتهم في معسكر خالد، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ كاتيوش على تجمعاتهم شرق جبل النار بحجة، وتم إطلاق عدة صواريخ على تجمعاتهم في قرية المدرسة شمال شرق جبل النار.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي وأصاب هدفه بنجاح بفضل الله. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على هدف حيوي تابع للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا، وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في العمليات اليمنية حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون، وتهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها. إن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 4 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله. وكان من نتائج العملية ما يلي: فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ، توقف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة. وبهذا تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. وفي وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوعي آفا. سيواصل اليمن شعبا وقيادة وجيشا بعون الله وبالتوكل عليه والثقة بنصره والثبات والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي وعدم التخلي عن أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 4 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: هات والحرب الحقيقية، صنيات البقي وسحقي وفري ودقي كل

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ما شاء الله أخي يحيى، بصير على زحمة. حلوة الدكان حقي هاني.
2: كيف بسرت الأمور؟
3: الجماعة ما قصروا معك، ضيفونا وكرمونا. وكان جواب الشيخ عبد العزيز الجراحي حاكم عسير.
4: الزيود؟
5: إيه يا شيخ عبد الله،
4: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معهم.
5: بالسيف
6: التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
7: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة، منتظرين الجواب. ما عندك من خبر؟
1: حالك حساي سر لا عزي.
7: لا عزي؟
1: أيوة يا إحياء عزي.
7: ما تريف على عزمير؟
1: ساء يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عسير.
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 11.

0: سلام الله عليك يا حج حسن، أو تأخرت علي.
1: عليك السلام يا سيدي علي، على راحتك. ما معنا لو ما نتأخر؟ مكيفين جالسين ما عاد بقى جالي يقول لي أو تأخرت علي.
0: قصدك احنا متأخرين يا حج حسن أو مه؟
1: كان ما عنده، ما عاد باقي إلا نوفي الشهر في صعدة. قل لي ذا الحين ما عاد قالوا من الطريق
0: ولا خبر يا حسن، منتظرين البريد، يمكن يوصل اليوم ولا غضون من عسيب.
1: ايوه قلت لي والله ما يقع هذا التأخير الا وبه مشكلة كبيرة في الطريق.
0: انت دائما هكذا يا حسن، تقلقنا وتقلق روحك. ولا الوهابيين قد جابرنا منهم والناس يعرفوا فكرهم الاعوج.
1: اعوج مش اعوج، تعبنا مراعه، نبطب نشتي نوصل مكه.
0: يا حسن يا حسن، طريق الاماء ولو مسيره ثماء،
1: اهم شيء ان نسير نحج. ولا اي حج خلق الله واحنا هنا
0: باذن الله نحج ونزور يا حج حسن. الخبر اليوم والله غضوه ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا غربان ابصر قد الحجاج ملان صعده،
0: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسن.
1: انا غير بنتاكد منه عن حج هذا السنه او ماشي.
0: ورجعنا اخطا ذا الحين نسير نصلي في جامع الامام الهادي وندعي ان الله يفرج علينا.
1: يا الله فرجها بعدك يا سيدي علي، ما عنقول. بسم الله
0: بسم الله.
1: حضر
2: هذا سيدي علي ابو طالب، وهذا الحج حسن الفقيه.
1: يا سيدي علي
2: اشير السلام عليهم.
1: يا حج حسن يا سيدي علي
3: راعي راعي تسمع
1: سيدي علي
3: مدري من بي داعي.
1: يا حج حسن
0: هذا زيد المفلك حقاني بدي اسمع ما بي داعي. يا حج حسن يعني عن حج ان شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا زيد. هيامي يا حج زيد، أو تشيد بيع الماء في حارة السكاي.
2: ماشي ماشي يا سيدي علي.
1: كان مالك متحمل الفاس فوق ظهرك؟
2: ضبحت من الجلسة عند الجماع بعد هذا الفاس رفيقي قطعا من جسمي.
0: قل لي يا زيد، ما بيقلوا الجمالي من الطريق، عندك خبر؟
2: الجمالي كل يوم معهم خبر.
1: هي بسرت يا سيدي علي
2: بالضبح لا جلسة هنا يا سيدي علي.
1: أين أقول لك مدري كيف الأمور؟
0: تفاءل بالخير بين أقول لك تفاءل بالخير يا حج حسن، خيرة الله علي.
1: ناهي لا عدت بهرر اخطان صلي. هيا
0: هيا هيا اخطات جاي. حاضرك يا زاي.
2: حاضركم.
1: يا الله

0: سبحان الله العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الله العظيم والمطر. هاي نتكنن يا محسن من المطر.
1: يشد شوية يا نقيب حسين، ضحيان قريبة نمسي فيها.
2: نشتي نوصل صعدة يا محسون، تأخرنا على الحجة.
1: مطر مطر يا حج علي، وسيو شده.
0: كان شدوا شوية يا رجال، خيرة الله، ضحيان ضحيان.
1: بسم الله بسم الله، حوالينا لا علينا، يا الله يا الله.
0: يا الله استغفر، هيك لقوا علي يحيى وفاطمة ونحن وأمير الحق والناس منتظرين الجوع. يا الله صلنا للسلام.
1: يا نقيب حسين
0: مالك يا محسن؟
1: السيل كثير، السيل بيشل الوجه، لازم نعبر الوادي يا نقيب حسين.
0: هل ما معانا الآن راعي؟ والله ما يفكر السيل يا محسن.
2: أنا من رأيي يا نقيب حسين نقطع السائل بالخيول بسرعة قبل ما يتجمع الماء.
1: توكل على الله نقطع الوادي يا نقيب حسين.
0: كان هيا
2: بسم الله يا نقيب حسين، جيك هذا هيا محسن. بسم الله
1: بسم الله بسم الله،
0: أخطأت جاه هنا يا محسن.
1: بسم الله
0: بسم الله.
2: ها ها ها
3: شد
4: يدخلون في مجمع السيول سيل الحجر، مجمع السيول اللي يشل جمال جمال وقوافل.

0: قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد، ما شاء الله نصاع يا ابني نصاع، صاع ابوك ما شاء الله
1: ما شاء الله. قوي يا محمد قوي، يكفي اليوم نصاع عيت ملينا المعابر حق ابوك،
2: عاد باقي اتعود على صوت الرصاص قدرني بتصريابه.
0: لكن كملت لي المعابر يا محمد، قد احنا بنصر كلنا.
2: اقول جدي يطلق معابر يا بهلا ما يجوا.
1: ماشي يا محمد، ما يسبش نقول لهم هكذا، المعابر حاجة الرجال وقت القتال.
0: ما اي حاجة تجدس عليش، هو لا بيضحك او مي يا محمد.
2: ايوة، وبعدها جدي من نفسهم قالوا يعلموني للماية.
1: اها قلت لي، الله يحفظك ويحفظهم. ما شاء الله، والجو السماء اليوم غيمة والجو ماطر.
0: إذا جاء مخطرنا يا فاطمة قبل ما نجلس هاي،
1: وإحنا ما بع علينا، قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعدة جنبنا.
0: أيوة، ومحمد كمل المعابر حقنا وفاطمة الشاعر حقنا الذي بتتحكم بنا.
1: يا يحيى والله ما نفسي أخطأ، بس ما أحلى الجو حالي قوي، برت لك اليوم من حمادي، خلينا نجلس ننفخ شوية يا يحيى.
2: أيوة يا به، البقعة حالي قوي.
0: أيوة والحمد بعدكم، هي مبخينتي وبنش، وأنا جسد أمنيها أنا شوية وقرع اليوم جو.

0: هذا العسكري عندي انه مستوجع.
1: والله يعني
0: ها كيف حالك يا محسن؟ انت بخير؟
1: الحمد لله على السلامة. أمانة سلامتك عيد. الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا محسن.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله
3: لك الله عمر جديد يا محسن.
2: الحمد لله مشكور.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: البندق موجود ولا دقلك.
0: البندق
2: موجود. ارقد وافتن.
0: أين أنا ذا الحيان قبل حسين؟
1: حيابك يا محسن. أنت عندي في بيتي. أنا حسين فايع الضحياني. ارحب أنت جماعتك. وتراضي يا أحمد ابني. لكن رجال اشتد به الظهر. وعاد عمه محمد باجي ذا الحين وبأتعرفه. فنعرفك عليهم جمع. يا أحمد.
0: لبه يا جد.
1: هيا قمنا أبوك. أشبه يا رجال بحاجة.
0: ابشر من عيوني.

0: قد صبر ما شاء الله كان.
1: نال هنا الهرج.
2: هيا هيا يا جد هيا غدا غدا حياكم الله أنت والنقيب حسين برجع تجابر وغير ذا الحين يلا غدا برد الغدا
1: حيا الله منجا نقيب حسين يلا يلا وكلنا على الله
2: يلا يلا هكذا قبلي أنا بلحكم ذا الحين
1: الحاصل
0: وافي وكامل
1: الله يحييهم.
2: محسن محسن إذا بيت لك غدا لك وحدك وغدا جيد أنا مسلم تتغدى ولا سرها عندنا عيب إن الضيف ما يتغدى حيابك أنا بسير أتغدى معه ورجع لها عندك ذا الحين.
3: اسلم اسلم يا أخي أحمد
2: الله يشفيك الله يشفيك تغدى أضرب

0: أفر في حياء العيش. ما قال في حياء شعي العيش.
1: بتشترك يا عم حمد عند الله عندك.
0: واللي دحين يبقى لك عاجل ما قال لك لا تطحني.
1: والله ما لي علم يا عم حمادي كل عايشير دوره.
0: أيوة بعض الناس مرتاح أنا عايشير دوره والبقلة حكم معي
1: أكيد عايشير دلعة السنارة.
0: أيوة أيوة
1: في أقرب مكان يا عم حمادي
0: أنا جينا من فوق طالعا الحج عندي أنا اشتريت لقات خلقه شوعي فلن فل خزن وافتهن يا شوعي أنت ترحم.
1: القات موجود والخير موجود يا عم حمادي تسلم.
0: هذا قات مخصوص التهذيب من طرف الدنيا محرم عليك يا يحيى تذوق عودي مني. خزن يا شوعي خزن خزن وافتهن وادعي لعمك حمادي.
1: تمام يا رب شجرك قاعد ينزل مطر فوق عمي يحيى مسكين يحيى مالك
0: الله مسكين يرحم يستاهل خلي يردها السيل لا صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي.
1: هذا شكلك ضابح من الجلسة هنا يا عم حمادي.
0: مدري مدري يا شوعي الناس كل يوم معاهم خبر وانت ما بيقولوا لك اصحابك الجمالي.
1: شد الجمال ما عاد انا شي جمال اسرق جنوبي من ثقل الاحمر.
0: خلي روحك يا شوعي. ايوه
1: شد الجمال ما عاد انا شي جمال حسر الجنوبي من ثقل الاحمر.
0: ايوه هكذا نسيتني.
1: لا نسيتك يا عم حمادي.
0: نسيتني ليك باسمها الذي سافر معانا باسمها الذي سافرنا جمعا نصير نحج وهو بيصير يلوي.
1: قصدك عم يحيى
0: باسمه؟
1: عم يحيى.
0: من قال لك تذكرني اسمه؟ عيد من جدي.
1: حاضر يا عم حمادي. شد الجمال ما عاد انا شي جمال.
0: بس عم احنا جينا من فوق
1: خلينا كمل.
0: انا اسف مخدر. يلا عيد هيا.
1: حسر جنوبي من ثقل الاحمر. شد الجمال ما عاد انا شي جمال حسر جنوبي من ثقل الاحمر. يا ريمي يا الله في المطر يا منزل الرحمات يا الماضي يا رب الرعيه اليوم يكون

0: أكرمكم الله وكثر الله خيركم يا بيت فايع.
1: يا رجال ما جاكم إلا الخير والمعذرة، احنا مقصرين عندهم. الله يحييهم، صدفة يكفينا الصدفة، معرفتكم تصدقني أو ما فيها.
2: تصدق يا نقيب حسين، صدفة غريبة همانة.
0: أحلى صدفة بكم تعرفنا عليكم، ويكفي عيكون منكم رفقة معنا في الحج، رجال أجياد مثل ولدك محمد وحفيدك هذا الرجال النشمي البطل أحمد.
1: الله لا تدري يا نقيب حسين، أحمد شغلني شغله خليها على الله. ما بلا وحين باقي الصلو وحين باقيوا هي جد ما لما تديوا أقول لك أحرك فبدي إلا وحين عرفنا السبب، أنك جاي من عند حاكم عسير والحجاج مريع لك في صعد. وإيش قال لك أمير عزير أمانة؟
0: الحمد لله ما ظهر منه إلا كل خير، وعمل الواجب، وصلنا له رسالة أمير الحجاج ورد عليها بالترحيب يا أخي حسين.
1: الله يبشرك. أنت داري يا نقيب حسين، ما دامك أنت مستعجل وقلت شي ترجع صعدها عند الحجاج، فما محسن عز الله ما هو قال جبر، إذا أنت تراه تاعب وحالته لأم الصبيان يبعد عندنا هنية ولما يجد الله العافية فيه.
0: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايع، والله ما نقدر نجازيكم، الله يجزيكم كل خير.
1: حق واجب يا نقيب حسين، الله المستعان. مقصرين احنا، مقصرين ومسودين جيهان عندك. ها أحمد قد أمورك سابرة أنت وعمك محمد؟
2: الحمد لله يا جد، عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز. لا بالله أنا ما له عاد أموري ملخبطة، لا قد به راح له ولا قد معيشي.
1: أبشر.
0: علي أدي لك ناقة أو بغل من صعده.
1: زبرها ربي يا أحمد.
0: ولا تقلق يا أحمد.
1: الله يبيضك
2: وكتب أجرك يا نقيب حسين، لكن ما كان بدنا نتعبك ونزعجك، سهل بقى ندبرها.
0: وجبت ولا ثنيت يا ولد أحمد، أنا عدك فزلة صعدة أبلغ الحجاج ما تم مع حاكم عزير، وقبلنا وهم يومين ثلاث أيام، وإحنا عندكم في ضحيان بإذن الله،
1: وإحنا مريعين لكم الله يحييكم. والقطبة هالقطبة ضحيان ملان حجاج مريعين، ما بلا تصلوا وتوكلوا.
0: ابشروا بإذن الله.
1: الله يحييكم.

0: محسن محسن يا محسن محسن يا محسن يا الله يا سهل يا نقب حسين محسن يا نقب حسين ابصرني يا محسن افتح عيونك يا نقب حسين يا نقب حسين
1: خير مالك
0: محسن محسن
1: ماله محسن
0: ما عبد نفس
1: يا الله يا ساتر
2: يمكن ابلغ ما عليه ولا
1: يا محسن محسن محسن محسن
2: محسن محسن
1: يا محسن
2: إن الله
1: محسن مات يا حج علي
0: إلا بالله
1: محسن مات
0: حسبنا الله
2: الله يرحمه
0: لا حول ولا قوة
3: سود الله
0: الله يرحمه الله يرحمه

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: طيت اللحمة وطيت كل شيء يا من عايا فاطمة عداسة عمّاس. ها
2: ما قلتولش يابا من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي هاي
1: دبرش يا فاطمة.
3: ما عليك الحين
4: الغنيمة والنصر يا تيبا الغنيمة والنصر
5: خير الدنيا ثواب الآخرة.
1: ما عدا الذي حيقرب مني عضق ضع يده وخط كأنهم وحوش مجززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
6: مسافر المكة. حجاج متحركة. متى بايصر؟
7: اليوم غد بعدها قدهم متحركة.
8: يا مرحبا ولا
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: سام اف ام
10: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
10: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
10: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
10: سام اف ام
9: إذاعتك أنت.
11: منذ طوفان الأقصى سنسل أقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
12: اليمن has been writing its resistance history.
13: سام اف ام من صنعاء تقدم
11: حارس الازدهار الأمريكي
12: from the US prosperity guardian
11: إلى اعتراف admit fashion
13: الحقيقة
11: من عرض إلى الإعلام الدولي
13: محاصرة بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
11: اليوم العز الإسرائيلي بلغ ذروة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
12: from the US prosperity guardian
13: الحقيقة بلسانين.
14: وصلت رسائل أسطول الصمود الثاني لكسر الحصار عن غزة، رسائل كثيرة حملت مع أول ميل قطع لتعيد إظهار إسرائيل على حقيقتها مجرد قرصان مسلح. سفاح مريض وكيان مارق اقتلع شعبا عريقا من أرضه بالمذابح. The second freedom flotilla set sail to challenge the blockade in Gaza, carrying more than humanitarian aid. From its very first mile, it exposed Israel once again as an armed aggressor, a rogue power built on violence, displacement, and massacre. هذا الكيان يلهث اليوم لتصفية من بقوا، أولئك الذين صاروا قبلة للأسطول في زمن لم تعد فيه فلسطين تشكل قبلة للعرب والمسلمين، بعد أن تحول جلهم إلى مجرد متفرجين يتفرجون على صراع يدور بدمائهم وثرواتهم دون أن يستفزهم حتى دور الوسيط. Today, that same power is pushing to eliminate those who remain in Gaza, the very people this flotilla is trying to reach. Meanwhile, much of the Arab and Muslim world watches from the sidelines, detached from a conflict tied directly to their own future and resources. هذا العجز العربي الرسمي يقابله انخراط شعبي عالمي ممن لا صلة له بفلسطين إلا ضميره الحي، في احتجاجات تقلق سكينة العالم تجاه إبادة صامتة سلاحها الحصار. As official Arab institutions remain largely absent, global civilians with no direct ties to Palestine are stepping forward, driven only by concessions. They continue protesting, a silent war waged through siege, starvation and isolation. فالمعركة اليوم لم تعد محصورة في جغرافيا ضيقة، بل هي مواجهة وجودية شاملة تفرض على شعوب المنطقة كسر قيود التبعية والتحرك في خندق واحد لحماية الحاضر ورسم معالم المستقبل، بعيداً عن حسابات الموائد الدولية التي لا تقدم إلا الموت المغلف بالوعود. This is no longer a conflict confined to a narrow geography. It has become a broader existential struggle, one forcing regional societies to rethink dependency and act collectively beyond the empty promises of international diplomacy. وفي عمق هذا الصراع لبنان يرسم بدم أبطاله خطا أحمر في مواجهة خط الاحتلال الأصفر، بينما تترنح المحادثات النووية في طريق مسدود وزحام الحوادث لا يهدأ. في واشنطن ينتظر الكونغرس كارثة جيوسياسية وهم يعددون خسائر حرب بلا جوائز، فيما يشهدون تيه ترامب وهو يبحث عن سلم خروج من مستنقع إذلال مفتوح. Amid the wider confrontation, Lebanon remains an active front line, drawing its own red lines in blood. At the same time, stalled nuclear talks and mounting crisis deepen regional uncertainty, while Washington debates the growing cost of endless escalation and lack of a clear exit strategy. انكسارات دائمة تمتد من لبنان إلى اليمن، حيث تغيب في الساحتين أي حلول عسكرية أو استخباراتية صهيونية سعودية، ويبقى الميدان هو القول الفصل. Setbacks continue from Lebanon to Yemen, where military and intelligence options have repeatedly failed to deliver decisive results in both arenas. Realities on the ground continue to shape the outcome more than political calculations.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من غرب إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ ظهور فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير
2: الحقيقة بلسانين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الاثنين 27 من إبريل 2026 أصدر الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بيانا أكد فيه استمرار المقاومة في التصدي للعدو الإسرائيلي واستعدادها للملحمة الكربلائية، ورفض المقاومة رفضا قاطعا لمسار المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو. هاتان النقطتان من بيان الأمين العام لحزب الله إلى جانب نقاط أخرى ستكون قيد التحليل، بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الأستاذ حسين مرتضى، مدير مركز سونار الإعلامي. أستاذ حسين، مرحبا بكم عبر أثير سام FM.
4: أهلا وسهلا بك، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، والتحية للشعب اليمني العظيم الحبيب.
3: أستاذ الكريم، لو نبدأ بما بدأ به الشيخ قاسم بيانه يوم أمس عندما قال: راهن العدو الإسرائيلي بدعم من الطاغوت الأمريكي على إنهاء حزب الله ومقاومته الإسلامية والجمهور الملتحم بالمقاومة والعزة والشرف، ولم يترك وسيلة أو إجراما أو تآمرا أو طريقا إلا وسلكه، فلم يفلح منذ بداية معركة أولي البأس في 23 أيلول 2024 وحتى الآن. كان الرهان المفصلي عند العدو في 2 أذار 2026 فواجهناه بمعركة العصف المأكول، فتفاجأ العدو الإسرائيلي ورعاته والمهزومون ومعهم كل العالم بصمود المقاومين وبسالتهم وبأسهم وتنوع أساليب قتالهم وفاعليتها وإدارة المعركة بقيادة وسيطرة متقنة والتفاف الناس المميز حول المقاومة مع تحملهم للنزوح والتضحيات الكبيرة. لقد وصل العدو إلى الطريق المسدود. أستاذ حسين، الشيخ نعيم قاسم يفصل هنا المفاجأة التي صنعتها المقاومة وما تزال تصنعها منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ولكن ماذا عن أثر هذه المفاجأة على أداء العدو، على مخططاته التي كان يرسمها وما يزال يرسمها للبنان في إطار مشروع إسرائيل الكبرى؟
4: يعني طبعا أختي الكريمة، طبعا مجددا التحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام، نترحم على أرواح الشهداء، نوجه التحية للمقاومة. نحن في لبنان الآن كما تعرفين نعيش في مرحلة مفصلية. المرحلة الأولى كانت مرتبطة بالعدوان الأخير قبل تقريبا عام ونصف، عام 2024، والذي بنى الإسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بنوا أن هذه المقاومة عمليا قد تلقت الكثير من الضربات وأنها أصبحت مكبلة الأيادي، لن تستطيع أن تقوم بأي عمل عسكري أو لن تستطيع القيام بعمليات ترميم نفسها، وأنه يمكن خلال المرحلة القادمة فرض أي معادلات سياسية من شأنها أن تساهم في عملية تحقيق ما يريده الإسرائيلي، وبالتحديد ما هو مرتبط بمشروع إسرائيل الكبرى. فوجئ الجميع، وطبعا هنا لابد أن نذكر أنه خلال الفترة السابقة التي امتدت تقريبا لمدة 15 شهر كان الإسرائيلي يوميا يقوم بانتهاكات، يوميا يقوم بعمليات اغتيال، كان هناك اضباط جوي على مدار الساعة ليلا نهارا، مسيرات، عمليات رصد، أجهزة استخبارات. أعتقد بأنه جاءت معركة الثاني من آذار لتبدل الكثير من المتغيرات وتبدل الكثير من المعطيات، والتي فاجأت العدو وفاجأت كذلك كل من كان يراهن على أن هذه المقاومة لن تقوم لها قائمة. أولا من ناحية الترميم على الصعيد العسكري، من ناحية الترميم على الصعيد القيادة، من ناحية الترميم على الصعيد التكتيكات التي تستخدمها، وبدأت هذه المعركة. حتى أنه مع الأيام الأولى من هذه المعركة الآن منذ الثاني من آذار، بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا بتصريحاتهم يقولون لقد وقع حزب الله في الفخ، أي بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الفرصة ستكون الفرصة المؤاتية لاستكمال عملية الانقضاض على المقاومة وإنهاء هذه المقاومة في لبنان. اليوم تبدلت هذه الصورة، اليوم تغيرت هذه الصورة، اليوم هناك الكثير من المعادلات التي بدأ حتى العدو يتحدث عنها، وخصوصا إذا ما أخذنا سير المعارك منذ تقريبا أكثر من شهر حتى يومنا هذا، على الصعيد الميداني، على الصعيد البري، على الصعيد ما هو مرتبط بمنظومة الصواريخ، ما هو مرتبط بالأسلحة التي تستخدمها المقاومة، التكتيكات التي تستخدمها المقاومة، هذا كله الآن بدأ يعني يأتي كله من ناحية تغيير نظرة العدو.
3: صحيح.
4: والتقييم العسكري قد تبدل في الكثير من المعطيات في هذا السياق.
3: نعم، حتى باتوا يقولون كنا نظن أننا أوقعنا حزب الله في الفخ، فإذا بنا نحن من وقعنا في الفخ. أشرتم إلى هذه المعادلات الميدانية التي يعمل حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان على تثبيتها، أبرزها ألا عودة إلى الأوضاع التي كانت قبل الثاني من مارس الماضي. لكن الآن أستاذ حسين، يعني تصفون هذه المرحلة بأنها مرحلة مفصلية. الآن لبنان يفترض أنه في هدنة، يعني أعلن ترامب عن هدنة عشرة أيام ثم مددها لثلاثة أسابيع. هل ما تعيشونه اليوم في لبنان فعلا يسمى هدنة ووقف لإطلاق النار؟ وما الذي يحاول العدو الإسرائيلي أن يثبته تحت هذا العنوان اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: يعني هو انطلاقا من عدم تحقيق الهدف الاستراتيجي من هذه المعركة، اليوم الإسرائيلي على أرض الواقع توغل في بعض المناطق، قام بتفجير، قام بتدمير، قام بعمليات قتل، ينفذ غارات على بعض المناطق وكان قبلها على كل المناطق اللبنانية. لكن هذا بالعلم العسكري من الناحية الاستراتيجية لا يعني أنه حقق إنجاز استراتيجي، ولا يعني أنه حقق ما يريده. من هذا المنطلق المقاومة اليوم النقاط هي التي تفوز وهي التي تحقق انتصاراتها على كيان الاحتلال الإسرائيلي. هنا بدأت عملية الحديث عن الهدنة، مددت عشرة أيام ثم مددت الآن وبدأت بالمرحلة الثانية. لكن كما تفضلت أختي الكريمة، هل فعلا نحن على أرض الواقع هناك هدنة؟ هل التزم الإسرائيلي منذ اليوم الأول بهذه الهدنة؟ أم هو عمليا كما يعني كنا دائما نقول أن تمديد هذه الهدنة هو محاولة إعطاء فرصة مجددا لكيان الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق مكاسب يستطيع من خلالها أن ينهي هذه المعركة ويقول بأنني انتصرت وبأنني حققت إنجاز مرتبط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني، أو إبعاد حزب الله عن المستوطنات الإسرائيلية، أو إبعاد حزب الله بعمق 4 إلى 6 كيلومترات. اليوم الهدنة تعتبر هي فرصة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. لكن بالمقابل النقطة التي كذلك فوجئ بها الجميع أن المقاومة أو اعتقد الأمريكي والإسرائيلي وللأسف السلطة في لبنان أنه بعد الإعلان عن الهدنة مباشرة حزب الله يلتزم كليا بهذه الهدنة، يوقف عملياته، يوقف القيام بأي عمل عسكري، وكأننا نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. هذا الأمر كان قد حذر منه حزب الله، لن نقبل بأن تعود الأمور إلى قبل الثاني من آذار. ماذا يعني قبل الثاني من آذار؟ يعني أن الإسرائيلي ينتهك، أن الإسرائيلي يقصف، أن الإسرائيلي يختال، والمقاومة تقول نحن ننتظر الحل الدبلوماسي. اليوم لا، المقاومة تقول على الشكل التالي: أي اعتداء سيرد عليه، أي عدوان سيرد عليه، أي خرق لهذه الهدنة سيرد عليها. وهذا ما يطبق الآن منذ 10 أيام، واليوم نحن في اليوم 11 أو 12. هذا ما تطبقه المقاومة وتمارس حرب استنزاف واضحة بكل مقاييسها وبكل معاييرها على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنها لا تريد أن يفرض الإسرائيلي معادلته الآن، بل تريد المقاومة أن تفرض هذه المعادلة من خلال أوقف العدوان، موقف عمليات الرد، انسحبوا من الأراضي التي قمتم باحتلالها، موقف العمليات باتجاه المستوطنات وباتجاه مواقع كيان الاحتلال الإسرائيلي. من هنا تأتي أولا قوة المقاومة، تماسك المقاومة، الاستمرار. المسألة هنا تأتي كذلك بنقطة مهمة، هي أنه كيف تستطيع هذه المقاومة أن تستمر بوتيرة عملياتها؟ لا بل على العكس، هي أدخلت المسيرات الانقباضية وأصبحت تصطاد تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلاحق الهمرات والطيارات والدبابات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
3: صحيح.
4: الآن المقاومة هي التي تريد أن تفرض هذه المعادلة، أوقفوا خرط الهدنة، موقف عمليات الرد باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي.
3: صحيح. وإعلام العدو الإسرائيلي وجيش العدو الإسرائيلي أقر بها بخطورة هذه التكتيكات الميدانية، استخدام حزب الله لهذه المسيرات وخصوصا المرتبطة بالألياف الضوئية، أيضا إشكالية تكتيكات الثمانينيات وتفعيل مجموعات الاستشهاديين، والتكتيك الثالث العبوات الناسفة، كل ذلك فيما يتعلق بالميدان. ولكن اسمح لي أستاذ حسين مرتضى مدير مركز سونار الإعلامي، أن ننتقل إلى الشق السياسي في بيان الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، وإن كان لا يمكن الفصل ما بين الميدان والسياسة، لكن لنقف عند هذا المقطع في البيان عندما قال: في هذا الجو من التضحية والعزة وهزيمة العدو، سارعت السلطة إلى تنازل مجاني مذل ولا ضرورة له، مبرره الوحيد هو الإذعان بلا بدل ولو بمقدار عفطة عنز. نرفض التفاوض المباشر رفضا قطعيا، وليعلم أصحاب السلطة بأن أداءهم لن ينفع لبنان ولن ينفعهم، فما يريده العدو الإسرائيلي الأمريكي منهم ليس بأيديهم، وما تريدونه منه لن يمنحكم إياه. يعني هنا أستاذ حسين جدد الشيخ نعيم قاسم موقف المقاومة المبدئي والثابت والرافض لأي مسار تفاوضي مباشر مع العدو الإسرائيلي، وهو مسار يعني تبدو أن السلطة تندفع فيه إلى حد الهرولة، يعني على حد وصف الكثير من المتابعين. ولكن لنقف عند الجملة الأخيرة في هذا المقطع: ما الذي يريده العدو الإسرائيلي الأمريكي من السلطة وليس بيدها، وما الذي تريده السلطة اللبنانية من العدو ولن يمنحها إياه؟
4: يعني واضح أختي الكريمة اليوم، انطلاقا مما ذكرناه في القسم الأول من العمليات النوعية وإعادة قوة المقاومة، هذا الأمر قد فاجأ من ناحية سياسية، لأنه كانت المراهنة أنه عندما يتم إنهاء هذه المقاومة مباشرة نبدأ بعملية التطبيع، أي بالمسار السياسي. المسار السياسي اليوم هو وكأن هذه السلطة تريد أن تقدم أوراق اعتماد لكيان الاحتلال الإسرائيلي، أو لنقل للإدارة الأمريكية. أولا هي لا تملك الأرض، يوم السلطة هي لا تملك أن تستطيع أن تطبع مع هذا الكيان، لأنها مباشرة تسقط أخلاقيا ودستوريا وقانونيا. لذلك من هذا المنطلق كان يقول سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أنكم لا تستطيعون أن تقدموا للإسرائيلي في هذا السياق، أنه لا يستطيع أحد لا أن يمون على هذه المقاومة ولا أن ينزع سلاح هذه المقاومة، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه المقاومة من القيام بواجبها والدفاع عن أرضها وعن عرضها وعن ترابها وعن وطنها. هذا الشيء لا تمتلكه السلطة، لذلك هي توعد الإسرائيلي بأنها ستعطيه هذا الأمر، وهي في نفس الوقت لا تستطيع. بالمقابل السلطة تقول بأنه نحن بين قوسين، مثلا نريد أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، نريد أن يكون هناك عدم اعتداء إسرائيلي. هذا الأمر كذلك يرجوه من الإسرائيليين، هذا الأمر الإسرائيلي لا يقدمه بالمجان. الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة. كان لزاما على هذه الصورة أنه أولا مبدأ المفاوضات المباشرة هذا من حتى بالدستور اللبناني والقانون اللبناني مرفوض، والشعب اللبناني لا يقبل هذا الأمر. كان يجب العمل أولا على أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة، وهناك تجربة في هذا السياق ما بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هدفنا نحن أن نوقف هذا العدوان. يتم إيقاف هذا العدوان، الإسرائيلي يوقف اعتداءاته، المقاومة توقف عملياتها. كان هذا الأمر يمكن أن يطبق بطريقة غير مباشرة. السلطة ذهبت إلى أقصى عملية الانبطاح لدى الإسرائيلي والأمريكي وتقدم أوراق اعتماد في هذا السياق. النقطة الثانية التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا الإطار أنه كان على هذه السلطة أن تستفيد من قوة المقاومة، من عزيمة المقاومة، من الإنجازات التي حققتها المقاومة حتى يكون لديها أوراق قوة تستطيع من خلالها أن تقاطب العدو أو أن تقاطب الأمريكي بطريقة غير مباشرة لتقول بأنه نحن نستطيع أن نطلب من المقاومة أن توقف عملياتها، لكن بشرط أن توقفوا أنتم اعتداءاتكم. الآن عندما ذهبت السلطة وكان هذا الاجتماع في واشنطن، هل تعرفين أختي الكريمة هذا الاجتماع من ضم؟ أولا ضم السفير الأمريكي في واشنطن وكذلك السفير الإسرائيلي في واشنطن ثم السفير الأمريكي في إسرائيل والسفير الأمريكي في لبنان والسفيرة اللبنانية. يعني حتى الخلطة الموجودة كما نقول بالعامية اللبنانية غير متوازنة وفيها الكثير من عمليات يعني من علامات الاستفهام. إضافة إلى ما تحدث به ترامب عندما قال مددنا المدنة لم يتحدث عن وقف الأدوان. هل قال خلال هذه التمديد الهدنة أنه يجب أن يوقف الإسرائيلي اعتداءاته باتجاه لبنان؟ هل قال بأنه يجب أن ينسحب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها؟ هل قال بأنه يجب وقف عمليات تفجير المنازل والبيوت؟ من هنا نحن نصل إلى النقطة الأساسية التي ركز عليها سماحة الشيخ نعيم قاسم، أنه يجب العودة إلى عملية تلاقي ما بين هذه السلطة والمقاومة للقيام بعملية دمج. هذا الدمج يعطي قوة للبنان، لكل لبنان، لكل صحيح. الشعب اللبناني، للدولة اللبنانية، من أجل أن تفاوض إذا كانت تريد أن تفاوض، ولكن بشرط أن لا تكون هذه المفاوضات بشكل مباشر.
3: صحيح، وقد أشرتم إلى هذه الاجتماعات بين سفيري لبنان والكيان المحتل في واشنطن. الاجتماع الأول في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن خرج ببيان أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والاجتماع الثاني الأول كان بحضور ماركو روبيو وزير الخارجية. الاجتماع الثاني يعني حضره ترامب شخصيا ونائبه جي دي فانس، وتحدث ترامب أيضا عن ما سماها بعمليات جراحية محددة يحق لإسرائيل أن تفعلها في لبنان. ولكن اسمح لي أستاذ حسين مرتضى، يعني هذا المسار يدافع عنه بقوة الرئيس اللبناني جوزيف عون ويقول إنه يتحمل مسؤوليته بشكل شخصي، بل إنه قال أمس يحاسبنا البعض لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني. وأنا أسألكم، هل عندما ذهبتم إلى الحرب حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟ لو تسمح لي أستاذ حسين أنقل إليك السؤال، هل عندما ذهبت المقاومة إلى الحرب وخيار الحرب هل كانت بحاجة إلى إجماع وطني؟
4: يعني هل الدفاع عن الأرض وعن العرض وعن التراب بحاجة إلى إجماع وطني؟ هم يريدون أن يعني يقومون بعملية خلط الأوراق، بمعنى المقصود أنه عمل المقاومة لمساندة غزة. هذه الصفحة تم طويلها، يعني نحن حتى يعني لا أدخل بأنه هل كانت عملية المساندة صحيحة أم لا. نحن بالنسبة لقناعاتنا ومبادئنا وأخلاقنا وقيمنا كانت لزاما وواجب علينا، ولكن لو سلمنا جدلا أنه كان في تلك الفترة عدم توافق لبناني. طيب، بعد أن انتهت الحرب في تشرين عام 2024 ألم يتم توقيع اتفاق القرار 1301 وألزم الجميع بأنه يجب أن يلتزم بهذا القرار؟ أعطيني طبعا للمتابع والمشاهد ولأي مراقب، أعطيني خرق واحد قامت به المقاومة على مدار 15 شهر.
3: صحيح.
4: بل على العكس، المقاومة على مدار سنة ونصف كانت دائما تقول نحن خلف السلطة ونحن نقول لهذه السلطة تولوا هذه المسألة ونحن مع الحل الدبلوماسي ونحن نقول لكم نريد عودة الأهالي، الإعمار، وقف العدوان وإطلاق الأسرى، هذه النقاط الأربعة التي نريدها وخذوا منا ما شئتم. ظلت المقاومة تنتظر نتائج، ظلت المقاومة تنتظر أن يكون هناك فعلا خطوات عملية تقوم بها هذه السلطة. سقط منا 500 شهيد ولم تحرك السلطة ساكنا. إلى أي مدى سنبقى نحن نسكت على هذه الانتهاكات؟ وهل إذا كنا نريد أن ندافع عن بيوتنا وعن منازلنا وعن أرضنا وعن قرانا وعن بلداتنا نريد أن نستجدي توافق من أحد غير معني بالأساس هو فيما يجري في جنوب لبنان؟ جنوب لبنان أو الضاحية أو بعض المناطق في البقاع أليست هي جزء من الأراضي اللبنانية التي هو الرئيس رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟ هم رؤساء لكل لبنان، هم يتطرفون الآن وكأنهم رؤساء لشريحة من المجتمع اللبناني أو لبقعة جغرافية من الجغرافيا اللبنانية، بينما يتناسون كل الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي. ودعيني هنا أعطي مثال: العدوان الذي جرى، التصعيد الذي جرى خلال 48 ساعة الماضية، خرج نتنياهو ليقول نحن ما نقوم به هو ضمن الاتفاق الذي توافقنا عليه في واشنطن بعلم السلطة اللبنانية.
3: صحيح.
4: حزب الله أصدر بيان حاول أن يبرر لهذه السلطة وأن يوجد مخرج لهذه السلطة، قال لهم نتنياهو يريد أن يورطكم، اخرجوا وقولوا أن ما قاله هذا الكلام غير صحيح وإلا أنتم شركاء. سكتت السلطة، لم يصدر بيان إدانة، هذا يعني بأنهم هم مع ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كلبنانيين نحن لا نستطيع أن نثق بهذه السلطة ولم نطلب الإذن من هذه السلطة للقيام بالدفاع عن أرضنا وعن ضيوفنا.
3: نعم.
4: وعن كرامتنا.
3: أستاذ حسين، نعم، حتى بيان سماحة الشيخ نعيم قاسم الصادر يوم أمس توقف عند هذه النقطة عندما أشار إلى بيان الخارجية الأمريكية الذي صدر بعد أول اجتماع بين سفيري لبنان والكيان، والذي كان فيه وقف لإطلاق النار من جانب لبنان، إطلاق اليد لإسرائيل باستمرار العدوان، وإقرار الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بضرورة كبح أنشطة حزب الله وسائر المجموعات المارقة كما زعم البيان. الشيخ نعيم قاسم قال إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت الاتفاق وذكرت فيه أن حكومة لبنان وقعت عليه من دون أن تجتمع. يعني هل كان الشيخ نعيم قاسم يرد على ما قاله نتنياهو أن هناك توافق بينه وبين الأمريكان وبين السلطة في لبنان على كل ما يفعله جيشه في جنوب لبنان؟ هل كان هذا الرد من الشيخ نعيم قاسم على ما يقوله نتنياهو؟ وهل برأيكم السلطة موافقة بالتالي لبنان أمام عدوان إسرائيلي بغطاء رسمي، أم السلطة غير موافقة وكانت مغيبة عن هذه النقاط فأنتم أمام عدوان إسرائيلي بصمت رسمي؟
4: يعني كلا الحالتين المصيبة أعظم. يعني إذا كانت السلطة لا تستطيع حتى أن تصدر بيان فهي لا تستطيع أن تفاوض عن الشعب اللبناني، وإذا كانت هي على علم بما يقوم به الإسرائيلي فالمصيبة أعظم. النقطة الثانية والمهمة: أولا مبدأ المفاوضات، وأصبح هذا الأمر معلوم لدى الجميع، مبدأ المفاوضات هو مخالف للدستور. النقطة الثانية، عندما يصدر البيان ويقول توافقت الحكومة يعني أو بعلم الحكومة اللبنانية، هل كان هناك اجتماع لهذه الحكومة وطرح موضوع المفاوضات في الحكومة ونوقش هذا الأمر، أم هو يعني اتخذ القرار منفردا رئيس الحكومة بموضوع المفاوضات؟ هذه مخالفة ثانية. يعني اليوم نحن أمام عدة مخالفات قانونية ودستورية. لذلك كان من هذا المنطلق تحدث سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأنه أنتم قلتم أنه بموافقة الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا الأمر غير دستوري، وهذا الأمر غير منطقي. النقطة الثانية، حظ أقل عندما يكون هناك ذهاب للمفاوضات، وأنتم قلتم هدف المفاوضات أنه لن نذهب، أولا قالوا لن نذهب إلى المفاوضات تحت النار، يعني لن نقبل أن يكون هناك مفاوضات إذا كان هناك عدوان. هل تحقق هذا الأمر؟ هذه النقطة الأولى التي تراجعوا بها. النقطة الثانية، في الاجتماع الثاني قالوا لن نذهب إلى المفاوضات أو سنذهب إلى المفاوضات لمناقشة وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات تهديم المنازل. كذلك هذه النقاط لم تناقش أصلا، لم تناقش ولم تطرح. وترامب الرئيس الأمريكي عندما تحدث يعني بالمؤتمر الصحفي أو باللقاء بعد الاجتماع لم يذكر كل هذه النقاط، ولم يصدر بالمقابل أي بيان عن الدولة اللبنانية. اليوم لم تصدر السلطة اللبنانية أي بيان بعد كل هذه المفاوضات التي جرت. من هذا المنطلق كان يؤكد سماحة الشيخ نعيم قاسم أولا أنه على عدم شرعية القرارات التي اتخذت والخطوات التي اتخذتها السلطة اللبنانية، ثانيا أن هذا الأمر يؤدي إلى عملية شرخ داخل المجتمع اللبناني، وهذا يضرب حتى الاستقرار في الداخل اللبناني، وهذا ما نحذر منه، لأنه نحن للأسف في هذه المرحلة داخليا نمر بأسوأ المراحل في تاريخ لبنان، هناك انقسام عمودي، هناك سلطة بدأ جزء كبير من اللبنانيين يعتبرون أنها شريكة في سفك الدم، وهي تعطي الضوء الأخضر للإسرائيلي للاستمرار في عدوانه، وهذا طبعا يشكل خطر وجودي على بنية هذه الدولة وبنية هذه السلطة.
3: نعم، طيب اسمح لي لضيق الوقت ننتقل إلى سؤال أخير. يعني أشار سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى العلاقة بين لبنان وإيران، وقال لم يكن ليحصل وقف إطلاق النار لولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محادثات باكستان، وذلك بعد الصمود الأسطوري للمقاومة وشعبها في لبنان، وقال شكرا إيران. يعني معروف يعني ما الذي يفعله الإسرائيلي والأمريكي للتأثير على هذه العلاقة ولفصل لبنان عن إيران ولتفتيت يعني وحدة الساحات بشكل عام، ومعروف أيضا كيف أن إيران تضع شرط وقف إطلاق النار في لبنان وفي كل الجبهات شرطا أساسيا قبل الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الأمريكان. أستاذ حسين، يعني برأيكم تنعقد جولة ثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وهذه المرحلة من اللا سلم واللا حرب، من المستفيد منها أكثر، طهران أم واشنطن، وإلى متى تستمر يعني سيناريوهات الأيام القادمة برأيكم، إلى أين تمضي إيران والمنطقة؟
4: يعني طبعا هذا الموضوع مهم، وهذا الموضوع يتطلب الكثير من الوقت للحديث عنه. كما ذكرت أختي الكريمة، نحن الآن في مرحلة اللا حرب واللا سلم. هذا الأمر يعني هو هناك وقف إطلاق نار، ولكن لا يوجد هناك انهاء لهذه الحرب. يبحث الأمريكي عن إيجاد أساليب أخرى أو طرق أخرى لاستمرار عدوانه باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه وصل إلى نقطة أساسية، أنه بالمعركة المباشرة على غرار ما جرى على مدار 40 يوم هو لم يستطع أن يحقق أهدافه الاستراتيجي، لا من ناحية تقاط النظام، ولا من ناحية تحريك الشارع، ولا من ناحية الحصول على ما يريد الحصول عليه، إلى أن وصلت الأمور به أنا أصبح هدف الحرب هو فقط فتح مضيق هرمز، وهذا تدني بالمطالب أو إذا بدك يعني خطط الحرب التي وضعها الأمريكي في هذا الإطار. طبعا الإيراني الآن، وباختصار أنا أطلب لك في هذا الإطار معلومات، الإيراني يعترض أن المعركة في لحظة من اللحظات ربما تعود مجددا، وأن لديه معلومات أنه ربما يقوم الأمريكي مجددا بالقيام بعمليات اغتيال لبعض قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ثم يستكمل عدوانه على إيران. هذا ضمن الأولويات، أو لنقل ضمن الحسابات الإيرانية. ثم ذهب الأمريكي للبحث عن أسلوب آخر، اعتقد أنه بالأسلوب الآخر وهو أن يقوم بفرض حصار بحري اقتصادي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه أولا يحاول أن يستخدم تكتيك آخر من هذه الحرب، ثانيا يريد أن يحقق بالحصار الاقتصادي ما لم يستطع أن يحققه بالمكاسب أو لنقل بالحرب العسكرية. من هذا المنطلق إيران تقول بأنها مستعدة للحوار، ولكن ليس كما يريده الأمريكي. الآن صراحة الأمور يمكن أن أقول لك بأنها مناصفة، لا أحد يستطيع أن يتفاءل، ولا أحد يستطيع أن ينفي عملية أن يكون هناك مفاوضات. في لحظة من اللحظات ربما تعقد هذه المفاوضات. هناك ثلاث بنود أرسلها الإيرانيون إلى الأمريكيين وينتظرون الرد الأمريكي. أصبحت إيران في موضع هي من تفرض شروطها عكس المفاوضات السابقة. الشرط الأول على الشكل التالي بالترتيب، لأن الأمريكي يريد أن يبدل حتى بترتيب تنفيذ هذه الشروط الثلاث التي نتحدث عنها. الشرط الأول وقف العدوان على إيران وعلى لبنان بالتزامن، وأن يكون هناك ضمانات أن لا تعود هذه الحرب. هذه نقطة أساسية. إذا نفذت يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرتبطة بمضيق هرمز، يجب أن يكون هناك دور للجمهورية الإسلامية الإيرانية بإدارة مضيق هرمز، ولم تقبل إيران أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل بداية هذا الحرب. وجاءت زيارة عرقجي إلى بعض الدول، إن كانت باكستان أو سلطنة عمان أو روسيا، أعتقد بأنها كذلك تأتي في هذا الإطار. العنوان الثالث، بعد أن يتم تنفيذ البندين الأساسيين الأولين، ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مناقشة ما هو مرتبط بموضوع البرنامج النووي الإيراني، نسبة التخطيط، كمية التخطيط، اليورانيوم المخصص بنسبة 60% الموجود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أين ينقل، كيف يتم تحليله. هذه تصبح أمور لوجستية يمكن مناقشتها من خلال اللجان التي شكلت في هذا الإطار. لذلك أنا أعتقد أنه حتى موضوع الحصار البحري حسب المعلومات التي حصلت عليها أن إيران لن تقبل أن تكون أو أن يكون الحصار البحري ضمن فترة زمنية مفتوحة، ربما تشهدين ونشهد خلال أيام أو أسابيع عمل معين محدود من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. انطلاقا من هذه المعطيات حسب المعلومات التي في حوزتنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك لن تقبل أن تكون فترة الحصار البحري فترة مفتوحة، يعني لن تقبل أن يفرض الأمريكي هذه المعادلة. ربما نشهد خلال الأيام القادمة وليست بالأيام البعيدة، إذا أصر الأمريكي على مبدأ الحصار البحري سنشهد عمليات محدودة تقوم بها القوات المسلحة الإيرانية لفك وضرب هذا الحصار وإبعاد الأمريكي وجعل الأمريكي يعترف بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحصار.
3: نعم، إذن ربما الأيام القادمة أو الساعات القادمة هي التي ستكشف إلى أين تسير المنطقة باتجاه عودة للتصعيد العسكري أو باتجاه اتفاق سياسي في حال وافقت واشنطن على هذا الإطار الذي قدمته إيران بهذه المراحل الثلاث والنقاط الثلاث التي أشرتم إليها. أستاذ حسين مرتضى، مدير مركز سونار الإعلامي، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، واسمحوا لنا أن نختتم بجزء مما جاء في بيان الأمين العام لحزب الله: لن نتخلى عن السلاح والدفاع، وقد أثبت الميدان استعدادات المقاومة للملحمة الكربلائية. التضحية كبيرة لكنها ثمن للتحرير والحياة العزيزة، يتحملها شعبنا اللبناني العظيم مع مقاومته الشريفة كخيار من خيارين: التحرير والعزة أو الاحتلال والذلة. وهيهات منا الذلة. في أمان الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون.
4: الحلقة 88
1: بعد 500، المستكبرون والإفساد.
4: القسم 8.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإفساد، سواء الإفساد الأخلاقي أو الاجتماعي أو البيئي أو كل أنواع الإفساد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أساليبهم المختلفة في ذلك، ومقارنة بما جاء به الإسلام، سواء في الشباب أو للأطفال أو للنساء، البون الشاسع بين الكرامة، الإكرام الإنسان الإلهي الإسلامي للمرأة وللطفل وغيرهم، مقارنة بالمستنقعات الأسنة التي يريد الغرب إرسال نسائنا وأطفالنا وشبابنا إليها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول هذا الموضوع المهم والخطير، والذي يدخل ضمن أولويات العمل الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مطالبون ليس فقط بأن لا نقع في الفساد، بل مطالبون بأن ننهى عن الفساد، وأن نواجه الفساد، وأن نضع البدائل التي تحمي الأمة من الفساد. حيث تحدث السيد عبد الملك عن سعي المستكبرين لنشر أنواع الشذوذ، وطبعا الشذوذ الآن أصبح ظاهرة يدعون إليها، ولذلك وجب الكلام عن هذا الأمر والحديث عنه. والحمد لله يعني الساحة الإسلامية عبر أعلام الهداية تكلموا عن هذا في حلقات كثيرة، وأذكر السيد حسن نصر الله تكلم عن هذا، وشنت عليه حملات إعلامية بسبب مواجهته للشذوذ والمثلية، تكلم حلقات عن هذا الموضوع بسبب هذا الأمر. يعني أصبح في لبنان طبعا شنوا عليه حملات شديدة لكونه ضد حقوق هؤلاء المثليين أو هؤلاء الشاذين. لذلك تكلم أيضا السيد عبد الملك وغيره، حتى سماحة السيد الخامنائي، كل هؤلاء تكلموا عن هذه الظاهرة ودعوا إلى التحذير منها، لأن الغرب يريد نشرها وبكل الوسائل، أحيانا حتى بالقوة، عن طريق طبعا عملائه وعن طريق بواليه الذين ينفذون أجندته بكل أريحية، حتى لو خالفت يعني فطرهم أو خالفت توجهاته. فسيد عبد الملك أيضا يتحدث عن هذا الأمر وباهتمام شديد، وتحدث عنه في محال كثيرة. وطبعا هذا الكلام ليس إعادة، وإنما تنبيه، لأنه نحتاج إلى تكرير الأمر، لأن الأمر لا ينبغي أن نسكت، إذا نهينا عن منكر ننهى عنه مرة ثم نسكت، ليس كذلك، نبقى دائما نبصر ونبقى دائما نردد، لأن المعركة كبيرة والأعداء لا يكفون عن نشر سمومه، ومثل الدواء، الشخص لا يتناول الدواء مرة واحدة ويتوقف، هنا لا يستطيع أن يعالج نفسه، لابد أن يكرر استعمال الدواء إلى أن يشفى شفاء تاما. لذلك المسلمون هنا مطالبون بأن يضعوا حملات، شنوا حملات شديدة على هذه الظاهرة الخطيرة التي تريد أن تفتك بالمجتمعات. لا نقول مجتمعاتنا بمن أعانها، الكثير من الأمور التي كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي بمن أعانها وقع فيها، السفور مثلا، كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي لا يقع في السفور، ولكن للأسف أصبح السفور شيء عاديا في بعض المجتمعات، أصبح شيء عاديا. فهكذا بالنسبة لظاهرة الشذوذ. يقول السيد عبد الملك: كما أن جنود الشيطان وأعوانه يركزون أيضا على ذلك، وهي من أسوأ الأعمال التي يركزون على نشرها في المجتمعات البشرية بشكل عام. من المعروف أن اللوبي الصهيوني اليهودي يتحرك بكل إمكاناته، وأصبح يحرك دول الغرب والمجتمعات الغربية بإمكاناتها، وعلى رأسها أمريكا، وكذلك ذراعه إسرائيل، يحرك الكل بإمكاناتهم وباهتمام كبير وسعي حثيث لإفساد المجتمعات البشرية وبشكل غير مسبوق. ثم ذكر الجهود الغربية التي يبذلها لنشر المثلية، وقال: في هذا الزمن تحرك الغرب في ذلك، تحركت أمريكا، تحركت إسرائيل، تحركت الدول الأوروبية في ذلك بشكل كبير جدا، حتى مثل ذلك إزعاجا لكثير من البلدان غير المسلمة، ما كونها غير مسلمة ولكن زعجت لمحافظتها على فطرتها في هذا الجانب. يقول: مثل ما هو الحال في الصين، مثل ما هو الحال في روسيا، مثل ما هو الحال في بلدان أخرى، لاحظوا أن ذلك التحرك تحرك غير طبيعي، سعي حثيث، ضغط كبير، إغراءات كثيرة، أنشطة كثيرة، تسخير إمكانات ضخمة للسعي لإيقاع الناس في تلك الجرائم وربطهم بها بدلا عن الحياة الزوجية. يحاولون أن يفصلوا الناس، أن يبعدوهم إلى حد كبير عن الحياة الزوجية والارتباط بالحياة الزوجية، إلى الاستبدال لها بشكل تام بالجريمة المثلية والفاحشة وفاحشة الزنا والعياذ بالله. فتحركهم غير مسبوق، وهذا مثل فعلا إزعاج لكثير من المجتمعات، وعرفوا أن ذلك من الاستهداف العدائي، استهداف بعداء شديد بوسيلة وأسلوب قذر والعياذ بالله. وطبعا هذا الاستياء واجتماع المسلمين كذلك على هذا الأمر فيه فرصة لهؤلاء، طبعا هؤلاء الذين لا يزالون يحافظون على فطرهم عندما يرون الإسلام وهو يواجه هذه الظاهرة ويرد على هذه الظاهرة، يكون في ذلك تقريبا لهم. عادة عندما يكون هناك توحد أو يكون هناك اتحاد في وجهات النظر في مسألة معينة يدعو ذلك إلى البحث في الإسلام. لذلك طبعا هذه فرصة كبيرة حتى في الغرب، الغرب يعني مع كونه ينشر المثلية وغيرها، لكن هناك عقلاء في الغرب ينكرون هذا الأمر. لذلك عندما يظهر دعاة الإسلام، هداة الإسلام كالسيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله وغيره، وبطرق المختلفة وبالخطب الكثيرة يركزون على هذه الأمور ويهتمون بالرد عليها، طبعا هذا يكون بمثابة الدعوة للإسلام، يعني كل مواجهة للمنكر هي دعوة للإسلام. عندما يقف مثلا إخواننا في اليمن في مواجهة الاستكبار العالمي ويعينون إخوانهم في فلسطين، العالم يستغرب يقول: كيف يعني هؤلاء يعني مع بعدهم عنهم ووطن آخر وبلد آخر، يعني كيف يضحون ويقدمون على مواجهة أمريكا والغرب والعالم أجمع؟ طبعا هذا يجعلهم يفكرون، وبالتالي المواقف المحمودة، المواقف الشجاعة لها تأثير كبير في نشر الإسلام وفي التعريف بالإسلام. الإسلام لا نعرفه فقط من خلال الخطابات، بل نعرفه من خلال الواقع، من خلال التصرفات، من خلال السلوكات، من خلال المواقف. ثم ذكر السيد عبد الملك أنواع الجرائم الأخلاقية التي يتبنونها ويدعون إليه بشكل علني، فقالوا: في هذا العصر قاموا بالتبني الفاضح والمخزي للفاحشة بأنواعها، الجريمة المثلية قاموا بتبنيها بشكل علني، وأصبح من السياسات الأمريكية المعروفة والمعلنة وليس الخفية الترويج للجريمة المثلية، والتشجيع عليها والدعم لها والسعي لقوننتها والسعي لتبسيطها في المجتمعات. المجتمعات مشمئزة بفطرتها منها وبانتمائها الديني في كل المجتمعات، لأنها جريمة شنيعة بحسب الأديان وبحسب الفطرة البشرية، فهم يحاولون أن يبسطوها، أن يكسروا حاجز العفة في المجتمعات البشرية، الحاجز الفطري لدى المجتمعات البشرية. ثم ذكر تبنيهم ونشرهم للفواحش، فقال: وكذلك جريمة الزنا يحاولون أن يعملوا عليها بنفس الطريقة. ثم ذكر استغلال الأعداء لهذه الفواحش في تجنيد العملاء، فقال: في الماضي كان الأمر ظاهرا وبارزا ومعروفا في أجهزتهم الاستخباراتية، مثل ما هو الحال بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية. كان معروفا عنها عالميا أنها تستخدم هذه الوسيلة في الإيقاع بمن تجندهم عملاء لها، الإيقاع لهم في جرائم الفساد الأخلاقي، الزنا والجريمة المثلية، وتقوم بتصويرهم وهم في تلك الحالة البشعة جدا من ممارسة الجرائم، ثم الابتزاز لهم والإخضاع لهم على تنفيذ أوامرها والتحرك وفق ما تريده منهم وتطلبه منهم وتنفيذ أي جرائم أخرى. ثم ذكر أساليبهم في ذلك، فقال: تبدأ المسألة عن طريق الابتزاز، وتبقى مسألة الابتزاز وسيلة للإخضاع والسيطرة، يعني يبقى هذا الشخص الذي صور له هذا المشهد يبقى دائما مبتزا، كل مرة يطلبون منه شيئا وإلا يكشفونه ويفضحونه ويبقى خادما لهم وينفذ كل ما يريدون. ثم مع الاستمرار في ذلك تتدنس النفس، طبعا هم يستغلون ذلك ويبقى دائما يواصلون إفساده، وفي كل مرة يأتون له بصور ومشاهد جديدة وهكذا، وتخبث النفس، ثم يصبح الإنسان متجها بشكل تلقائي لهم وفق ما يريدونه في ارتكابه.

حق مجتمعه لا يبالي، يصبح جاهزا لارتكاب أي جريمة، لأنه من خلال جريمة الفاحشة صنعوا منه مجرما كاملا جاهزا لارتكاب أي جرائم. هكذا كان الواقع. وذكرنا ذلك أيضا عند الحديث عن الخمر، حيث أنهم هكذا يجعلون الشخص مدمنا على الخمر أو المخدرات، ثم بعد ذلك يحركونه كما يشاءون، لأن الخمر أم الخبائث، وبالتالي يصبح تابعا لهم، يقرر ربما في سكره أو في نزوته يقرر كل ما يريدون. طبعا والواقع يعني كما ورد يعني في الروايات وفي الأخبار أن يحيى عليه السلام قتل بسبب امرأة أيضا كانت راقصة لدى هيرودوت، يعني كيف إلى آخره، وأهدي رأسه إلى تلك المرأة. هكذا هم يريدون هذا الأمر. ثم ذكر عدم اكتفاء المستكبرين بإفساد من يريدون تجنيدهم كعملاء، مقال ثم اتسعت سياساتهم لاستهداف المجتمعات بشكل كامل بشكل عام. كانوا أيضا يستهدفون النخب، يستهدفون الساسة، يستهدفون القادة بنفس الهدف لإخضاعهم والسيطرة عليهم، ثم اتجهوا إلى استهداف العام. يعني لم يكتفوا فقط باستهداف القادة والمسؤولين والزعماء والقادة الاجتماعيين عبر إفسادهم عبر الخمر عبر المخدرات عبر تصويرهم بصور فاضحة، لم يكتفوا بهذا الأمر، بل اتجهوا إلى الإفساد العام للمجتمعات بشكل عام، وأصبحت سياساتهم في ذلك سياسات علنية وخططهم مكشوفة. ثم ذكر برامجهم العملية لتحقيق ذلك، فقال عملوا في ظل الاستهداف العام للترويج لذلك تحت عنوان الحريات الشخصية. طبعا هم يقدمون الحرية ويعتبرونها وكأنها هي الأساس، حرية بمفهومها السلبي، فيقدمون الجريمة الدنيئة السيئة المخزية التي انتهاك لحرمات الله وتعد لحدود الله وتعد على حرمات المجتمع، يقدمونها تحت عنوان حرية وليست من الحرية في شيء. كيف تكون الجريمة المخزية السيئة المدمرة بكل آثارها وتبعاتها حرية؟ هي دناءة، هي انحطاط، هي عبودية للشيطان، هي عبودية للطاغوت، هي عبودية لأعوان الشيطان وللمجرمين. ثم ذكر ما قاموا به من وضع قوانين دولية لحماية الفساد، فقال عملوا على توفير الحماية القانونية لهم، وكذلك ذكر تدنيسهم للفطرة الإنسانية، قال عملوا على كسر حاجز الفطرة عند البشر والتي مثلت مشكلة أمامه، لأنه معروف أنها جريمة منحطة ودنيئة ومخزية، وهذا معروف حتى في المجتمعات الغربية في كل مجتمعات الدنيا. ثم ذكر سبب هذا الأمر، سبب اهتمام بإفساد النفوس، فقال ركزوا على ذلك لأنهم يضربون ذكاء النفوس، ولأنهم بذلك يسيطرون على المجتمع، فعندما يسيطرون طبعا على النفوس وعندما يخربون الفطرة هنا يتمكنون من كل شيء. يقول وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لأعوان الشيطان، أن يسيطروا على المجتمعات، أن يدمروها في قيمها وفي فطرتها، في عوامل المنع والإباء والعزة والكرامة، أن يحولوها إلى شعوب وبلدان منحطة دنيئة لا قيمة عندها لأي شيء ولا كرامة لديها، فتصبح خاضعة لهم مستسلمة لهم مسخرة لهم، شعوب مريضة معتلة نفسيا وصحيا واجتماعيا ومفككة، وبالتالي يسهل عليهم السيطرة عليها. ثم ذكر الفرق بين هذا الأسلوب في السيطرة وغيره، فقال فهي وسيلة دنيئة وقدرة للاستهداف والسيطرة وأخطر من الوسائل الأخرى. يعني هذا عندما يقتلون النفوس أخطر من الاستهداف بالحرب، كما قال جبران فقاتل النفس مقتول بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشر، فقتل الروح وقتل النفس وقتل الأخلاق هذا أعظم. يقول الاستهداف أعظم من الاستهداف بالحرب والقتل والدمار، وسيلة مستفزة للشعوب والمجتمعات وتدفع إلى التحرك إلى القتال، وبالتالي لأنها تثير فيها الغيرة والحمية والإباء والكرامة والغضب، وهم يريدون أن يستهدفوا الشعوب بطريقة أخرى بدل من أن يستثيروها بمثل هذه الدوافع والحوابس. هم يريدون أن لا يخسروا شيئا، لا يخسروا أموالا، لا يخسروا بشرا، لا يخسروا جنودا، يريدون أن يسيطروا على البشر بهذه الطريقة الدنية المخزية، ووجدوا في الغرائز الإنسانية أحسن وسيلة لذلك، كما وجدوا أيضا في التفكير أحسن وسيلة لذلك، لذلك قاموا بالتضليل الفكري وقاموا بتدنيس الغرائز عبر هذه الأمور الكثيرة التي سموها بغير اسمها، يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، صار الفواحش صارت حبا
وصارت الخمر